برزخية الحقائق نرتقي كلما أدركنا أن الأمل ليس وهما وأكذوبة. مرحبا بكم معنا على درب الأمل والسهر في النهر الخالد.

الأورق وألف خريف حشد الوجلا عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم يجيب عنهم وما من سائل سألا كفي بظهر غد بالهجر واعدني والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني وأخلقني في رغبتي مللا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا يسير بأفواه الورى مثلا وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي وحدي لدي وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي ونبضي كل أمتعتي وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا لكن لمن أنا ماض ليس من أحد وهل سيوصلني هذا الطريق إلى وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلاة.

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صداها مساء الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيح. تأملته كم يشبه الأمر مهجة، يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. يرد علي العالقون بمهجتي، أتهرب من عصر وأنت صدوحه. أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة، فللقول مثل الصاهلات جموحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. أبشركم ما زال يعلو بيعرب، وإن فقدت بعض العلو صروحه. وما هذه إلا استراحة فارس، وما ذاك إلا موعد يستريحه. كما أن قرنا بين 70 غيره، بهن عرفنا كيف كانت فتوحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. مبر تعلمنا الكلام لحمله، إذا صار شيخا هب منا فصيحه. وما بين لا قعر ولا قرب قمة، لنا وسط قد لائمتنا سفوحه. وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح، فيها نفيه أو نزوحه، فكل وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه، فكل بذار فيه زاد لغيرنا، وكل صليب فيه نحن مسيحه. أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه، يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه، وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه، فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه، وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه، فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار.

في النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلبت دهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاترة. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره. ولترسليه إلى الرهان بسحره، ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائرة. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي، إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل، ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل، ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء، وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها، فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب، لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب، أقسى عتاب عتاب النار للحطب. كي لا أميل على الريح، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا، كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب، لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي، هذا هو الحب أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندم، وباركيني وراء الغيب والحجب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكر الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا، لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد الدمع

أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك.

0: في آن من الزمن لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني، وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا، كفى وجعا بلا ذنب، فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا، أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر، وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر، وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري، وأنت تحضرين حقيبة السفر. اترك الشجنة، فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق، ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب، سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد.
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان
3: وقلبي

0: المغادرة اللي هناك دي.
1: ليه خليتيني أقف هنا؟
0: المكان هنا ظريف وبعيد عن عيون الناس.
1: طب نروح نقعد حتة تانية بعيدة برضو، نروح كازينو حلوان ولا نطلع استراحة الهرم مثلا؟
0: أي مكان هتروحه هتلاقي الناس تعرفك وتشاور عليك. خلينا هنا متدريين.
1: طيب ايه رأيك نروح عندي في البيت؟ أختي عليا نفسها تشوفك.
0: بعدين حب أزورها أوعدك.
1: أمرك يا ليلى، اللي تشوفيه.
0: متضايقش مني يا عبد الحليم، قصد عني.
1: بس لو تقولي لي ايه مشكلتي؟
0: عاوز تعرف مشكلتي
1: بكل جوارحي، وأوعدك أوعدك إني أعمل المستحيل عشان أخلصك منها.
0: تخلصني منها؟ يا ريت كنت تقدر يا عبد الحليم.
1: أنت بتتعبيني بكلامك ده يا ليلى، صرحيني مهما كانت الظروف. اتكلمي حبيبتي، حتى لو كانت مشكلة مستعصية، أحيانا الكلام بيخفف عن الإنسان مشاكله.
0: مشكلتي يا عبد الحليم ان انا متجوزة.
2: ليلى، ليلى انت فين؟
0: انا موجودة يا محسن مستنياك.
2: طب حضري لي شنطة بسرعة.
0: شنطة ايه؟
2: شنطة هدومي علشان مسافر باريس في الفجر.
0: ايه؟ لا ما هي مش حكاية جديدة، انا تعودت على الحكاية دي خلاص.
2: طب لما تعودت على الحكاية دي ايه المشكلة بقى؟
0: المشكلة اني بقيتش طايقة عيشتك.
2: ايه بتقولي ايه؟
0: اظن واضح ان دي مش عيشة اللي انا عايشاها معاك.
2: انت ناقصك ايه يا مدام؟
0: من وجهة نظرك مش ناقصني حاجة. بيت فخم في كل شيء، عربية، فلوس زي ما انا عايزة، هدوم، اكسسوارات، كل حاجة تتمناها اي ست في الدنيا.
2: الحمد لله اللي اعترفت بنفسك. يبقى ايه بقى؟
0: لكن في حاجة مهمة قوي انت مش قادر تحس بيها يا محسن، حاجة اهم من كل الماديات دي.
2: ايه هي؟
0: ولا حاجة يا محسن. انا هقوم احضر لك شنطتك زي ما بتقول، بس بعد ما احضر لك العشاء.
2: انا اتعشيت.
0: اتعشيت؟
2: الجماعة اللي انا مسافر معهم باريس كانوا عازميننا على العشاء، وفد من رجال الاعمال الفرنسيين
0: كده. طيب
2: مش عاجبك طبعا.
0: وانت يهمك ايه اذا كان يعجبني ولا ما يعجبنيش؟
2: طب قومي حضري الشنطه، ولا خليك انت مستريحه وانا هقوم احضرها بنفسي انا.
0: وناوي تغيب كتير في السفريه دي؟
2: حسب الظروف، لكن على اي حال انا حاسب لك فلوس كفايه.
0: انا ما بسالكش عن فلوس يا محسن.
2: امال بتسالي عن ايه؟ انت هتجننيني. لازم بقى عاوزاني اقعد جنبك وافضل ارسلك في قصايد شعر وغرام. انت مش هتكبري بقى على الكلام ده. من يوم ما اتجوزنا وانت عايشه في وهم.
0: من يوم ما اتجوزنا وانا بحاول امسك الوهم ده بايدي.
2: انا يا مدام مش شاعر، انا راجل اعمال، وحضرتك يوم ما اتجوزتيني كنت عارفه الحكايه دي كويس قوي.
0: كنت بحاول اخدع نفسي، كنت بقول يمكن الايام تغيره وتخليه يعرف ان الفلوس مش هي كل حاجة.
2: انا اللي كان نفسي تشيلي من دماغك احلام المراهقة دي وتعرفي ان الفلوس هي كل حاجة، هي اللي تجلب السعادة وتبعد الشقة.
0: امال انا مش سعيدة ليه؟
2: ناقصك ايه ما تقوليلي؟
0: ناقصني الحب. الحب، الحنان.
2: الحب، الحنان.
0: بتضحك؟
2: لو كنا فقرا كنت هتاكلي حب وحنان.
0: محسن انا عاوز اقول لك حاجه كان نفسي اقولها لك من زمان وكنت دايما بمنع نفسي.
2: قولي ما يهمكيش.
0: محسن انا من يوم ما اتجوزتك وانا بحاول اقربك من نفسي واخليك تحس بالحاجه اللي مش قادر تحسها. بقول يمكن لما يشبع بالفلوس يفوق ويكشف الجانب التاني في الحياة، لكن يا خسارة مفيش فايدة.
2: يا شيخة ما تفلقنيش، انت ناوي تضيعي وقت في الكلام الفارغ ده؟ ما تعقلي بقى عقلي.
0: محسن انا ما بحبكش. عارف يعني ايه ما بحبكش؟
2: مش مهم.
0: محسن انا طول فترة جوازنا وانا عايشة معاك بجسمي بس، لكن روحي بعيد عنك.
2: روحك يا روحي.
0: قد كده بقى احساسك منحتم.
2: بقول ايه؟
0: نعم.
2: الحكاية دي هتستمر معاك كتير؟
0: لا خلاص يا محسن، دي آخر مرة هتكلم معاك في الموضوع ده.
2: أشكرك. أقدر دلوقتي بقى أدخل أحضر الشنطة؟
0: تقدر.
2: حليم اسمع يا حليم الكلام الجميل اللي كتبه لك مأمون الشناوي.
1: قول يا كمال.
2: كان يوم حبك أجمل صدفة لما قابلتك مرة صدفة، ياللي جمالك أجمل صدفة، كان يوم حبك أجمل صدفة.
1: إيه الكلام ده؟ وريني كمال.
2: إيه يا حليم في إيه؟
1: صدفة قابلتك ولا على بالي، شفت ساعتها جمال الدنيا، صدفة لقيتني اتغير حالي واتبدلت لوحدي في ثانية. الكلام ده جابوا منين مأمون الشناوي؟
2: يعني ايه جابوا منين؟ تأليفه طبعا.
1: هو مأمون يعرف حاجة عن
2: ايه؟ الله عاوز تقول ايه حليم؟
1: لا ولا حاجة ولا حاجة كمال.
2: لا انت اليومين دول احوالك مش عجباني يا حليم، ايه اللي جرالك؟
0: خليك انت يا حليم، انا هرد على التليفون.
1: علي لو كانت ليلى خليني اكلمها.
2: ليلى مين؟
0: الو
3: الو علي.
0: اهلا يا ليلى، على فكرة انا زعلانة منك علشان مش راضية تزوريني.
3: ان شاء الله هزورك يا علي، هزورك كتير لحد ما تزهقي مني.
0: اصل الحقيقة نفسي اشوفك، من كتر اخويا عبد الحليم ما كلمني عنك بقيت مشتاقة لك قوي.
3: هو كلمك عني
0: كتير قوي.
1: هادي علي اديني السماعة.
0: طيب يا ليلى، حليم هيكلمك اهو.
1: ليلى
3: ازيك يا عبد الحليم؟
1: زي ما انت عارفة من ساعة ما قلتي لي الحكاية وانا هتجنن. ايش معنى اللي قلبي يختارها من بين مليون واحدة تطلع؟
3: عبد الحليم انا هطلب طلاق.
1: ايه؟ يوم تخاصمني او تهجرني ولو بالصدفة، وان صدفك يوم ابقى صالحني ما تفوتنيش حتى.
2: حليم انت بتعيط؟
1: مش قادر يا كمال.
2: ايش انت عاوز تقولي حكايتك مع ليلى؟
1: ما اقدرش
0: اهو كده من يوم ما عرفها يا استاذ كمال.
1: ما اقدرش،
0: مش عارفة ايه اللي معذبه وايه اللي هي قالته له دلوقتي في التليفون.
2: ما تتكلم يا حليم، قول لنا، احنا اقرب الناس ليك وهنقف جنبك. ايه المشكله بالظبط؟ اتكلم يا حليم.
1: ما اقدرش.
4: لحظه وقفنا

0: ده قراري الأخير يا عبد الحليم، ما أقدرش أخدع ولا أخدع نفسي.
1: طب عاوز أسألك سؤال يا ليلى وتجاوبيني بصدق.
0: أنا طول الوقت صادقة مع نفسي ومعاك يا عبد الحليم.
1: لو ما كنتش أنا يعني لو ما ظهرتش في حياتك.
0: سؤال مهم كان نفسي تسأله لي، كنت حامل نفسي الشيء. عبد الحليم أحلف لك أنك مش أنت السبب. أنا كان ودي أحافظ على بيتي لكن مش قادر. ده إنسان مش قادر يشوف غير مصالحه المادية اللي بيجري وراها. مش قادر يشوفني وأنا بتحطم ودوب نقطة ورا نقطة، وما عندوش غير كلمة واحدة: أنتي ناقصك حاجة يا مدام.
1: وتفتكري هيوافق الطلاق؟
0: أنا حصرحه بالحقيقة.
1: الحقيقة هتقولي له إنك تعرفيني وإنك بتقابليني؟
0: أنا مش عاوزة علاقتنا تبقى في الظلام يا عبد الحليم. عاوزة أحبك وتحبني قدام الناس كلها. عاوزة كل الناس تعرف وتشوف ويبقى من حقي أعمل اللي أنا عاوزاه. مش عاوزة أبقى إنسانة خاينة أو قذرة في نظر نفسي ونظر المجتمع. لازم أقول له عبد الحليم.
1: وإذا رفض ما بترديش ليه يا ليلى؟
0: لأني مش عارفة أقولك إيه. تفتكر هيرفض؟
1: من باب العناد والانتقام. مفيش راجل يقبل على نفسه إنه يسيب مراته علشان بتحبه واحد تاني.
0: حتى لو ما كانتش بتحبه، حتى لو ما كانش هو بيحبها.
1: هو بيحبك بطريقته، بيحبك زي حاجة حلوة بتكمل حياته وتشبع رغباته.
0: ده يخليني أصمم على الطلاق أكتر.
1: بلاش يا ليلى.
0: ها؟ بتقول ايه يا عبد الحليم؟
1: مش عارف ده أصعب موقف واجهته في حياتي. أنا بحبك يا ليلى، بحبك بكل ذرة في روحي وكياني، لكن في نفس الوقت مش عاوز أكون السبب في هدم بيتك. مش عاوز أحس بإني حطمت سعادة إنسان تاني عشان أبني على أنقاض سعادتي.
0: يلا بينا يا عبد الحليم، إحنا نسهر نسينا نفسنا.
1: ليلى، عاوز أعرف قرارك قبل ما تقومي.
0: قراري مش بإيدي يا عبد الحليم للأسف. محدش بيملك مصيره، هو اللي هيعمله ربنا هو اللي هيمشي علينا.
2: أستاذ عبد الحليم.
1: مين حضرتك؟
2: لا مؤاخذة إذا كنت اقتحمت عليك خلوتك أنت والآنسة.
0: إيه ده؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أنت مين؟
2: دي صورة تذكارية يا آنسة.
1: أنت بأي حق بتصورنا؟ بأي حق؟
2: أستاذ عبد الحليم ما تزعلش قوي كده، وإذا كان على الصورة أنا مستعد أطلع الفيلم كله وأديه لك.
1: طب لو سمحت هات الفيلم أرجوك.
2: طيب ممكن أعرف آنسة تبقى مين؟
1: وأنت مالك يا أخي؟ انت عاوز مننا ايه؟
2: انا صحفي يا استاذ عبد الحليم.
1: صحفي
2: مهنة البحث عن المتاهم. لكن اذا كان يضايقك انا مستعد ما نشوفش حاجة، بس عاوز اعرف لمعلوماتي الشخصية.
0: انا ماشي يا عبد الحليم.
1: لا استني يا ليلى.
2: واسمها ليلى؟
1: لو سمحت يا اخ ممكن اعرف انت بتشتغل في اي جرنان؟
2: بكرة تعرف لما انشر الخبر والصورة.
1: مش ممكن. اسمع يا استاذ. يا استاذ
3: حليم.
1: الحقيني.
3: مالك يا اخويا؟
1: الحقيني عليها. الحقيني. انا خلاص انتهيت عليها. فضيحة.
4: والى الغد.
5: غلطي.

0: مع مشوار المجد والعذاب
1: في حياة الفنان عبد الحليم حافظ،
0: يكتبها السيد الشربجي، المونتاج سليمان ميرزا، ويخرجها في حلقات مهند الأنصاري.

0: سيداتي سادتي، أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة

قص رفعنا إلى حضراتكم أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى. فيروز أمتعت محبيها بالطرب الأصيل لعقود طويلة، حتى أصبحت أغنياتها أيقونات للحب والرومانسية. لقد استحقت فيروز الكثير من الألقاب: جارة القمر، سفيرتنا إلى النجوم، أسطورة العرب، ياسمينة الشام، ملكة الغناء العربي، عصفورة الشرق، الصوت الساحر، سيدة الصباح، صوت الأوطان، الصوت الملائكي. هذه بعض الألقاب التي حملتها المطربة اللبنانية الكبيرة فيروز، والتي ظلت تبعث الفرح والهدوء بصوتها الجميل في النفوس. أجيال عديدة فتحت عيونها صباحا على صوت فيروز، الذي ما زال برقته وجماله يثير مشاعر الفرح والحب والحنان في نفوس المستمعين. ومن أغاني الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، نقترح عليكم سمرة يم عيون ساع. غنتها في فترة مبكرة من مسيرتها الفنية، وتحديدا في الخمسينات من القرن العشرين، مع الأخوين رحمة.

سمرة يم عيون ساع، أغنية شهيرة ضمن مجموعة أغاني فيروز التي تتغنى بالجمال وتعبر عن البساطة. وقد اشتهرت فيروز بأدائها لهذه الأغنية العاطفية التي ظلت محبوبة حتى اليوم. وقد تسببت ربما هذه الأغنية بشهرة صاحبها الشاعر الزجال اللبناني زين شعيب. فمن المعلوم أن المطربة الكبيرة فيروز مقلة في غنائها لغير الأخوين رحباني، ونادرا ما كانت تغني لغيرهما. ماذا تقول ذاكرة هذه الأغنية وكيف ولدت في يوم من الأيام؟ وعد الشاعر الزجلي اللبناني زين شعيب عاصي الرحباني والسيدة فيروز بكلمات لأغنية جديدة، واشترط على عاصي أن يزوره في منزله برفقة فيروز. فلم يفوت عاصي الفرصة وذهب برفقة السيدة فيروز. حين وصل عاصي وفيروز ودخل منزله، كان الصالون ضيقا ومكتظا بالزوار. تلبك زين واحتارت فيروز أين ستجلس، وسألته باللهجة اللبنانية وين بدنا نقعد يا زين؟ دون انتظار أجاب زين شعيب: سمرة يم عيون ساع، والتنور النيلي مطرح ضيق ما بساع، رح حطك بعيني. فصاح عاصي: الله الله، خلصت الزيارة، أكمل الغنية وابعثها يا زين. وبعد عدة أيام أكمل الشاعر زين شعيب كتابة الأغنية ولحنها الأخوان رحباني، وكانت تلك الأغنية العظيمة من أجمل ما غنت فيروز.

0: رجع رجع وما ادري شو بيصير فيه.
1: زين شعيب عاش بين 1924 و2005، هو من شعراء الزجل المشهورين في لبنان. ولد في جنوب لبنان، جده كان شاعرا وكذلك والده الذي كان يصطحبه إلى السهرات والمجالس الشعرية. بدأ بنظم الشعر الزجلي في 17 سنة، أسس في 50s of the 20th century جوقة الجنوب العاملي، بعدها انتقل إلى بيروت وأسس مع الشاعر جوزيف الهاشم جوقة زغلول الدامور، وبقي ركنا في هذه الجوقة حتى آخر حياته. له عدد من الإصدارات الشعرية، نال الكثير من التكريم في حياته وبعد وفاته. ضاع صيته في الحفلات الزجلية في لبنان وخارج لبنان، واشتهر بقدرته على الارتجال. تعددت نشاطاته بين الحفلات داخل لبنان والإطلالات التلفزيونية والإذاعية والتنقل في بلاد المهجر بين المغتربين اللبنانيين، منشدا الشعر الزجلي بكل ألوانه. تنوعت مواضيع أشعار زين شعيب بين الحنين إلى الماضي وحب الوطن، كما ضمنها آلام وآمال شعبه، كما نجد في شعره الكثير من مواطن الحب والغزل.
2: لك يا تارك القلب عنار الفراق يذوب، لا قدرت صد الجفا ولا قدرت انساكي، عايش حزين الهوى وبعيشتي منكوب.

تتسلح في صبر أيوب. قطعنا سيم الهوى من الصبر أسلاكي. كنت بهواكي مسلح في صبر أيوب. قطعنا سيم الهوى

0: الغرام مكتوب
1: له
0: وين الحنان اللي بقلبك وين ما بداكي وما زال راضي بآلامي وأنا المغلوب.

0: تبخر الألف في خطك وأمضى.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

ولكن ثمة في الأوساط الفنية في بيروت من يستبعد هذه الرواية بل ينفيها ويؤكد أن كلمات هذه الأغنية من وضع الأخوين رحباني. فماذا يقول محمود الزباوي الناقد الفني والكبير المختص بتراث الرحابنة وفيروز؟ توفي زين شعيب في ربيع 2005، وخرجت تلك الحكاية إلى الضوء فجأة بعد 8 سنوات على رحيله، ولا ندري من ألفها. صدرت سمرة يم عيون ساع في عام 1957 باسم الأخوين رحباني، وشن عليها يومها سعيد فريحة الذي ولد سنة 1912 وتوفي سنة 1978، وهو صحافي لبناني من مواليد بيروت ومؤسس دار الصياد في لبنان، حملة عنيفة إذ رأى أنها أغنية هابطة لا تليق بفيروز، وانتقد ناظمها عاصي وظل على موقفه رغم النجاح الهائل الذي حصدته، وأسس جائزة الأنوار للأغنية العربية في العام 1960 لمحاربة هذا النوع من الأغاني. واليوم يأتي من يؤلف حكاية جديدة لتلك الأغنية العظيمة وينسبها لزين شعيب. وما لا يعرفه الجمهور أنه تم منع إذاعة أغاني فيروز في الإذاعة اللبنانية سنة 1965، فماذا تقول الذاكرة؟ كان الرئيس التونسي لحبيب بورقيبة يتهيأ للقيام بزيارة رسمية إلى لبنان، وقبل أن يصل أبلغ مستضيفيه رغبته بالاستماع لصوت فيروز، فقرر الرئيس شارل الحلو إقامة حفل الضيف الكبير، وأبلغ الأخوين الرحباني اللذين وافقا على إحياء الحفل والذي سيقام في تياترو لبنان. وفجأة تم إبلاغ الأخوين الرحباني أنه تقرر إقامة الحفل على مسرح فينيسيا. رفض عاصي الرحباني هذا التغيير على اعتبار أن المسرح المذكور غير معد فنيا ولا يتسع لأعضاء الفرقة والموسيقيين والراقصين الذين أدخلوا على البرنامج، ورفض عاصي الرحباني أن تغني فيروز على العشاء. وتم إقرار حفل بديل يشترك في إحيائه كبار مطربي لبنان أنذاك: نور الهدى، صباح، نجاح سلام، وديع الصافي، سميرة توفيق، سعاد هاشم، ونصري شمس الدين، ترحيبا بالرئيس التونسي الضيف. إلا أن الحبيب بورقيبة اعتذر بلباقة قائلا إن صحته قد توعكت. لكن الأزمة لم تنتهي، فقد أصدر رئيس الوزراء اللبناني الحاج حسين العويني قرارا شفهيا بمنع إذاعة أغاني فيروز في إذاعة لبنان لفترة من الزمن. وقد أحيت الفنانة فيروز حفلتين هامتين في تونس، الأولى في صيف عام 1968 وهي الأولى لها في الأراضي التونسية، والثانية في نوفمبر 1998 حيث قلدها الرئيس التونسي آنذاك وسام الاستقلال.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية.
2: ذاكرة أغنية.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

واتقوني يا أولي الألباب.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسن

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: سعد الله صباحكم بكل خير وإليكم عناوين الأخبار. اليوم افتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الجارية. حفل لتكريم نجاحة بلادي بولاية صفاقس احتفالا بعيد المرأة. إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق الدورة 38 من المهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق بيج بنيانة. وفي العالم الولايات المتحدة تعلن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لطائرات المسيرة الهجومية في الشرق الأوسط. تفاصيل هذه العناوين في مواعيد أخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

أحلى صباح الأحلى ناس، نهاركم زين. اليوم نتلقاو بتاريخ 14 أوت 2026 ميلادي الموافق لواحد ربيع الأول 1448 هجري، و77 يوم في فصل الصيف. الشروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:36. هات نعطيكم فكرة على أوقات الصلاة لهذا اليوم. بالنسبة للفجر كان على الساعة 4:03، الظهر نص نهار 29 دقيقة، العصر 4:05، المغرب في 7:07، والعشاء في 8:39. هذا بالنسبة لأوقات الصلوات لهذا اليوم. بالنسبة للصيف 77 يوم، بصراحة خلينا نعطيكم فكرة على طقس اليوم وكيفاش احنا لاحظنا كي قمنا صباح بكري. بتبيع الناس اللي قاعدة في الدار مش حاسب حتى شيء، البرة راهو الطقس وكأنه عاتي شوية خريف على شتاء كوكتيل اذا يقولوا له، لأنه فما شوية مش الدنيا ضاوية، مش كما العادة الصيف ديما في الوقت هذا ومنزلنا احنا في أوسو راهو الدنيا ضاوية وسمحة ومزيانة، طوى شوية هكا ظلم شوية كأنك ماشي على شتاء. ديما بالنسبة للخبراء يقولوا راهو اسنين ما هوش بش يكون كما العادة، بالنسبة للخريف وشتاء بش يقولوا استثنائي. احنا نسبق الخير ونقولوا ان شاء الله يا ربي ما نسمعوا كان الخير، وديما ديما ديما ديما في الحاجات هذوما نقول صحيح كل شيء علوم، لكن قدرة رب العالمين هي الكل وتجم تتغير كل شيء للأحسن والأفضل ان شاء الله يا رب. سخانة فما بويدر متاع سخانة توا فيها الصبحية ان شاء الله مع الميتيو مع 7 ودرجين 7 و4، نقول لكم تفاصيل طقس اليوم كيفاش باش يكون خاصة بالنسبة للناس اللي ناوية تبحر. اما اللي يحب على تبحيرة الفجر توا ما فماش احلى منها، وأكيد في أوس وراها وديما نقوله للمناعة كاملة للبدن. تحية توصلكم الليكيب السمح اللي موجود معايا، تحية كبيرة لأنور بوجلبين معانا مخرجنا الفني وهكا يوصل لكم الصوت والأغنية، وبالنسبة للديجيتال والإخراج التلفزي عند منعم جمل دكتورنا أهلا وسهلا بيه ونهاركم زين الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام. هند الأسود تحييكم الناس الكل.

خير ما نبدأ به هذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا كالعادة الدعاء وربي إن شاء الله يستجيب. في رحاب اسم الله الوهاب، يا وهاب هب لي من عطاياك ما تعجز عنه أسبابي، وافتح لي أبوابا لم تخطر على بالي، وهب لي فرحا يأتي بلا ترتيب وعوضا يفوق تصوراتي. يا وهاب هب لي رحمة وعلما من عندك، ورزقا طيبا مباركا موصولا برضاك. يا وهاب هب لي من لدنك هبة تغير بها أقداري. يا وهاب هب لي نصيبا يرفع شأني في الدنيا والآخرة. يا وهاب إني على ثقة ويقين بأن أنال ما أسعى إليه بتوفيق منك وتسيير. يا وهاب أسألك أن تصب القبول على دعواتي صبا صبا لي ولعائلتي ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. آمين يا أرحم الراحمين.

0: نشوفوا اللي يسمعوا فينا توا. احنا عادة نقفوا على حدث في مثل هذا اليوم ونشوفوا شنية الأخبار المهمة برشا. جيت اليوم اللوج على 14 أوت شو نلقى؟ نلقى مواليد 14 أوت الممثل الأمريكي ستيف مارتن، لاعب كرة السلة الأمريكي زيدا جونسون، المغنية البريطانية سارة برايتون، والممثلة هالي بيري. نجي نغزر نقول بالله هذو هما الأعلام الموجودين واللي تولدوا في هذا النهار أكهو. إذا رأوا بحث كاملة نلقى الأخبار هذه متهم كين الأوروبيين أكهو، بينما فما برشا أعلام اللي هي موجودة في الوطن العربي واللي هي تولدت واللي هي عندها بصمة وعندها تاريخ. لكن هذا الكل نرجع ونقول إيه بقية الأخبار على شنو تقولك؟ على أخبار الوفيات وقتاش وفيه، وعلى أخبار اندلاع الحروب، على أخبار استقلال بعض البلدان وغيرها، ومثل استقلال باكستان على الحكم البريطاني. هنا 14 أوت ولا عيد الاستقلال الوطني في باكستان. إيه في الأخير شنو ربحنا؟ مجرد إنك تعرف بعض التواريخ، لكن زعما احنا ديما باش نبقاو مرتبطين بتاريخ الماضي. صحيح ابن خلدون يقول التاريخ هو الاساس باش ان بنينا مستقبلنا وان عشنا حاضرنا، اما به برشا زيدا ان نبنيو ذويتنا، ان نعيشوا على مستقبل احسن. وهذا يرجعني لكتب التاريخ الموجوده في المنظومه التربويه. ربما المسؤولين ما سمعوش فينا في الدقيقه هذه، ما فماش هيك مسؤول على الطاير قام على بكري نقول يعيشكم بدلونا كتب التاريخ والجغرافيا الموجودة بالنسبة للثانوي. أنا في الثانوي نتذكر قعدنا نقرأه على الاتحاد السوفيتي وهو وقتها ولا روسيا، عرفنا وقتها نتذكر عام البكالوريا وكيفاش صار، يعني عرفنا نحكي على روسيا ولا الاتحاد السوفيتي. يعني ساعات رأوا فما معلومات مغلوطة يزي من تواريخ نقبل، لأنه فما كتب تاريخ وجغرافيا هي مهديت من العراق، وهذيك الكتب اللي قعدنا بها احنا فترات من عمرنا. خلينا مثالش نرجعوا للعراق في المليون شاعر، نرجعوا للعراق في كتبها وادبها، اما بعض التواريخ وخاصه كتاب التاريخ والجغرافيا راهم يرجعنا لحتى شيء. حسب اللي نعيشوا فيه تو حاليا الخريطه الجيوسياسيه اصلا كلها تغيرت، فما بالك بكتب التاريخ، فما بالك بالاحداث اللي هي قاعدين نسمعوا فيها وقاعدين نرجعوا لها. اذاك علاش انا اليوم قلت نبعدوا على حدث في مثل هذا اليوم، خلينا احنا نكونوا الحدث واحنا نخلقوا الحدث. حلال الانسان اذا كل اليوم يخلق حدث في حياته، والمهم الفائده في الاستمراريه. فمن يستقول لك انا نعرف روحي اللي انا متهاون واللي انا مانيش منظم في حياتي، قررت اليوم اني نبدا سلسله النظام ونحط بعض البنود باش اني نكون انسان منظم ونعرف نعمل برنامج كامل لحياتي، نعرف كل نهار كيفاش نعيش. هذه راهو بني التاريخ انت لحد ذاته ليك انت، تاريخك في النظام، في ترتيب نفسك، في ترتيب حياتك، وهذه راهي من اصعب الاشياء اللي الانسان يقوم بها. فما ناس تقول لك ايه وش يكون هو الروتين اليومي، عطاونا فكره غلطه، قالوا لنا راه الروتين مش به. لا، الروتين في بعض الاشياء بها، انا كي نحط نظام في حياتي اني نكون مرتب واني عندي بعض الالتزامات كيما مطالعه، كيما اني نغير اجويل، راهو مش كي القرايه كهو، راهو حتى انكم تخرجوا تروحوا على رواحكم وتتفرهدوا، زياده من البرامج المزينه. فما الاولاد عندهم تبارك الله عندهم في البرنامج اليومي راهو القهوه باش يقعد لك ساعه ولا ساعتين في البرنامج اليوم، نجم انا نقول نحط نص ساعه راني باش نقرا كتاب، نحط نص ساعه راني باش نشوف ناس انا نحبهم، ولا ساعه كامله باش نشوف ناس نحبهم. وخاصه نرجع ونقول صله الرحم اللي الكورونا خلتنا ياسر بعاد، ياسر العلاقات تجمدت ما بين العائلات، تجم تشوف الانسان هذيك بعد شهور وساعات. نقولوا هذوما اللي جابوا لنا اللعنه، انا نقول لي بورتابل رغم هما يفيدونا في حاجات، اما بصراحه خليونا بعاد على الناس اللي نحبوهم وخليوا المسافه بعيده، لانه الناس كل ولا تتفكر او بتليفون تو نقضي حويجي، او بتليفون تو نعيد، او بتليفون تو نتذكر فلان، اما راهي الروح ونفس واللحم ودم وتحكي مع إنسان عينك في عينيه وتتفرهد وتعمل ضحكة من القلب، هذه ما تكون كان مع ناس أنت تحبهم في مجموعة كاملة، وهيك اللقاءات السمحة والمزيانة. أكيد الغنية باش نسمعها بعد الموجز مباشرة. قبل الغنية حبيت نقول لكم نرجع ديما لراهو الأغانينا ما بين التونسي والشرقي، نرجع ديما للأغاني اللي انسيتوها. أنا نقول فما ناس تقول لك من قاع الخابية، انا نقول لي فما الاغاني اللي زيد راهي فيها دي ميساج. انا كحكيت توا حكيت لكم على قديش عنده سحر انه تقعد مع العائله ويكدف العائله. ناس تدفع فلوس راهو اللي يجيونا من برا اولادنا يدفعوا فلوس دي تيكي ساعات تلقاها في العائله يدفع لك 30 مليون اذا جاوا من كندا قداش عنده من شخص 30 مليون على جايه. كيما سنه شيخو بسخانه شيخو بانقطاعات التيار الكهربائي وكيجيو مسافرين وتقول لهم راجعين عام الجاي ولا لا يقول لك ايه راجعين، لانه انا في الاخير راني راجع للعائله، راني في الاخير راجع للناس اللي نحبهم، راني في الاخير هذيا الدفء العائلي مانيش باش نلقاه. تعرفوا مهما كان تطور الخارج ومهما كان عندهم دي بارك مش كيفنا احنا مثلا، ما عندهمش ذل ما عندهمش الحيوط اللي تقولنا احنا ما بين الحيوط، عندهم دي بارك عندهم دي بيسين البرا. نعطيكم كندا مجانا دي بيسين البرا وين تلعب التنس البرا كله في البارك، وتجم تخلي حويجك يبيت وما يسرق لك حد ريتو المنظر هذا محليها. أما العلاقات الإنسانية باردة على الأخر ما تلقاش تواصل، تلقى أنت حتى كي تود إنسان قول احنا بس حينا حلو يتصدم لأنه هذا مش من عادته وتقاليده وخطر حاجة غريبة عليه، يقول لك هذه لازم وراها حاجة لأنهم عالم تعودوا كان بالمصالح والمنافع. احنا حتى فينا ما فينا ديما موجودة ما رحم ربي والحمد لله، وديما قعدوا فما ناس اللي هما كي يتواصلوا بمحبة ويتواصلوا بصدق كامل، وهذوما اللي احنا نكونوا منهم العائلة وهذوما اللي نكونوا منهم بيت العز. وان شاء الله نهدي لكم الغنية هذه الفيزة احمد، حبيت ارجعكم بها لتواريخنا قبل من المحبة من الصداقة ومن الرحمة اللي موجودة في قلوبنا. 36 دقيقة بعد شوية بشكون معكم موجز آخر الأنباء وأسرة الأخبار ونتواصلوا أكثر. إيمنا الجبسي معكم ونرجع لكم.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلن مفتي الديار هشام بن محمود مساء أمس أنه عاملا بالرؤية واستئناسا بالحساب، فإن اليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول، وأن يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري سيوافق هذا العام يوم 25 من أوت الجارية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة، تنظم ولاية صفاقس اليوم حفلة تكريم بعنوان ناجحات ببلادي بداية من 11 صباحا. احتفالا بالمرأة أيضا تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فعالية افتراضية للإعلان الرسمي عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. في الثقافة تحتضن مدينة جبنيانة فعاليات الدورة 38 من المهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق، وتنطلق فعالية المهرجان اليوم باستعراض فلكلوري ثم عرض إسقاط ضوئي بمقام سيدي أبي إسحاق، يلهي عرض تعابير بنفس المكان في سهرة تندرج ضمن المحافظة على الطابع الثقافي والتراثي للمهرجان وربط البرمجة الفنية بخصوصية المكان. في العالم، وسع الجيش الصهيوني عمليته في بلدة قصر جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وأخلى نحو 20 عائلة فلسطينية من منازلها فيما سيطر على منازل أخرى وحولها إلى سكنات عسكرية. التقى وزير الدفاع السعودي ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، وأشار لقاء استعرض العلاقات السعودية العراقية في المجال العسكري والدفاعي وبحث التطورات الإقليمية. من أخبار العالم أيضا، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن تفشي وباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية في طريقه لأن يكون أكثر الأمراض فتكا في التاريخ. نهاية الموجز إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.
1: حديث الجمعة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نظم الإسلام حياة المسلم الخاصة والعامة، وشملت تعاليم هذا الدين محاسن الآداب ومكارم الأخلاق التي تنظم حياة المجتمع الإسلامي وتكفل له السعادة والمحبة والترابط. ومن الآداب الإسلامية الرفيعة حق الطريق وآدابه التي يتأدب بها المسلم، وبتحققها يرتقي المجتمع الإسلامي في ظل هذه التعاليم. فالطريق ملك لكل الناس، والجميع لهم حق الانتفاع به، ولذلك حذر الإسلام من كل ما يؤذي المارة أو المشاة أو يضايقهم من الذين يتخذون مجالس على الطريق. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. في هذا الحديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من الجلوس على الطرقات، على الأرائك أو الكراسي أو الفرش، لأن الجلوس على الطرقات يؤدي في الأغلب إلى أذية الناس، وذلك بإحراجهم، بملاحقتهم بالنظرات، أو تضييق الطريق عليهم إلى غير ذلك. ولأن الجالس في الطريق قد يتعرض للفتنة أو يعرض غيره لها وغير ذلك من المفاسد. فلما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: ما لنا بد منها، أي لا غنى لنا عنها، لأنها مجتمعاتنا وأنديتنا التي نتحدث فيها بشؤوننا ونتذاكر في مصالحنا من أمور الدين ومصالح الدنيا، ونروح عن نفوسنا بالمحادثة في المباح فتركها يشق علينا، أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن النهي ليس لذات المجالس، وإنما هو من أجل حقوق الطريق التي يتعرض لها الجالس. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها، تأكيدا لما للطريق من آداب وحقوق. فسألوه سؤال المسترشد عن حقها، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بقوله: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وكف الأذى يكون بعدم أذية العباد بالقول أو بالفعل، باللسان أو اليد، فلا يشتم ولا يسب ولا يحتقر ولا يعيب ولا يغتاب ولا يريق الماء في الطريق لئلا تزل به الأقدام، ولا يضع عقبات يعثر فيها المشاة، ولا يلقي قاذورات أو أشواكا تضر المارة. مستمعي الكرام، لقد حث الإسلام ورغب في إزالة الأذى عن الطريق وجعله من أعمال الطاعات والقربات. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ومن آداب الطريق أنه لا إزعاج للآخرين بآلات تنبيه السيارات بصوت مرتفع من غير حاجة إلى ذلك، ومن دون حياء أو مراعاة لشعور الآخرين. ومن آداب الطريق احترام المترجل واحترام قواعد المرور، فمخالفتها تؤدي إلى حوادث كثيرة تقع كل يوم وكل ليلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة بالإيمان والاستقامة على نهج القرآن، نسأله تعالى نصرا للمجاهدين في فلسطين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. جمعة مباركة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: أصبح.
1: أحلى صباح الأحلى نيس. تعرفوا أنتم كل فترة من الفترات كل مرة نسمع بمكمل غذائي اللي هو القارويج واللي وليت الناس الكل تحكي به. مؤخرا ولينا نحكي برشا على الأوميغا 3، نحكي برشا على العودة للفيتامين دي، أما ديما نقول راهم هذوما الحاجات هذية اللي لازم قبل الإنسان يعمل بيلان كامل يشوف بدنه شنو المستحق وبعد يبدأ يتحدث في الموضوع هذية، لأنه ساعات راكم أنتم تاخذوا أكثر من لازم. كيما التون اللي برشا ناس تو تقول لك يلا ناكل تون، وخاصة تو في الصيف أسهل حاجة كسكرو تهريسة بالتون، حتى في الدار تجم تعملوا حاجة نظيفة بداياتك، لكن راهو التون ديما ديما فيه الزئبق هذيك يجم زاد يأثر على البدن، هذيك علاش السردينة تولي خير. هذا بالنسبة للأوميغا 3. يتمشي بكم السنة والليمت هذوما أحدث أحدث صيحة لشركة المكملات واللي انتشرت الفترة هذية اللي فاتت، الحديث على البقية هو البديل الطبيعي للأوزمبيك وهو البربرين. اليوم نحكي على الحقائق اللي ظهرت على البربرين هذه. فما ناس تبيح على أنها علاج خارق العادة، وناس تروجلها زادة، ومؤثرين ديزانستغرامر يحكي وياخذوا تجارب مغلوطة. الحقيقة أنه البربرين هو مثير جدا للاهتمام وعنده فوائد رهيبة، هذه ما ننسيوش. أما هيت نقول لكم لشكون الفايدة. الفايدة للناس اللي عندها ريتو هيك اللي تبدا افون الديابيت، اللي يبداو الناس خايفين من اون معناتها جسمهم مؤهل باش انه يوليو ناس عندهم السكري باش ما يوليش ديابيتيك، شنو يعمل؟ ياخذ البربرين هذيه. وديما الطبيب ينصح حسب انت المخزون اللي عندك من السكري ونوع السكري اللي عندك. اما تاخذ مرتين الاقراص نتاع البربرين هذوما بعد الماكله في الفطور والعشاء، ولا تاخذ مره بركه بطبيعه حسب اللي يوصف لك طبيبك. ريتو معناتها المكملات الغذائيه رانا ما ناخذوهاش كيما جاجا. البربرين هذيا موجود خاصه في بلدان اوروبيه غالي برشا. انا باش نعطيكم بالامثله كل مره نمشي بيكم الحاجه، فرنسا كندا تلقاها 200 اورو دبوسة، يعني احسبوها انتم اضربوها في 3 فاصل تطلع حتى 700 دينار حاجه كيف هكا. قديش أو الأولاد بش يعملوا الحساب؟ تراني عندي أنور طول الكالكيلاتريس بش الكالكيلاتريس بش يعمل لنا الحساب. البربرين هذي مفيد جدا على الأخر فوق ما تتخيلوا للناس اللي هما قريب للسكر، معناتها على البارة متاع السكر كي ياخذوه. المهم ما ياخذوش يكونوا أسبيجيك، اللي ياخذ أسبيجيك يبعد عليه لأنه ما يتمشيش، لأنه الأسبيجيك نعرفه احنا يسيل الدم يميعه. البربرين واللي عنده اللي يشرب الاسبيجيك ما يمشيش، يلزمك انت تكون مثلا يا عندك الكوليسترول يا عندك بداية السكري، راهو مفيد جدا كوقاية. مش راهو اللي ياخو في دويل مثلا انسولين ولا حاجة يمشي ياخو البربرين، لا بيمشوش مع بعضهم. المهم راهي هو وقاية ما هوش دواء بالكل، مكمل غذائي اثبت العلماء اللي مدى افادته وخديش الفايدة متاعه للناس الكل. فما ناس منعوا من مرض السكري لانهم اخذوا البربرين هذي اللي هو راهو بديل ومكمل غذائي مهم جدا خاصة للناس اللي عندهم مقاومة الأنسولين. والدليل اللي هو صار على مجموعة كبيرة من الناس من 2024 لليوم وعملوا قديش من تجربة، والتجارب هذه كلها نجحت، هي تعتبر مهمة جدا خاصة اللي يعمل اللي عنده كما قلت لكم أنا الكوليسترول، ولا عنده ديابيتيك، ولا عنده السكر التراكمي، ولا زيادة اللي عنده أنواع السكر الأول والثاني. هو زيادة مهم جدا للعظام، هو البربرين زيادة هنا يسكر الشهية. برشا ناس يقول لك ايه انا منحب نضعف به برشا زيادة لكم انتوما، يعني اذا لقيتوا شكون يجيب لكم البرة، خطر هنا في تونس ما فماش، تلقاوه احسن حاجة احسن مكمل غذائي عالي الجودة. المهم فما مشكلة صغيرة تجم تكون عند بعض الناس لانه امتصاصه ضعيف برشا، باش يحسوا نوعا ما من نوع من التقلصات في المعدة، فما اللي يجي شوية اسهال ولا يجي زادة كونستيباسيون، لكن راهو مستخلص طبيعي. مهم جدا للناس اللي عندهم كيقول لك بري ديابيتيك، معناتها ماشيين على على على البره كما قلت لكم انتم، مضاد للاكسده، فيها احماض مهمه جدا للبدن، وهو زيد يحسن وظائف الكبد والضغط، واذا فيه مؤشرات تمثيل غذائي. انا قد ما نقول لكم عليه راني نريت راجع طول شنو اللي يقولوا علميا، ردوا بالكم لا تغليه ولا تشربوه عادي، يعني واحد يشرب الكومبريمي هذيك مع ماء عادي جدا، وان شاء الله بشفاء ليكم الناس الكل. فيه مستخلصات والعديد من النباتات زادة. البربرين لوحده من غير نظام غذائي راه ما يفيدش، حبيت نأكد لكم النقطة هذه، مش تقعدوا تاكلوا برشا برشا سكر وناخو في بربرين ميساش مهم كومبريمي كهو، لا الزادة تنقصوا من السكر وتنقصوا من العجين، وإن شاء الله يا ربي بالصحة والعافية. هذه آخر صيحة في المكملات الغذائية اللي باش تبدأوا تسمعوا عليها من طول قدام.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. توقعات بنزول أمطار اليوم في صفاقس. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الجاري. نجاحة بلادي شعار لتكريم المرأة اليوم بمقر ولاية صفاقس. في العاصمة إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق الدورة 38 لمهرجان سيدي أبي إسحاق بجبنيانة. السعودية تعلن تفعيل تحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. نلتقي إن شاء الله في تمام 7:30. يومكم سعيد وإلى اللقاء. إذاعة صفاقس.
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8. أشرى دي.

0: الأسباح
1: ميتيو. أحلى صباح والميتيو لنهار اليوم. معانا زميلة سعيدة بن صالح. مرحبا بيك سعيدة, أهلا وسهلا بيك ونورتنا.
2: يعيشك, صباح نور هندة, تحية ليك وكل مستمعين.
1: يعيشك, نهارك زين اليوم 77 يوم في فصل الصيف, إن شاء الله يا ربي الطقس يتغير شوية للأحسن.
2: صحيح, منذ امبارح يعني لاحظنا تغيرات يعني كما قلت في الطقس, بدات تتكون خلايا رعدية شكلت بعد الظهر في المناطق الغربية في الوسط زادة بتاع بلادنا, شملت محليا زادة صفاقس, سجلنا كميات أمطار البارح على كمية كانت 12 مليمتر في منزل شاكر, 4 مليمتر في بير علي بن خليفة, أيضا الأمطار كانت يعني متواجدة في سيدي بوزيد, سجلنا 2 مليمتر في جلمة, 1 مليمتر في المكنيسي, أقل في الوسلاتية 2 مليمتر, وفي جابس 1 مليمتر. اليوم أيضا يعني الإمكانية مازلت مع سيروية برشا لتكون هذه الخلايا الرعدية, تبدأ بالمناطق الغربية للشمال الوسط وشمال جهة قفصة, تكون خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تتفرع تدريجيا نحو الجهات الشرقية وتوصل حتى جهة صفاقس اليوم كما البارح, باش تشمل يعني الأمطار بعض الجهات الشرقية كما قلنا. ريح اليوم من القطاع الشمالي في الشمال ومن القطاع الشرقي في الوسط, صيفة فمعدات لا تتقوى زادة أثناء ظهور الصعوب الرعدية, البحر اليوم قليل الاضطراب على سواحلنا الكل, والحرارة اليوم في تراجع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات.
1: في صفاقس قديش سعيدة؟
2: توصل 41 درجة في الجنوب الغربي. في صفاقس كنا سجلنا البارح 38 درجة كحرارة قصوى, اليوم بين 35 و 36 درجة كحد أقصى في درجة الحرارة.
1: رجعت شوية على الأقل.
2: اليوم سوى تراجع نظرا يعني لهذه الريح اللي هو طوى من القطاع الشمالي ويجيب معاه بعض الأمطار, زاد باش تساهم في انخفاض درجات الحرارة. غدوة السبت زاد الوضع هي ملائمة لظهور الأمطار, تكون غدوة أكثر غزارة خاصة في المرتفعات الغربية للشمال والوسط ومحليا الجنوب على نحكي على جهة قفصة شمال قفصة, كذلك سقف معليا لوصول الأمطار بشكون فعلية أقل غدوة للأمطار, تكون يعني مرفوقة كما قلنا بتساقط محلي للبرد, غدوة ريح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة في المعتدلة وتتقوى زادة أثناء ظهور السحب الرعدية, والبحر يتواصل قليل الاضطراب على سواحلنا الكل, الحرارة غدوة في استقرار يعني نفس معدلات اليوم بين 30 و 35 في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات, وتوصل 42 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيري محليا.
1: والبحر الناس الكل تجم تعوم على خطر الطقس به معناتها النهارين هذوما.
2: صحيح, السواحل بتاعنا البحر قليل الاضطراب مع ديما مع ملازمه الحذر
1: الحمد لله. به هذه بالنسبه تو لليوم وغدوه, الويكاند هذا ان شاء الله زيد باش يكمل هكا ولا يوم الجمعه احنا
2: كيف كيف اي نهار الاحد كيف كيف, الوضع الجوي مازال ملائم لظهور الخلايا الرعديه تشمل في معناتها في البدايه المناطق الغربيه للشمال والوسط وتشمل تتفرع على الجهات الشرقيه, نحن نتابعوا التكون نتاعها والتنقل نتاعها عبر صور القمر الاصطناعي ان شاء الله ونمدوكم بالتفاصيل تقرب اكثر المده ان شاء الله.
1: شكرا سعيده بن صالح, نهار زين, نهارك احلى ليام. شكرا, الى اللقاء. 7:12 دقيقه هكا كما سمعتوا 36 درجه بالنسبه لصفاقس, بالنسبه لبقيه الاسبوع زاده درجه الحراره باش تكون منخفضه مش بنسبه كبيره نسبه صغيره, اما الحمد لله قادرين باش انكم تعوموا لانه البحر صافي تجمو الموجه ما هيش تقلق تجمو تعوموا وانتم مرتاحين. ما ويكاند ليكم الناس الكل, نهاركم زين.

صباح الأحلى ناس يسمعوا فينا توا، مرحبا بيكم من الناس الكل. به بالنسبة فما برشا صفحات الناس تحب تدخل لها وتقول لك زعما نلقى فيها صحيح ولا غلط. لي بون بلون دو سفاكس هذوما تلقاو فيهم برشا حاجات مهمة برشا، خاصة بالنسبة للنصايح. فما ناس يقول لك أنا نسأل على طبيب نلقى 200 طبيب يهبطولي، وأنا وقتها شنو باش نختار؟ هنا بصراحة أنا نقول لكم مشيو أنتم للطبيب اللي تعرفوا أنتم من خلال تجارب غيركم اللي هما يكونوا قراب منكم، راهو الطب هذوك مشيو لهم عن تجربه، لانه سواء طب سواء دي ريستورون غيره راهو ساعات للاشهار تجم تدخل مجموعه كبيره تعمل اشهار لمجموعه من الاطباء ولا مجموعه من لي ريستورون ولا مجموعه من لي ماغازان، واللي ماغازان هذوك يبداو اهلهم هما اللي يكتبوا مش هما. راهو خلينا نكونوا احنا واضحين بالنسبه لبرشا معلومات الناس اللي ما تعرفهاش. بالنسبه للناس اللي يتلوج زاده على تقول لك نحب نلوج على خدمه، فما تلقى في الفيسبوك فما صفحات خاصة الوكالة الوطنية الفنية تلقاو فيها دي كونكور بالنسبة لوزارة النقل ليمات هذوما، فما دي كونكور تجمو تدخلو لهم، فما سوري تراس وغيرها طالبة موظفين والعدد متاعهم راهو يختلف، ما تمشيوش حسب الفيسبوك قديش، فما اللي يقول لك 580 عامل يجمو يدخلو، فما اللي يقول لك لا 300، ما تمشيوش حسب الأرقام موجودة هذية، هزوا تليفونات واسألوا عملوا لي زونترتيان قبل لي زونترتيان، ربي حضروا روحكم ديما للفرصة. برشا يقول لك أنا في الانترتيان طحت، منعش في الكتابي ما شاء الله عليا كنت عندي معلومات مهمة برشا وكنت مراجع بالكده، أما في الانترتيان كي ما عملنا هيك الورال أنا طحت في الورال، ويبدأ ضايع عليش. راهو مش كان اللبسة اللي هي جواز سفرك باش أنه يدخلوك، صحيح الهنديم اما راهو حتى الكوميونيكاسيون، انت كيفاش تتكلم كيفاش تجاوب على السؤال، الثقه بالنفس موجوده ولا لا، تعرف انت تلقى الاجابه الصحيحه ولا لا، ما تقعدش متردد، تبين لهم الثقه بالنفس راهي مهمه على الاخر، هذيك الثقه بالنفس وانك تعرف وعندك معلومات راهو مهم على الاخر، معلوماتك هذه اوظفها. الوقفه راهي محسوبه، ريتو الوقفه نتاع الانسان كيفاش واقف كيفاش ما هوش متردد، هذه تدل على كاريزما معينه. راهو الجوري اللي تلقاه قدامك يعمل لك في الانترتيان نتاعك راهو يغزر لي تفاصيل التفاصيل حتى انحناء البدن، ريتو هيك لغه الجسد محسوبه على الاخر، راهي مش معلوماتك هاو، راهي ثقه بالنفس، راهو تعرف انت حضور البديهة، حتى ما لقيتش انت الإجابة اما حاول انك كيفاش توصل لهم، راهو انك باش تقوم بعملية بحث وباش تلقى. ساعات يسألك على بعد 5 سنوات وين تشوف روحك، هنا راهم يحبوا يشوفوا انت عندك طموح ولا لا، ولا انسان اللي تحبك زون دو كونفور وتحب تكون راقد وكسول وكهو، يلزم تبين لهم اللي انت راك عندك استراتيجية معينة وراك انت عندك اهداف في حياتك، بعد 5 سنين راك باش تتطور، بعد 10 سنين باش تتطور اكثر واكثر. المراجعة راهي ما تكونش كل المعلومات كهو، باهي برشا انه إنسان يكوتشي روحه. باش تقولوا لي ندفع حق الكوتشينج، لا ما تدفعوش حق الكوتشينج، ادخلوا فما دي فيديو ما شاء الله، فما دي زيكسبير اللي هبطوا دي فيديو تجمو تتعلموا منهم بارشا حاجات. من أول النقاط المهمة اللي تلقاها عند اللي كوتشينج يقول لك راه الخدمة اللي تدخل لها بعد ما ربحتوا لونترتيان ونجحتوا والكل، الخدمة اللي باش تدخل لها ما تقولش راهم امتداد العائلتي، راهم اسمهم زملاء، باش نهارت اللي تخذل منهم ما تقولش خذلوني وانا كنت نعتبرهم بو ام واخت وخو، بو ام واخت وخو موجودين في عائلتك في بطاقة التعريف متاعك في مضمون الولادة، اما غيره راهم زملاء. ديما خلي الحذر والمسافة، انا اقول لكم بعد عمر من الخدمة ما خليت شيء منهم، يا دماراني لا حذر ولا مسافة ولا حد شيء. ماما ساعات يقول لك إنسان يتعلم من أخطائهم، أنتم ما تعلموا من أخطائنا إحنا اللي ارتكبناهم، يقول لك أعمل الحذر من البنود المهمة برشا، المسافة اللي تخليك ديما محترم وديما فما قدر معين، وزيدة ما تتعلقش بالأشخاص، ما فميش اسمه صديقي في العمل راهو صديقي الانتيم، اسمه زميلك، خاطر إذا دخلته في خانة الأصدقاء نهار الضربة اللي تجي من عنده تحسها أنت في الدوبل والتريبل. خلي عائلتك هي بر الأمين، هي المرفأ، هي المرفأ امتاعك، هي الميناء اللي ترتاح فيه انت ديما، بيصيرش الضحكة والابتسامة والتعامل الطيب والرقي والكلمة الطيبة، هذه حاجات مهمة برشا. أما زيد الواحد راهو ميصيرش يعمل هيك الإحاطة كاملة الروح وبش يكون في أمين. ربي يوفقكم وليداتنا الكل، نعرفش معناتها أنه
تكوتشي في رويحكم، نعرفش معناتها كل واحد يحب يدق أبواب، وخاصة في الفترة هذه بعد ثمانية تنعطيكم برشا برشا خدم زيادة تجمو تقدموا عليها الأيامات هذوما. فما دي كونكور، وديما نرجع للوكالة الوطنية الفنية اللي هي تخرج الصحيح، راهو فما برشا صفحات اللي هي غالطة، ربي يوفقكم الناس الكل. وصفحات الغالطة خاصة اللي يقول لك باش نسافرك للخارج، دوسي كبير برشا، مش كل واحد قادر يخرجك للخارج ويهزك البوست الصحيحة. ربي معاكم الكل، ربي نجحكم، نهاركم زين، نهاركم أحلى ليام. هندا الأسود معاكم حتى التسعة متاع الصباح، تحية كبيرة للكيب الموجود معايا، أنور بوجلبين اليوم معنا في الإخراج الفني بالنسبة للصوت، الإخراج الفني بالنسبة للصورة معنا الدكتور منعم جمل، واليوم فريدة عبد الجويد معنا بالنسبة للاتصالات وتأمينها للضيوف معنا في الاستوديو. شكرا لكم الناس الكل، نورتونا، نهاركم أحلى ليام، نهاركم زينة.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. نبض عن الدرويبة، رواية صدرت أخيرا عن دار الشمال للكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي، وهي عمل يزاوج بين الغموض والتاريخ والفلسفة، ويغوص في أعماق الذاكرة والإنسان والأسئلة الكبرى حول الإيمان والفقد واليقين، وتدور أحداثها في أجواء تمنح النص بعدا نفسيا وتأمليا، حيث تتداخل الوقائع مع الاستبطان وتتحول التفاصيل الصغيرة إلى مفاتيح لفهم التجربة الإنسانية في بعدها الأوسع. وفي هذه الرواية تبرز لغة سردية هادئة ومكثفة تنسج عالما تتجاور فيه المظاهر مع المعاني، وتتحرك فيه الشخصيات بين الشك والبحث وبين ما يرى وما يخفى، كما تنفتح الرواية على قضايا فكرية وروحية تجعلها رحلة داخل الذات وليست مجرد حكاية ترى. وبين السرد والتأمل ينجح النص في جذب القارئ إلى مساحة من التفكير في معنى الحياة وما يتركه الزمن من أثر على الروح والذاكرة، لتبقى رواية نبض عن الدروابة تجربة أدبية لافتة تستحق المتابعة والقراءة. شكرا على الاستماع، مع تحية فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: توقعات بنزول أمطار اليوم في صفاقس. اليوم مفتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الجارية. ناجحة بلادي شعار لتكريم المرأة اليوم بمقر ولاية صفاقس. في العاصمة إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق الدورة 38 من مهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق بجبنيانا. وفي العالم، السعودية تعلن تفعيل التحالف البحري الدفاعي بمشاركة 39 دولة. وفي التفاصيل معكم أمنة الجبسي.
2: صباح الخير.
1: وسهم شعور. بعد تسجيل درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام الأخيرة، ينتظر أن تتغير الأحوال الجوية اليوم لتتميز بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار، ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد.
2: بالنسبة لدرجات الحرارة فإنها في تراجع طفيف، وتتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 39 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا.
1: تراجع درجات الحرارة يتزامن مع اليوم الأول من شهر ربيع الأول 1448 هجرية، ما يعني أن المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول سيوافق يوم 25 من أوت الجارية.
2: الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ستنطلق غدا بمدينة القيروان، متضمنة مسابقات دينية وفقرة خاصة بالقرآن الكريم وتظاهرة الصلاة على النبي وسرد صحيح البخاري وعروضا فنية صوفية، إضافة إلى محاضرات دينية وعلمية ومسابقات رياضية وثقافية. وستتميز هذه الدورة وفق المشرفين عليها بتقديم عرض ضوئي جديد يعتمد على تقنيات حديثة ويجمع بين الجانب البصري والسرد القصصي.
1: احتفالة أخرى تعيش على وقعها مختلف الجهات ذات العلاقة بعيد المرأة، وفي هذا الإطار يحتضن مقر ولاية صفاقس الصباح اليوم حفلة تكريم تحت شعار ناجحات بلادي.
2: واحتفالا أيضا بعيد المرأة يطلق اليوم ينطلق اليوم بالعاصمة برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، خلال تظاهرة افتراضية رتبت لها المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
1: البرنامج يهدف حسب ياسين قبيعة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال إلى التأكيد على دور المرأة في النهوض بالاقتصاد وخلق الثروة، إضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية.
3: احتفالا بعيد المرأة التونسية الوطنية، اليوم دورها في خلق الثروة في تونس كمنظمة وطنية لرواد الأعمال، زمنا باليوم الوطني للمرأة، وخاصة في إطار اتفاقيتنا وشراكتنا مع وزارة المرأة، تكون خير هدية للمجهودات هذه، ونقوم بتثقيف وتكوين ومرافقة يعني حوالي 100 امرأة رائدة أعمال مجال يعني الإيكوميرس الصناعي. تعاونهم برشا، سخطوط عنا معضلة كبيرة في تونس اللي هي نفاذ الأسواق، مثل هذه التدريبات أو هذا التكوين اللي هو مش يكون تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة، يعني مش يكونوا خبراء من على مستوى تم بروجرام سيرتيفي، مش يكونوا يعني ناس براتيكمون فاهمين اش قاعد صاير في العالم هذا المتحرك، خاصة لما تغى عليه يعني اليوم الذكاء الاصطناعي. تحبوا اللي تكره اليوم عاد نحكيوا على التجارة التقليدية، اليوم نحكيوا على التجارة الإلكترونية.
2: المرأة بين إدارة البيت وإدارة الأعمال وإدارة العائلة تؤكد أنها قادرة على العطاء دون حدود، رغم ما يكلف ذلك من إجهاد بدني ومادي ومعنوي ونفسي. روبورتاج زهر الحبيب.
4: المرأة مغرومة بالكوجينة وتحب الكوجينة وتحب الطيبة يسر عليها. نعاونها شوية قدر ما استطاع.
5: ما يعاونش الرجل ما يعاونش كل مرأة ديما تعب واحد.
6: دي بحكم خدمتي ما نجمش نعاونها ما نجمش نعاون أنا نروح 8 أسبوع واقف باش نزيد في الدار ما نجمش.
7: ما والله تعب برشا المرأة ومش النساء الكل.
5: كلمة برا هذاك ما يعاونوش.
7: المرأة الباهية واللي قايمة بواجبها من ناحية دارها وصغارها وراجلها عيني نعتيم لها.
8: عن طيبي خاطر مش تقول لي اليوم نحب طيب لي عين في كل شيء غسيل معاون تنظيف الدار عادي لكن عن طيبي خاطر أنا نعين.
9: تعب برشا من شنو المسؤوليه كلها عند المراه الراجل مش قاعد يعمل كل مراه مسكينه كل شيء
4: بتخدم هيك تاكل ديما الاكثريه برا عملها في الدار ام صغار وكل شيء مغرومه بالتطيب الفطور بفطور والعشاء بعشاء
6: مش فرضا هو لازمها تعمل كل شيء اما انا الوضعيه نتاعي ما تسمحليش باش نعاونها خاطر نقوم بكري الصباح وخدمه وتعب
5: قليل قليل ريت يمكن 10% اللي يعاونوا وكا ويعطوا قيمه
8: ما بين الخدمه وما بين صغارها وما بين دارها وساعات عين نحس بها ان هي مريضه وتعبه برشا نجي انا هكا توعي نقول لها خلي اليوم الفطور عندي انا ولا العشاء عندي انا ولا هاي نخرج لبرا هذاك كيفاش تصير الحياه
7: لا ياسر عليها ما هو اللي تعرفها ياسر عليها كان تورو كان ملي وليت انا نحرق ما نطمع بالها نقعد
5: تخدم البرا ودي
4: ارسالك رغم التعب رغم التعب شيخ بالتطيب نتاعها وشيخ بالكوجينه نتاعها اذا كان مريض ولا حاجه ما يقلقنيش انا نقل حتى عظمه فزيت ما يقلقش
6: ما عنديش وقت بنعاونها كي نروح ما عنديش جهد باش نعاونها لا في مخي ولا في بدني
9: الحمد لله نجم خدمتي في بلاصتها وداري في بلاصتها كمل خدمتي نمشي نقضي قضيتي كان خصتني حاجه مش راني نمشي نقضيها برشا تعب بتبعها على حساب صحتي ما اش باش نعمل وربي يشدني بالصحه
1: عودة إلى صفاقس وفي شأن ثقافي تنطلق اليوم الدورة 38 للمهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق بجبنيانا
2: اليوم الأول سيشهد واستعراضا فلكلوريا وعرض إسقاط ضوئي بمقام سيدي أبي إسحاق يليه عرض تعابير بنفس المكان وستكون سهرة الغد شبابية مع الفنان جنجون بالملعب البلدي
1: أعلنت شركة تونس لطرقات السيارة تمديد العرض الخاص بالشارة الآلية المجانية إلى غاية يوم 16 من أوت الجارية
2: هذا العرض يتيح الحصول على شارة مجانا عوضا عن 30 دينارا مع ضرورة القيام بعملية شحن أولية إجبارية لا تقل قيمتها عن 30 دينارا وهو رصيد يمكن استعماله بالكامل لتسديد معالم المرور عبر محطات الاستخلاص
1: إلى أخبار العالم موجزة استهدفت مدفعية العدو الصهيوني عددا من البلدات جنوبي لبنان وألقت محلقة إسرائيلية مواد متفجرة على منطقة المشاع في المنصوري الواقع في قضاء سور رغم اتفاق الإطار والمفاوضات المباشرة بين حكومة العدو وحكومة لبنان
2: تأتي هذه التطورات فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خلال زيارته جنوب لبنان عزم إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل بالجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة
1: وفي آخر التطورات المتعلقة بمضيق هرمز أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أن سفينتين تابعتين لها تعرضتا لهجوم خلال عبورهما بمضيق هرمز وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات كما تمت السيطرة على الوضع
2: إلى ذلك أفاد قائد بحرية حرس الثورة الإيرانية علي عظمائي بأن مضيق هرمز مغلق والسيطرة على التحركات فيه كاملة نافيا تصريحات الأمريكية التي تتحدث عن استمرار العبور الطبيعي للسفن
1: وفي علاقة بهذه التطورات أعلنت السعودية بدء التفعيل الرسمي للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات بما يمثل الانطلاقة الفعلية للتحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات بمشاركة ممثلين عن 39 دولة
2: هذا التحالف يهدف إلى بناء إطار دفاعي للتعامل مع التهديدات البحرية وذلك عبر تعزيز الأمن البحري وحماية حرية الملاحة إلى جانب تأمين خطوط الإشارة الدولية وحماية طرق إمدادات الطاقة والمصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن
1: وفي الأراضي الفلسطينية وسع جيش العدو عملياته العسكرية في بلدات بالضفة الغربية المحتلة حيث أخلى حوالي 20 عائلة فلسطينية من منازلها فيما سيطر على منازل أخرى وحولها إلى ثكنات عسكرية إلى جانب عمليات هدم واسعة تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار توقعات بنزول أمطار اليوم في صفاقس اليوم افتتح شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الجاري. ناجحة بلادي شعار لتكريم المرأة اليوم بمقر ولاية صفاقس. فالعاصمة إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. اليوم انطلاق الدورة 38 من المهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق بجبنيانا.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: في الختام أجمل تحيات أمنا الجبسي وسهم شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام التاسعة. أترككم الآن مع خالد بوشيبة وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة ديمة
11: ثنية زينة ثنية زينة
12: ثنية زينة ثنية زينة.
13: أصبحت الكلفة الاقتصادية والاجتماعية لحوادث المرور مرتفعة بالنسبة لبلادنا، وإلى جانب الخسائر هذية فما خسائر بشرية لا تقدر بثمن. هذيك علاش كيف تكثر الحوادث الكلنا نخلصوا الفاتورة.
0: سبور نيوز سبور نيوز
14: 42 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد، مرحبا بكم إلى أولى نشراتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث على مستوى الوطني انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مش يكون إن شاء الله يوم 22 أوت القادم، وطبعا تعيينات المباريات الجولة الأولى ذهاب من هذه البطولة 22 أوت في ملعب الهادي النيفر ببارد والملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي انطلاقا من 4:30 بعد الظهر دون تحديد ملعب لقاء. أما الرياضي بحمام سوسة إلى حد الآن والاتحاد المنسيني في ملعب طيب ميري بصفاقس، تقدم الرياضي بسقط الدير الشبيبة الرياضية بالعمران، ثم في بنجردين اتحاد الرياضي بنجردين النادي الرياضي بحمام لف. طبعا الدفعة الثانية من مباراة الدور يوم الأحد 23 أوت في ملعب حماد العقرب ببيرالس الدرجة هذه تونسي النجم الساحلي، في ملعب بنزرت 15 أكتوبر النادي بنزرتي المستقبل الرياضي بالمرسى، ملعب البلدي بالمتلوي النجم الرياضي بالمتلوي النادي الإفريقي، وفي جرجيس مركب الرياضي بجرجيس في الرابعة أو النصف الدرجة الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيش. حدثنا عن نادي الرياضي الصفاقسي، وفي إطار التربص التحضيري اللي يخوض بتونس العاصمة خلال فترة من 11 إلى 16 أوت الجاري استعدادا للبطولة، كما قلنا السي اس اس انتصر أمام الأولمبي البيجي يوم أمس بهدفين مقابل صفر، أمضى الهدفين كل من بوا ديارة في دقيقة 25 وريان الدربالي في دقيقة 48. التشكيلة الأساسية للنادي الرياضي الصفاقسي: الحلاوي معلول المثلوثي بكار مونديكو الدربالي حسام دوا ترابلسي صغير موتيابا والديارا. وطبعا النادي الرياضي الصفاقسي في الشوط الثاني من هذه المباراة دحمان موتيبي ثم بالوافي وكبيرو حبشية المهذبي العبسي الرحماني ولوليندو، وهذه التشكيلة دخلت في الشوط الثاني وتغييرات المدرب نبيل الكوكي. طبعا مباراة ودية ثانية تنتظر النادي الرياضي الصفاقسي في هذا الترابز باش تجمعوا بنادي حمام الأنف يوم الأحد القادم. التقدم الرياضي بسقيط الدير حضر أيضا كما ينبغي للموسم الرياضي الجديد بمجموعة من الانتصارات في المباراة الودية آخرها يوم أمس أمام القلعة الرياضية في الملعب البلدي بالقلعة الصغرى 5-0 انتصار. التقدم الرياضي بسقيط الدير ينتظر مباراة هامة أمام الترجي الرياضي الجريسي، مباراة ودية طبعا قبل الرسميات باش تكون يوم الأحد انطلاقا من الساعة 5:00 مساء بحضور الجمهور والهيئة المديرة للتقدم الرياضي. سقدية تضع تذاكر على ذمة الحباء من فئة 10 دنانير و20 دينار لحضور هذه المباراة. آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن رفع العقوبة اللي كانت مسلطة على المهاجم الدولي الجزائري يوسف البليلي من طرف الفيفا بقرار من التاس. بموجب هذا القرار تم تفعيل العقد اللي سبق أن أبرم اللعب مع إدارة نادي باب السويقة، ويصبح البليلي رسميا مؤهل قانونيا للالتحاق بصفوف الفريق الأول مشاركة في الاستحقاقات القادمة. الاتحاد الدولي ذكر لكرة القدم أصدر عقوبة المنع من اللعب لمدة سنة ضد اللاعب يوسف البليلي، وتأتي العقوبة على خلفية قضية رفعها ضد نادي أجاكسيو في نزاع مرتبط بفسخ عقد اللاعب مع الفريق الفرنسي موسم 2022-2023. الترجي يواصل تعزيز صفوفه خلال ميركاتو الصيف الحالي استعدادا للاستحقاقات القادمة للفريق من بطولة كأس السوبر أبطال إفريقيا. وأعلن مساء أمس عن إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم المغربي عماد فرج بعقد يمتد لثلاث سنوات بعد فترة وجيزة من حسم صفقة انضمام البرازيلي لوكاس ريبيرو إلى صفوف الفريق. آخر أخبار أيضا الخاصة بالفرق، رسميا سيف غزال هو المدرب الجديد لهلال الشبة، منتظر أن يباشر غزال مهامه مع انطلاق التحضيرات لهلال الموسم الرياضي القادم، والمبرمجة يوم السبت 15 أوت الجاري. إلى كرة القدم، وتحت 21 سنة منتخبنا طبعا يحضر كما ينبغي للاستحقاقات القادمة، ولها دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تنس بوجلبان. الناخب الوطني أعلن قائمة اللاعبين المدعوين لدورة ألعاب المتوسط. القائمة ضمت الأسماء التالية: معتز الحنزولي ريان بسباس على مستوى حراسة المرمى، محمد أمين علالة على أدينا دربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنين، محمد صدق، محمود هيثم، ضوى من الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، وزين الدين كادا. نواصلوا لكن على مستوى الباسكيت، فرو باسكيت الكوت ديفوار لأقل من 18 سنة ذكور الدور ربع النهائي، للأسف منتخبنا التونسي ينهزم من منتخب المالي 66 مقابل 55 في الدور ربع النهائي. حدث مفاجئ حقيقة للسباحة، وطبعا أيوب الحفناوي كان مبرمج أنه يشارك في الألعاب المتوسطية، لكن أبلغ سلطة الإشراف والجامعة عن عدم استعداده للمشاركة دون ذكر أسباب واضحة. ورئيسة الجامعة التونسية للسباحة هادية منصور تحمل فريق العمل مشرف على البطل العالمي والأولمبي أحمد أيوب الحفناوي مسؤولية غياب ألعاب متوسطية بتورونتو، اعتبرت أنه هذا كان بسبب غياب التنسيق المسبق مع سلطة الإشراف والجامعة. تقول أن الحفناوي أمضى عقد أهداف مع وزارة الإشراف، فتلقى منحة قيمتها 310 ألف دينار بعنوان نصف مستحقات العقد المذكور، بالإضافة إلى منحة قيمتها 211 ألف دينار بعنوان مستحقات متخلدة لسنة 2024، ومنحة أخرى من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية قيمتها 50 ألف دينار. وتبع لهذا الغياب ستشارك تونس في الموعد المتوسطي بأربع عناصر يتقدمهم البطل العالمي أحمد الجوادي، بالإضافة إلى كل من محمد ياسين بن عباس، حبيبة بلغيث، وجميلة بولكباش. نواصلوا دائما في آخر الأخبار، انتصار مهم منتخب الوطني التونسي لفتيات أقل من 17 سنة أمام نظيره البورتوريكي لحساب المباراة الترتيبية من المركز 17 إلى 24 بطولة العالم الكرة الطائرة هذا الصنف بنتيجة 3 أشواط لشوطين، نتيجة تاريخية منتخبنا الوطني التونسي. وطبعا مواجهات الدورة الترتيبي المراكز 17 إلى 20 يوم اليوم: البرازيل مكسيك العشرة متاع الليل و 14 أوت فجر السبت حقيقة، الواحدة صباحا تونس إسبانيا. أختم بالدولي الإسباني، تشافي هرنانديز والمدرب الجديد المنتخب الهولندي لكرة القدم خلفا لرونالد كومان اللي استقال من منصبه بعد مونديال 2026. تشافي 46 سنة قاد برشلونة فوز بلقب البطولة الإسبانية سنة 2023، وسيقود هولندا بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030 اللي ستقام في إسبانيا البرتغال والمغرب. نقطة نهاية لأخبار الرياضة، تحية صديقنا بوجلبان على مستوى التأمين الفني، منعم جمال على مستوى ديجيتال، هندلة سويت تعود معكم في مشوار صباحي مباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة، طريق السلام الجميع، إلى اللقاء.
12: سبور نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. جالطة تنافس أجمل جزر العالم. أبدت السلطات التونسية في فترة ما رغبة في إعمار جالطة وتشجيع التونسيين على الاستيطان في الأرخبيل. شرع حينذاك في إنجاز بعض المشاريع، لكن هذا الاهتمام لم يتواصل نظرا لعسر الأحوال الطبيعية والمناخية في الجزيرة. ففي هذا الموقع ذي المناخ الرطب نجد التضاريس الصعبة والمنحدرات القاسية والطرق الوعرة والأدغال الملتفة. في ستينات القرن الماضي تم إجلاء كل سكان الجزيرة من إيطاليين وفرنسيين إلى بعض المدن الأوروبية، وتركت جالطة لحالها. لكن إلى متى؟ إلى متى ستبقى جزيرة جالطة على هذه الحال؟ متى يا ترى ستمتد إليها يد الإعمار والإحياء وتصبح قبلة للسياح يأتونها من كل جهات المتوسط؟ تنتشر في جزيرة جالطة الحياة البحرية من الشعاب المرجانية والسلاحف والحيتان والطيور المهاجرة. أرضها خصبة، هواؤها عليل في فترات مختلفة من السنة. في جالطة مخزون هام من المياه المعدنية الطبيعية المتدفقة هنا وهناك، كما في عين الكرمة، عين النخلة، عين سيدي أحمد. بوسع جالطة أن تكون وجهة سياحية مرموقة وأن تنافس أجمل الجزر في العالم وأكثرها شهرة، مثل جزيرة كابري في إيطاليا، وجزيرة لانكاوي في ماليزيا، وجزيرة مالي في المالديف.
2: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية.

أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نهاركم زين، نهاركم أحلى ليام. حسب مفتي الجمهورية التونسية وبالرؤية استئناسا بالحساب، أكد اللي اليوم هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وبناء عليه فإنه نهار الثلاثاء 12 ربيع الأول 1448 هجري 25 أوت 2026 هو يوم المولد النبوي الشريف. إن شاء الله يا رب يكون هذا الشهر طلع خير على الناس الكل، على الأمة الإسلامية جمعة. وتعرفوا أنتم وقت نحكيوا على بداية شهر جديد وخاصة الشهر هذية، نحكيوا على قدسيات ونحكيوا على مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله مع 8:30 باش يكون عندنا موعد مع الدكتور في أصول الدين بدري المدني، وباش نحكيوا على فضائل هذا الشهر بالتفصيل. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا، جمعة مباركة لكل من يسمع فينا توا. وفي نفس الوقت نحب نقول لكم بالنسبة للطقس، خليوا عندكم في أجندتكم اليوم 36 درجة، يعني قادرين باش تمشيو تعوموا خاطر البحر هادي والطقس ياسر ياسر مزيان. حتى لو كان فما سخانة تجمو تعوموا لاباس، وإن شاء الله يا ربي اللي هو مسافر توا سفرة ميمونة لكم الناس الكل. نهاركم زين ومرحبا بكم، بعد شوية باش تبداو بضيفتنا الأولى.

0: احلى صباح الاحلى ناس، وتعرفوا نفرح برشا كيف يتوجوا اولادنا اولاد بلادنا، خاصه على مستوى الدولي. اليوم رسامتنا مريم التريك اللي هي فنانه تشكيليه اعلاميه وخبيره زاده دوليه في الفنون التشكيليه، تترشح من ضمن مجموعه كبيره من الفنانين التشكيليين، ويتم اختيارها من ضمن الافضل نساء خاصه ورجال فنانين تشكيليين العشرة الأوائل. زيدا ما ننسيوش اللي تم نشر أعمالها في كتاب يحكي على الفن العالمي، وتو نحكيو على أعمالها معها هي اليوم. خلينا نقولوا لها ألف مبروك لمريم تريكي، مرحبا بيك، أهلا وسهلا، نورتنا يا مريم، تهانينا ليك وفخورين جدا ببنت بلادنا. أكيد
1: نعيشك يعيشك، يشرفني برشا باش نكون موجودة اليوم الصباح على إذاعة الساقس، وشكرا شكرا على الدعوة الجميلة الرافية دي.
0: مرحبا بك يا مريم،
1: تحية لكل مستمعين راديو الساقس. مريم تريكي، تبقى لكم طيبتكم سابقا في زيادة نفس الأجواء الفنية.
0: أيوة.
1: أنا فنانة تشكيلية وإعلامية حديثا، عصامية في الإعلام الحق نتاع ربي، ولكن لقيت الفوكاسيون نتاعي في أيوة.
0: أيوة.
1: وكما قدمت لي أنتي خبيرة، فنانة خبيرة دولية، تم معناتها منحي هذا اللقب ليا بكل فخر واعتزاز. أمثل وزارة السياحة وديم وتوني التفتاش في مشروع مزيان برشا، اللي هو مشروع تونسي إيطالي. إن شاء الله مزيد تنطلق المشروع، وإن شاء الله نتحدث فيه أكثر ونعطيكم أكثر تفاصيل في القريب العاجل. هو باش يدوم على عامين وعنا الوقت باش نحكيو فيه برشا.
0: أكيد أكيد العامين هذو ما أكيد فما برشا أعمال أخرى اللي أنت زادة تميزت بيهم، واللي زادة أنا نقول أعمال ورشحت ودخلت الكتاب زادة عالمي اللي هو مهتم بالفنون، راهي خطوة سمحة برشا، ومش كل واحد قادر أنه يخلي بصمته اللي تحكي عليه.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: مريم تريكي قد اكتشفت قصة 30 سنين في مجال الفنون التشكيلية والمجال الابتكار والاحتراف، وكل بديت من معناتها عندي معناتها من عام 97 خرجت من مدرسة الفنون التشكيلية، وما دريت من 60 سنين كفنانة تشكيلية. ما تعترف في العالم الحمد لله، كنت معارضي موجودة في العالم الحمد لله، مثلا تونس العديد من التظاهرات والأسابيع الثقافية التونسية في الخارج، والحمد لله عملت رصيد هام جدا في السيفي نتاعي من تجارب دولية وإلا في المحلية في تونس. وأنا سعيدة اليوم باش نكون معاكم في برنامج هذايا نتاعك انت يا هندودة في الانفيتاسيون.
0: مرحبا بك ونورتني برشا مريم. نعرف مريم تبارك الله عليك إعلامية زادة في نفس الوقت، معناتها أنا نقول راهو صاحب شغلتين تولي صعيبة شوية، لكن انت الفن التشكيلي هو المتنفس لك انت والحب الاول ظهر لي
1: اعلاميه، حتى كان جاتني الفرصه اللي كوني باش نقدم بعض الفقرات في بعض البرامج نتاع اذاعات خاصه وكل ديما نحكي على الفن، وديما نحكي على كل ما هو جميل في تونس، ونحاول ديما نحط تونس ديما في معناتها اون بوتي، ديما تونس نقدم ما هو جميل في تونس، الناس اللي تخدم في الخصي، الجمعيات اللي قاعده تنصف وقاعدة تخدم في الحقيقة، معناتها جو فالوغي سيسيب وانفيزي
0: هذا
1: شرف لي ومش مزية تويتا التونس، أضعف الإيمان من زيتي كفنانة تشكيلية باش أنا نساهم كمواطنة باش نوري تونس الجميلة من زيتي. إلى جانب بيانسور اللوحات والفن كما قلت لك الصوت هذايا، ونقدم الناس في الفقرة نتاعي هي اسمها تونس البياع وكنوز بلادي، دونك ديما جو فالوغيز
0: كالصحة
1: وحاجة الباهية
0: ثمن كل حاجة مزينة. مريم خليني نمشي بيك اللي الرسمة شوية هنا، عادة راهو الإنسان كي يبدأ هكا يظهر في أعمال الجميل والفنية، وانت كما قلت انت تاريخ كبير فوق 30 سنة. يقول انا ماذا بيا هكا جفيز شوية للعالمية، تبارك الله انت توصلنا للعالمية، شنو مازلت تفكر توا حاليا في شنو باش تكمل؟ تكمل في الرسم ولا باش تكمل في الاعلام؟
1: لي الاعلام راهو جيس غرام ومؤقت، معناتها جيس كيف الفرصه معناتها يستدعوني بعض القنوات بعض الاذاعات الخاصه وكباش نقدم بعض الفقرات الاسبوعيه دونك افيك بليزير ونعملو كله معناتها بكل حب.
0: يعطيك الصحه.
1: معناتها لوبجيكتيف نتاعي سي لا فالوريزاسيون لا اكثر ولا اقل. وانا فرحانه بالدعوه نتاعك يا هندوده،
0: يعيشك مرحبا بك،
1: جيتني في احلى مومون اللي هو مناسبة عيد المراه ومتى عيدنا الوطني.
0: وعيدك عيدين بالنسبه لك انت مريم تريكي.
1: يعيش
0: التتويج ذي دوليا، وهذا يسعدنا جدا. وكما انت تثمن في برنامجك كل ما هو مزيان في تونس، انا نثمن كل مجهودات نسينا ورجينا اللي يخدموا بصمت واللي لازم نظهرهم للناس ونقولوا هذوما اللي يستحقوا التتويج وهذوما اللي نقولوا لهم برافو برافو ليك، يعطيك الصحه. وديما مريم تريكي نقولوا لك ان شاء الله دي موفقه وان شاء الله القادم احلى واحلى. شكرا ليك، نورتنا في احلى صباح. شكرا ليك، نورتنا في اذاعه صفاقس. شكرا لمريم تريكي والف مبروك مره اخرى. هذوما بنات بلادي، هذوما اللي نفرحوا بهم، هذوما اللي هزينا راسنا كل واحد في مجال معين. واكيد الكلنا نكملوا بعضنا، انا نقول كي راجل ومراه نقولوا هذه الصوره ما تكتمل، وما نقولوا تونس المزينه كان باولادها وبنسيها. 8:23 دقيقه، نهاركم زين، نهاركم احلى الايام. ديما معكم هند الاسود حتى لتسعه بتاع الصباح.

احلى صباح الاحلى نيس، اهلا وسهلا بيكم ونورتونا فيها الصبحيه. نهاركم زين، نهاركم احلى ايام. قلت لكم برشا عروض عمل تلقاهم اليوم، تدخلوا لموقع في الخدمه تو تشوفوا برشا اعمال مهمه جدا، وخاصه بالنسبه للناس اللي تبحث على عمل. مهم جدا ان نقولوا اكيد فما مواقع لازم تثبت منها، ما تدخلوش اي خبر وتاخذوه على محمل جد، ابحثوا ديما على الرسميه اللي هي دي باج مهمه جدا، كيما تونيزي كونكور فما عقود عمل لفرنسا وايطاليا عن طريق الوكاله الوطنيه للتشغيل بالخارج، فما مناظرات الوظيفه العموميه المفتوحه حاليا اوت 2026 تلقاوها زاده في الوكاله الوطنيه للتشغيل بالخارج. المعهد الوطني للتراث زاده يفتح مناظره لانتداب 50 عامل في عديد الاختصاصات بطبيعه، خاصة تو بالنسبة اللي يخدموا جيد توريستيك ولا يخدموا في مجال التراث وتخرجوا منه. نرجع مرة أخرى لشركة النقل بتونس اللي تفتح مناظرة لانتداب عدد كبير زادة من العمال في عديد الاختصاصات. هذوما أهم الأخبار الخاصة بعقود العمل. ديما نعود نرجع لكم، ارجعوا زوز مواقع رسمية اللي هي تونيزي كونكور، هذا مهم برشا لأنه فيه ملخص كل العروض، عروض الشغل خاصة كل شهر تبدأ من أول شهر تهبط العروض هذه، وزيدا ما تنسيوش الوكالة الوطنية للتشغيل بالخارج، هذا موقع زيدا رسمي تلقاو فيه غرضكم. إن شاء الله يا ربي اللي ما عندوش وظيفة يلقى عمل، بالنسبة لي لأنه مهم جدا أنه نتحدث على الناس اللي هي قاعدة تخدم بقلب ورب. تعرفوا أنا سبق قبل وحكيت لكم على الصغار اللي شمموا الياسمين واللي في صفاقس ظاهرة يسر موجودة قبل يا حسرة، خلينا نقول لكم هنا راهو في عهدي أنا من عشر توا موجودة، واللي اللي الأولاد في المدرسة يخرجوا يخدموا في العطلة باش يلمدوا حق القراية الكتب نتاعهم، وفي نفس الوقت فما اللي يقعد يخدم حتى الثلاثة شهور هذوما كاملين، يقول لك في الأخير ناخذ كل نص شهر راحة تفرهيدة في نفس الوقت يلمد مصروفه هو. هذه النقطة كنت حكيت عليها سابق، أنا كي نجي نحكي نلقى دولين موجودة النقطة هذه ويقولوا لي بكثرة وليت نرجع، أنا ما نرجع للأصدقاء وين موجودين، مرجعيتي أصدقائنا لأنه نعرف اللي هما عيننا زادة في برشا بلدين، وكي يقولوا المعلومة يقولوا لها صحيحة. صديقتنا وفاء العقربي اللي هي كانت معنا زادة في الإذاعة في كندا تقول لي ولي وزادة السنة بديت التظاهرة هذه أو الظاهرة هذه موجودة على الأخر، اللي عمره 17 سنة مش 18 سنة عندهم هما، اللي عمره 17 سنة يجم يخدم خاصة في العطل. تقول لي راهو عدد كبير برشا من الطلبة وتلامذة اللي هما في عمر 17 بدأوا يخدموا حتى هما يلمدوا في مصروفهم. ريتو فما عادات ياسر مزيان، علاش على خاطر في الأخير باش تتحمل مسؤولية روحك باش تعرف زيدا حتى الشغل كيفاش، انت الخدمه الناس اللي يخدموا معاك طريقه التعامل مع الناس هذوك، البيئه نتاع العمل تعرفها من توا. فما ناس برشا بدلت تفكيرها لانه يقول لك مثلا انا نحب نخدم في الوظيفه العموميه، كي يلقى روحه مثلا يخدم في 6 سوايع 7 سوايع يقول لك ايه وبعد المردود نتاعها قديش باش ناخذ بعد شهريه، ما تقابليش. ريتو انتم تو تلامذة طلبة يقول لك لا انا بطلت تفكيري هذي غيرت وليت نحب على الخاص. وفما زاد يقول لك انا مشيت للخاص وجربت نلقى اللي فيه برشا دي ريسك بطلت انا نحب الوظيفة العمومية. هنا تجمو انتم ريتو رؤية كاملة لمستقبلكم تجم تتبدل خاصة اذا خدمتوا في العطلة. للأولاد اللي قاعدين يخدموا في العطل وين شفتهم برشا في دي باتسري برافو يعطيكم الصحة، قديش محليهم قديش يتعاملوا بمحبة كبيرة ديما الضحك على وجوههم، ذا اللي ما تخلوش النسق العمل اليومي اللي وليوا على أعصابهم بكل محبة يتعاملوا زيدا مع الحرفاء. ريتهم في برشا أمكنة في السوبرات في اللي باتسري في عند العطارة، يقول لك تعلم الحديث عن شكون، يقول لك عندك الحجيم وعند العطار، هما تبارك الله عليهم اللي عندهم السياسة في الكلام الأسلوب المزيين. صغير زيدا اللي تحسوا اللي هو خجول اللي هو حشيم برشا تجم زيدا تدخله في الخدم هذو ما يتعلم هكا يفيق شوية، يتعلم كيفاش يعيش في الدنيا هذية. الدنيا مش صعبة، ما ناسها هما صعبة، ما نتعاملوا معاهم بطرق اللي هي تخلينا ديما مرتاحين وقت نعرفوهم أكثر. 8:31 دقيقة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا ونهاركم أحلى الأيام.

0: معكم ديما متواصلين، واليوم نحكيه بالطبيعة على ربيع الأول، وبالنسبة لهذا الشهر الهجري نقف على فضائله مع الدكتور في أصول الدين والتصوف وأستاذ العلوم الإسلامية والواعظ الأول المميز الأستاذ بدري المدني. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا بك ونورتنا في هالصبحية.
1: مرحبا بك، صباح النور والسرور. بسم الله الرحمن الرحيم، صل اللهم وبارك على المولود في شهر النور. تحية ليك
0: صلى الله عليه وسلم
1: مستمعين إذاعة فاقس، وكذلك نرفع في صبيحة هذا اليوم اللي هو اليوم اللي هل فيه هلال شهر ربيع الأول. والحقيقة أنا نفضل ديما نقول شهر ربيع الأنور.
0: أيوة.
1: نهني وكافة الشعب التونسي، وسماحة المفتي يوم الأمس أصدر البلاغ، وفي هذا يعني دلالة على أن الدولة كاملة هي اللي تحتفل وترحب بحلول شهر ربيع الأنور.
0: شهر ربيع الأنور وشهر ربيع الأول اليوم اللي هو مفتتح شهر ربيع الأول هجريا بتاريخ الجمعة 14 أوت 2026 ميلادي. أكيد الفضائل كثيرة بالنسبة لهذا الشهر، منها مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور،
1: أكيد جدا. في البداية نقول قول الشاعر: مرحبا أهلا وسهلا يا شهر الحبيب، فاح منذ هل هلالك المسك والطيب. مرحبا أهلا وسهلا يا خير الشهور، لاح منذ هل هلالك البر والنور. مرحبا أهلا وسهلا يا شهر العطية، فيك قد من الله علينا الله بخير البرية. سيدة الكريمة، أنت قلت من جملة فضائل شهر ربيع الأول هو ميلاد الرسول عليه الصلاة
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نحب نبين حاجة، هو أنه أفضل الفضائل على الإطلاق في تاريخ البشرية هو ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: أكيد أكيد،
1: لأنه لولا ميلاد الرسول لما كنا نحتفل لا بميلاد بشهر النور ولا بالقرآن ولا برمضان ولا بالحج ولا بالصلاة ولا بأي شيء من هذا، وما كنا أيضا لنكون خير أمة أخرجت للناس لولا رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: لو كنا نقف شوي على الرسول صلى الله عليه وسلم وصفاته وسيرته النبوية، خاصة بالنسبة لهذا اليوم، لو كنا نستحضروها ونقول للناس اللي تسمع فينا راه المولد النبوي الشريف لازم نحتفل به، نحتفل بقدوم خير البرية، كيفاش يكون الاحتفال هذية والوقوف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: سيدة الكريمة، في البداية احنا رانا لا نحتفل بالزمان من أجل أنه الزمان. فاستقبالنا لشهر ربيع الأول الأنور هوش استقبال لزمان هيك مفرغ. نحن نستقبل زمان نحتاج فيه إلى المحبة المحمدية،
0: أكيد،
1: لأنه هو شهر الحبيب عليه الصلاة والسلام، وفيه الشهر هذا ولد الحبيب عليه الصلاة والسلام. ومواسم المحبة ما هاش مجرد تواريخ تستقبل أو أنوار تستعاد، بل هي عهود تجدد. وبالتالي فنحن في هذا الشهر وفي هذا الزمان نجدد عهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا أولا. ثانيا يلزم نفهم حاجة باش نخرج من هذا الجدال العقيم، نحتفله ما نحتفلوش والبدع والمسال هذه الكل. احنا عنا زوز آيات قرآنية واضحين ياسر.
0: أيوة.
1: ربي سبحانه وتعالى يخاطب الحبيب عليه الصلاة والسلام في الآية 107 من سورة الأنبياء ويقول له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه آية تقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو كله رحمة، هذا الباب. ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى يقول لنا: قل بفضل الله وبرحمته، وهنا المقصود به هو رسول الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذن يعني الأمر بالفرح بالمولد النبي عليه الصلاة والسلام أو بإطلالة شهر ربيع أو غيره واجب وفرض بصريح فعل الأمر، فليفرحوا. وسبقت كلمة وبرحمته لأنه ما فماش رحمة أقوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الباب الأول فيما يتعلق بالفرح بمقدم رسول الله عليه الصلاة والسلام. السؤال متى حضرتك سيدة الكريمة، لماذا نفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل أننا نفرح بشخصية عادية؟ هل نفرح بعبد عادي ربما أتى بأمر شخصية عادية في تاريخ البشرية جابلنا مثلا معين؟ لا، رسول الله عليه الصلاة والسلام جابلنا كل الخير. رسول الله أعظم مخلوق على وجه الأرض، أحد المستشرقين عد كتاب حول المئة الأشهر في تاريخ البشرية، صنف قال مش نعمل عمل كتاب قال المئة الأشهر في تاريخ البشرية بكل واحد وماذا أضاف للبشرية. إسحاق نيوتن جابلنا الجاذبية، أينشتاين جابلنا النسبية، أفلان جابلنا هذه، كل واحد شو جابلنا على رأس هؤلاء بعد ما صفى وغرب اللمية جمع مياه على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لأنه أول شيء جاء في بيئة لا فما تكنولوجيا ولا فما ماء ولا فما يعني ما فما لا حد شيء ما فما، وزرع الحب في قلوب الناس، زرع الأخلاق في قلوب الناس. ربي سبحانه وتعالى اجعل منه منبع الأخلاق الكريمة، وإنك لعلى خلق عظيم. وبالتالي هذه الشخصية ما هي شخصية عادية، والشخصية هذه مش نقعد احنا مجرد انه يعني نتحدث عنها مدحا فقط، فذلك واجبنا المدح، ومش نقعد نتحدث عنها مجرد
0: ياليت ناخذوا من صفاتها، ياليت ناخذوا من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم حتى صفة من الصفات ونلتزم بها.
1: أكيد هذا هو نحتاج اليوم، هو أنه استحضار الشخصية المحمدية في حياتنا اليوم. كيفاش احنا ندخلوا في أخلاقنا الرحمة كما هو رحمة، كيفاش ندخلوا في معاملاتنا مع بعضنا وقت اللي احنا مطالب، كيفاش ندخلوا في معاملاتنا مع بعضنا الأدب، لأنه هو قمة الأدب، هو من جملة دلالتي على أنه من قمة الأدب. ما قالش رباني بابا ولا أمة، قال وأدبني ربي فأحسن تأديبي.
0: ما أروحها من جملة
1: نعم،
0: ما أروحها من جملة،
1: فهمت البعد بتاعها، مش مجرد أن يكررها، لا بمعنى أنه لا والده رباه لا أمه ربته، والدليل والده ما يعرفوش وخلاه في بطن أمه يعني في حوالي ولد شهرين أو ثلاثة. الوالدة السيدة آمنة رضوان الله عليها انتقلت وهو ولد 6 سنوات، وبالتالي ما ربتوش يعني فترة المراهقة وغيره وغيره وغيره. ثم حتى المصطلح الموجود في كتب السيرة النبوية لا نقول رباه عمه وإلا جده، نقول كفله. فالفرق ما بين التربية والكفالة موضوع ثاني، الكفالة يغلب عليها الجانب المادي، الماكلة والشراب وغيره، فهمت؟ لكن قال أدبني ربي فأحسن تأديبي. إذن رسول الله نقل إلينا تربية الله إليه، نقلها إلينا لأنها تربية كاملة، ونحن نحتاج أن نستكمل أنفسنا من خلال الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام. مطالبين اليوم باش نزرع في قلوب بعضنا المحبة كما هو زرع في قلوب ساداتنا الصحابة محبة، مطالبين اليوم باش نزرع في علاقاتنا فيما بين الأخلاق العالية كما هو زرع فينا الأخلاق العالية، مطالبين اليوم باش نزرع الصدق في تواصلنا كما هو اسمه الصادق الأمين، إلى غير ذلك من الصفات. وإذا أردت أن تعدد صفات رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: ما شاء الله كثيرة،
1: فإن القلم سيعجز، وإن البيان سيعجز، وإن الكلام سينتهي، وإن الحبر سينفد، ولن نفي حق رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم. دكتور بدر المديني، دكتور في أصول الدين، نورتنا برشا، شكرا لك، كل عام ونحن بخير.
1: كل عام تحب خير، وربي يبارك لك، وإن شاء الله ديما ربي ثبت محبة رسول الله في قلوبنا، هذه الدعاء اليوم. وربي إن شاء الله يجعل دائما وبدن نحن تحت ستر الله وتحت حفظ الله وتحت حفظ محبتنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وكما قال سيدي الشيخ طاهر بن عاشور في كتاب اسمه قصة المولد، وهو أيضا جمع فيه ما بين قصة المولد متاعه وكذلك سيدي إبراهيم الرياحي وهو من ساداتنا الصالحين، قال ولعل كل ما يجي للبلاد هذه، المعنى باش نفسرها بتبسيط للناس، قال كل ما يجي للبلاد هذه يكون تحت اللطف من بركات احتفال هذا البلد بميلاد رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: شكرا لك دكتور صلى الله عليه وسلم. سيد البرية، اليوم نحكي على هذا اليوم الجمعة 14 أوت 2026 ميلادي، هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وإن شاء الله يوم 25 أوت باش يكون هو يوم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أسرار وأنوار وألطاف ورحمة لكل إنسان، إن شاء الله يا ربي يكون هذا الشهر هو شهر الخير والبركة والرحمة على الإنسانية قاطبة.

0: الأسباح.
1: نهاركم زين الناس الكل، وصلنا لنهاية منوعتنا اليوم. تحية لكم الناس اللي تسمع فيها، اللي بديوا معنا الصبحية من 6 متاع صباح حتى لتسعة. إن شاء الله يا ربي يوم خير وبركة ورزق وجمعة مباركة لكل مستمعينا ومستمعاتنا. تحية لكم وإن شاء الله يا ربي بالخير لكل الأصدقاء وصديقات بداية الشهر هذية. عاود نذكركم اللي حب يعرف حالة الطقس، 36 درجة بالنسبة لليوم. الويكاند نفس الشيء، انخفضت شوية درجة الحرارة على أمس. هذه ما أفادونا به مصلحة الرصد الجوي، المعهد الوطني للرصد الجوي. بتبيع نقول لكم إن شاء الله يا ربي يوم مزيان لكم الكل. تفرهدوا البحر يوم هادي، موجة هادية، تفرهيدة سبحة لكم الناس الكل اللي كيف كامل يحييكم. تحية كبيرة اليوم نقدمها لأنوار بوجلبين مخرجنا الفني، برافو يعطيك صحة أنوار، وأيضا للدكتور منعم الجمل اللي إن شاء الله باش تشوفوا كل ضيوفنا بالفيديو في الفيسبوك متاع إذاعة صفاقس. تابعونا وتابعوا كلام ضيوفنا وشنو قالوا. وتحية زيدة كبيرة لفريد عبد الجويد بالنسبة لتأمين المكالمات مع ضيوفنا. هندلة سواد تحييكم، نهاركم أحلى الأيام وبسلامة.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد ظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد والحرارة في تراجع طفيف، وتتراوح بين 30 و 39 درجة وتصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي. يكون اليوم مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجرية، ووفق مفتي الجمهورية التونسية سيوافق المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول هذا العام يوم 25 من أوت الجارية. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق 13 من كل سنة، تنظم ولاية صفاقس بداية من 11 صباحا حفلة تكريم لنساء الجهة تحت شعار ناجحات ببلادي. احتفالا بالمرأة أيضا تنظم المنظمة التونسية لرواد الأعمال بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وتحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، فعالية افتراضية للإعلان الرسمي عن إطلاق برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. متابعة لمشروع التنمية الفلاحية المندمجة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس، وفي إطار إنجاز عناصر تطوير البنية التحتية الأساسية ضمن المشروع، تم الانطلاق في أشغال التغليف السطحية الطبقة الإسفلتية بمسلك المهيرة جواودة من معتمدية الحنشة. في الثقافة، تحتضن مدينة جبنيانة فعاليات الدورة 38 من المهرجان الصيفي سيدي أبي إسحاق، وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم باستعراض فولكلوري ثم عرض إسقاط ضوئي بمقام سيدي أبي إسحاق، يلهي عرض تعابير بنفس المكان. في العالم، أصيب 3 صيادين اليوم بنيران زوارق حربية إسرائيلية على ساحل مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله بقوة عسكرية كبيرة، ودهمت عدة منازل بالتزامن مع اقتحام قرية دير أبو مشعل وتسيير آليات عسكرية في شوارعها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس. تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.

0: مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات دور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإلكتروني.

0: إشهار.
1: كل يوم في إم جي عنا أرخص سوم. الويكند هذا كعبة الأناناس ب 6580 في 9200. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: مليون فيبر تي تي، فيبر الكل، فيبر اللعب، الفرجة، الخدمة، فيبر العائلات، للتجونات، الجيك والجيمرز، للديار الكل وللاستعمالات الكل، الكل موجود في أقوى عرض لأقوى فيبر. دي بي من 50 ميجا حتى 1 جيجا، أدابتي للناس الكل وتويتي للزوزاج الكل، ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: في الخدمة، في الخدمة.
4: ألو
5: ألو،
4: في الخدمة.

يصبح النور يصبح الخير، نقولها لكل المستمعات والمستمعين نهاركم زين مليم بالخير، ومرحبا بكم في عدد جديد من في الخدمة لنهار الجمعة. في الخدمة لنهار الجمعة هو بإمضاء حنين بن جماعة، وهنا حبيت اللي نقول لكم زيادة في الخدمة لنهار الجمعة هو برنامج يخص الخدمات الصحية، بمعنى مش نحاولوا نوضحوا لكم نقاط اللي هي تهمكم على إيقاع هالصيف هذية، وصيفنا جاء فيه درجات حرارة مرتفعة، جات فيه استحقاقات زيادة الحقيقة صحية هامة وهامة برشا، حكينا على البعض منها، البعض الآخر ما زلنا، وأكيد كل نهار جمعة نحاولوا نقدموا الإضافة. احنا في صحيح في آخر الصيف يا جماعة، وبعدها مش يجينا الخريف، وما أدركم الخريف مش هكا يا أنور. زميلي أنور وجلبين يقول لكم إن شاء الله صبحكم أحلى صبيح، ومرحبا بكم الناس الكل يقول سخانة مازالت يا حنين، وهو كذلك. هذاك علاش موضوعنا اليوم اللي اخترناه لكم موضوع هام، هو موضوع يعنى بالماء، الماء اللي ربي ذكره في القرآن وخصه بآية من الآيات في قرآنه العظيم. اليوم مش نحكيه عليه، مش نحكيه على الماء هذية، كيفاش نشرب الماء، كيفاش بدنا ياخذ الاكتفاء من الماء. اليوم ولينا نحكيه على إنسان يوصل يولي كل قديت، سمحني في الكلمة، معناته ينشف من الماء، وفي نفس الوقت ثم ناس توقع في حالة تسمم من الماء. شنو هي الحكاية بالضبط يا سيدي؟ إذا تحبوا تفهموا أكثر مرحبا بكم الناس الكل. ديما نقولوا زيدا يا ترى نخلطوا الماء، نشربوا ماء، خاطر معروف في صفاقس وفي بعض زيدا حوايز صفاقس وفي بعض الولايات عندهم الماجل، الماجل ماء مطر، ماء ماهوش غني برشا معاد، يا ترى نكتفيوا بماء الماجل في ظل عملية التعرق ودرجة الحرارة المرتفعة هذية، وإلا لا لازمنا نخلطوا شوية بين ماء الماجل والماء المعدني. وإذا إنسان ياخو حبوب اللي هي فيها فيتامينات فيها معادن فيها كذا، يلترى زيدا هذا ياخو المياه المعدنية باش يزيد يروي بدنه بالمعادن وإلا لا. برشا تفاصيل رأي هما، الماء آية من آيات الله، ربي خلق الإنسان أكثر من 60% من جسم الإنسان هو من الماء، الرضيع توصل حتى 80% لجسد متاعه من الماء، وهذيك علاش من هنا تكمن أهمية الماء وأهمية كيفية إدخال الماء وكيفاش نتصرفوا في الماء، نشرب الماء بعد الماكلة.

ما نشربوش. المسنين يقولك ما نجمش نبلع برشا، لازمني نزيد نعدي بشوية ماء، زعما لازمهم يعدي بشوية ماء، ولا هذا عملية خاطئة وتبطأ عملية الهضم. برشا تفاصيل. زيد الناس اللي ما يشربوش برشا ماء، هل هما عرضة أكثر من غيرهم للتعفنات الجرثومية في المجاري البولية؟ هذه الكل مش نحكيو عليه مع الأستاذ الأكاديمي الجامعي دكتور محمد بن حميدة اللي مش يكون بحثينا ومش نحكيه على التفاصيل هذه الكل. هذاك علاش نقول لكم مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل تفاعلاتكم، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية. المشوار انطلق معكم توا، متواصل حتى العشرة متاع صباح. أجمل تحيات كما قلت لكم أنور بوجلبين على مستوى الإخراج الفني، إن شاء الله صباحك أحلى صباح يا أنور. دكتور منعم الجمال اليوم هو ويسرى الغربي مأنسين على مستوى الإذاعة المرئية، ان شاء الله صباحكم احلى صباح وان شاء الله منورين. هندة هي مازلت منورتنا بعد ما كنت معاكم في منوعة صباحية جميلة، وان شاء الله يا ربي كل النجاح لكم وكل التألق في هالصبحية المزيانة هذه، خاصة بعد الابتسامة الجميلة اللي تودكم بها هندة في منوعة الصباح. وكذلك فريد عبد الجواد يقول لكم مرحبا بمكالماتكم، مرحبا بكل مداخلاتكم كل مستمعين ومستمعاتنا. نستقبلوا مكالماتكم بعد شوية اذا كان فما مكالمات، فمرحبا بكم الناس الكل في هذا اللقاء حتى العشرة متاع صباح. أنا بنجمع كل عادة، أتمنى لكم أحلى الأوقات وامتحها على مواجه إذاعة صفاقس. أول نغم نبدأ به ونقوله ما تصبح صبح، وإحنا نصبح عليكم إن شاء الله ديما بالخير، ونقول لكم جمعة مباركة للجميع.

0: يصبح الورد يصبح الفل. مرة أخرى نقولها لكل المستمعين إن شاء الله كل نساء بلادي بألف خير. وأنا في بداية اللقاء هذه نحب نزيد نوجه تحية لكل الأطباء، نقول لهم كل عام وأنتم حين بخير، خاطر ثنائية المرأة والرجل راهم يتكاملوا في المجتمع ويكونون المجتمع والأسرة اللي هي النواة الأولى من المجتمع. فإن شاء الله كل عام وكل الأسرة التونسية بألف خير برجالها ونسائها وأبنائها إن شاء الله يا ربي. كل عام هم حين بخير. إذا حبيت نقول يهنيكم الرواء، نقولها لأهلينا في القيروان، لأنه حسب آخر إصدار للمعهد الوطني للرصد الجوي البارح الوسلاتية 2 مليمتر فيها غيث نافع، سيدي بوزيد جلمة زادة 2 مليمتر، المكنسي 1 مليمتر، سيدي بوزيد الغربية 1 مليمتر، صفاقس منزل شاكر 12 مليمتر، الصخيرة الميناء 1 مليمتر، بير علي بن خليفة 4 مليمتر، وجاب الزادة 1 مليمتر. فنقول لهم يهنيكم الرواء. هذه كمية الأمطار من أمس الصباح 7 متاع الصباح حتى اليوم 7 متاع الصباح. إن شاء الله كل ما يعطينا ربي بالخير وبالهناء. علاش أنا ذكرت الماء؟ خاطر هذاك هو موضوع حصتنا، وهنا نقول لكم مرحبا بكم الناس الكل. يحضر إلى جانبنا دكتور محمد بن حميدة الأستاذ الجامعي المبرز بكلية الطب صفاقس، وهو مختص في أمراض الكلى، وسعيدة جدا يكون حاضر بحضية، وهو رئيس سابق لقسم أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي لهدي شاكر. أستاذ محمد أهلا وسهلا ومرحبا بي ونورتنا.
1: مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة صفاقس.
0: الله يخليك أستاذ محمد. زيد قربنا شوية للميكروفون، وهنا نقول لكل مستمعين تجمعوا راهو تطرحوا أي تساؤلات على ضيفنا على 70-164-280، هذا هو رقمنا فريد عبد الجواد في انتظار مكالماتكم الهاتفية. الماء وما أدرك ما الماء دكتور محمد؟
1: وجعلنا من الماء
0: كل شيء حي، صدق الله العظيم. ربي ذكره في القرآن العظيم وخصه بآية الأهميته، وكي نمشيه للبحث العلمي وللفيزيولوجيا الجسم الإنسان نلقاه اللي أكثر من 60% من جسم الإنسان متكون من الماء،
1: قرابة 80
0: بالضبط، والطفل الرضيع هذيك أكثر من 80% من جسمه من الماء. فهذه حاجة تقول سبحان الله فيما خلق، لكن زيدا في نفس الوقت إذا خلي جسم الإنسان كلها لازمها الماء، قداش لازمنا نشربه من الماء؟ إلى أي مدى هالماء هذية فيه فايدة ومنفعة؟ وشنية الخصوصية؟ وبرشا أسئلة راهو الحقيقة حتى في الكواليس، برشا أسئلة بديت تجيني من الكواليس. خلينا نبدأ. ديما برشا ناس يقول لك يا دكتور مع السخانة وهالتعرق الكبير والحرارة وغيره، هي نفس الكمية اللي لازمنا نشربوها وقديش بالضبط؟
1: هي القاعدة الأساسية 8 أكواب في 24 ساعة.
0: 8 أكواب في 24 ساعة. كيفاش نشربوها هذيك بيدك انت؟
1: هذيك هي القاعده الاساسيه اللي انت ديما تركز عليها، واللي هي اساس التعامل الانساني مع الماء، جرعات وليس دفعات، لانه البدن ما يتحملش دفعات عشوائيه من الماء.
0: معناتها كنشدوا الكيس الاولاني نشربوه ونزيدوا الكيس الثاني، ولا نحلوا هيك دبوسه الماء ونبداو في جره بعض؟
1: هذاك في اعتداء على التوازن المائي في الجسم.
0: واضح. هذاك علاش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بتقسيم شربة الماء على 3 مرات؟
1: 3 مرات نعم،
0: بدون ما ناخذ نفس في الماء. راهو خذوا التفاصيل بالقدا، ريتوا شربين الماء كيفاش؟ احنا راهو تونس غلبتنا نغلطين في شرب الماء. بالضبط، وهو كذلك في الكواليس يقول لي كلنا نبداو ناتشو ناتشو بعد نشربوا برشا ماء.
1: انا مش نعطيك مثال بسيط.
0: اي
1: انت شوف الناس اللي تستهلك كميات مهولة من الماء لكن بسلاسة. اللي يلعب في التنس مدة 3-4 ساعة،
0: أي.
1: ولا اللي يعمل سباق ماراثون،
0: أي العدائين.
1: العدائين شفت شي عداء ياخو دفعة من الماء؟ صح، ديما جرعات
0: شوية شوية ياخو
1: ديما جرعات.
0: إما احنا يقولك وقت تبدأ تعمل في رياضة ولا غيره وتجري ما لازمكش تاخو، خاطر
1: هو اللي يلعب التنس يرتاح، حتى هو مرتاح بين بين الأشواط. التعامل مع الماء جرعات،
0: كما وقت الحركة كما وقت الجلوس، هو نفسه.
1: لأنه الدفعة هذيك راهي مشتد أن ينجر عنها إخلالات داخل البدن، والبدن مش يتعامل معها هو عنف مائي داخل البدن مش يتخلص منه البدن بالسرعة اللي تخلي بها.
0: ما أنت ما نستفيد منه حتى،
1: بالعكس أنت الأملاح الموجودة في البدن مش تدخل إخلالات.
0: آه. معناتها هذيك علاش احنا في بعض الاحيان كي نعطشوا ونشربوا شربه ماء بارده ولا غيره بعد بشويه نعاودوا نحبوا نشربوا خاطر نحسوها ما مرويتناش
1: ما تطفيش خاطر انت
0: ما طفيتش العطش
1: ما خليتلهاش الوقت باش يستوعبها الجهاز العصبي. الجهاز العصبي عنده وعي بكميه الماء اللي دخلت. وقت اللي كميه الماء تدخل دفعه واحده ما استوعبهاش ما سجلهاش
0: واضح
1: ما خليتش البدن انه يستوعب الكميه هذيك باش توصل للمسام في الجسم للخلايا في الجسم. لان الكميه هذيك دفعه واحده الحد نتاعها في الدوره الدمويه، لكن في الدوره الدمويه وقت اللي دخلت دفعه واحده مش يندرج عنها رده فعل
0: تخلص بسرعة
1: للتخلص بيه، لأن الكمية هذه كم تعنى مش تعدى في الدورة الدموية مش يصير عنها العديد من الإخلالات من الأملاح الموجودة ونسبية السكر الموجودة في الدم ونسبية كل المعادلات الموجودة نص إيترا ولا إيترا ما مش تدخل على المعادلة هذيك مش تدخل. وبالإخلال هذاك المنجر على الماء هذاك ما عاش التوازن البيولوجي والفيزيولوجي موجود. مش يقوم البدن يقوم برد الدفاع من الكمية الماء هذيك والتخلص منها.
0: واضح.
1: عاود الكمية متاع الماء هذيك مش تطفي العطش ومش يمشي للخلايا اللي هي اللي نقصها الماء مش تخلص منها قبل ما تأدي الواجب متاعها. وهذاك عليه كما قلت أنت سيادتك البدن مازال حشو بالماء وتخلص من زائد الماء.
0: به مش نعطيك حاجة أخرى واللي هي فيها انطباع توا. برشا كبارنا يقول لك كي نشرب ماء الماجل نتروى يعني. كي نشرب ماء المعدني ما نشبعش
1: لأنه التكوينة
0: متاع حتى زملائي في الكواليس يقول لي
1: نفس الشيء التكوينة متاع الماء
0: أي؟
1: الماء الماجل
0: ماء الماجل هو ماء المطر
1: الماء المطر وإلا المياه المعدنية مش نفس التكوينة.
0: الأمليح اللي فيها
1: الأمليح والأشياء التي محلولة في الماء الماجن، يعني ماء الماجن هو ماء نزل من السماء فيه بركة هو وأنزلنا من السماء
0: ماء غدغ
1: موش أخرجنا كماء غور.
0: أنا مش نجيك في برشة تسمية أخرى
1: لا ما فهمتش التكوينة والتركيبة مختلفة
0: ما يش كيف
1: وهذا على مع التعامل البدني وحتى المذاقي مختلف.
0: واضح. الله يرحم جدودك خليونا من المنشل والله.
1: لا وهذيك عادة من هي اللي أثبت
0: صفاقس
1: وتونس التحوز من كميات المطر بشتى الطرق.
0: أما بعض الناس يقول لك
1: المثل في صفاقس قبل المجدود
0: أي.
1: دار من غير ماجل كامرأة من غير راجل
0: نقصت حاجة نقصتها معناتها تفصيلة
1: الإشكال أنه أي. التحذر بين الظفرين خلانا في العديد من المنازل الآن التي بنيت
0: الميكروفون يفضلك يسمع
1: التي بنيت حديثا هو أي. التخلص من الماجل معناتها لكن هاو تو ظروف المناخيه اجبرت ودعت العديد من الناس للعوده للماجل.
0: وراو كي نقولوا الرجل في حياه المراه مش بضروره راهو زوجها راهو بوها راهو خوها راهو هذا هو راهو هو هذا هذا مثل مجدود
1: وتد
0: اي بالضبط
1: تواجد ماجل في منزل اساس وتل.
0: ثنائية الحياة المرأة والرجل
1: الحمد لله.
0: سبحان الله الحمد سبحان الله الثنائية اللي قايمة عليهم الكون
1: كل قطرة معناتها تواجد الماجل يعني احترام لقطرات الماء التي أنزلت من السماء.
0: واضح. قبولها قبول حسن وليس إهدارها
1: ولا هو يحس في النفس أنه مش كان المنازل ده. حتى المؤسسات كل مؤسسات مياه الأمطار كلها تمشي في خنادق
0: مياه التصريف
1: إذ غير معقول.
0: قبل كنا في المدارس فما ميجل ولا اثنين تلقاه ومسكر عليه راهو يا جماعة يستعملوا كل الحارس أما في فما
1: يلزم رفع المستوى التوعوي بمياه الأمطار لأن كميات
0: ما شاء الله لا بأس بها كميات
1: نوعية متاع الماء هذاك لا بأس به وإعادة استعمال المياه هذيك لشتى الأشياء. معناتها أنت كي تشوف كما قلت أنت مدرسة ولا معهد ولا كلية حتى لسقي الأرض.
0: أيه الأرض والأشجار وغيره ما شاء الله ولا سقي الناس.
1: علاش يمشي هذاك في خنادق ويضر بالخنادق؟ وجماعة حتى جماعة تصريف المياه وجماعة التجهيز يتشكوا أنه كل كميات الأمطار تمشي في الخنادق، لأنه الله غالب إحنا كمية الأتربة تتراكم أو كسنا قاموا بحملات لتنظيف هذاك يخفف العبء على تصريف مياه الأمطار.
0: مياه الأمطار.
1: أما إحنا كي نتحفزوا ونرفعوا مستوى الوعي للتعامل مع كمية الأمطار هذه والاحتفاظ بها، بلدان العالم حتى اللي ما عندهاش مشكلة الشح المائي دخلت في المنظومة البنائية الخضراء الاحتفاظ بمياه الأمطار اللي كان احنا علموهنا
0: اللي هي جدود ناخذينها لحد اليوم بالبحث العلمي وغيره واللي
1: البناء الأخضر يستوجب الاحتفاظ بكميات الأمطار.
0: بكميات الأمطار. يعني. الله مرة أخرى نقول له الله يرحم جدود. بيه دكتور يقول لك ما المجل ما لازمش تشرب وحده، ماذا بيك تخلط شوية مع ماء آخر معدي؟ صحيح ولا؟
1: هذا من باب التعسف.
0: من باب التعسف.
1: مياه الأمطار.
0: حتى في الصيف وقت نتعرقوا برشا ونخسروا برشا مليح.
1: مياه الأمطار. في هي مياه مباركة.
0: مباركة. واضح.
1: نقطة.
0: نقطة ورجع للسطر. بيه مش نعطيك مياه أخرى.
1: لكن لازم يكون الماجل هذاك في شروط حتى صح. هذاك الاشكال
0: واضح كما كانوا جدودنا.
1: كما كانوا جدودنا
0: كل عام يشيروا السطح.
1: راي قواعد اساسيه في حفظ الصحه.
0: الزملاء يقول لي شنو هي شروط باش يكون
1: الاسطح تكون نظيفه.
0: اي
1: معناتها تو فتره
0: تنظيف
1: تنظيف الاسطح، تجيير الاسطح. انه جير هذاك عنده قدرة لتنظيف الماء هذاك من شتى الرواسب،
0: واثنين في واحد يبردوا الدار وفي نفس الوقت يحضروا للماجل. ريت السكام تاع قبل.
1: والماء اللي موجود في الماجل فاضل وإلا قادم لتحضير الظرف نتاع الماجل هذاك. كان يلزم التنظيف، يلزم التنظيف وإلا التجيير، يلزم التجيير. احنا الجدود نتاعنا كان يرميوا فيه
0: يرميوا الجير في وسط الماجل.
1: كربونات دشوني فيه هذاك هو معقد.
0: معقد. واضح. مرة أخرى الله يرحمهم. الله يرحمه وينعمهم في الجنة إن شاء الله.
1: ما تركوش.
0: ما خليوش. هي تراكمات لتجربة راهي في نهاية المطاف. الإنسان عنده تراكمات متاع تجربة لسنوات وسنوات
1: حتى
0: وصلنا نتيجة هذيك.
1: لأن تخلينا على الأصول. ولما تخلينا على الأصول واجهنا
0: مشاكل كما طريقة البناء نفس الشيء.
1: كل شيء
0: واضح. هذا
1: الاعتماد على المياه المعدنية أزمة في المياه المعدنية. لو كان الديار كلها كان
0: فيها الماجل معناش المشكلة
1: ما تصيرش أزمة. يعني هناك تونس
0: اكتفاء ذاتي،
1: هي عندنا شح مائي لكن كمية الأمطار ناقصة. لكن لو كان كمية الأمطار اللي تنزل كل يقع الاحتفاظ بها ما تقعش أزمة.
0: قل وانا درك يقول لك الماجل وفاء قبل ما يلحق علينا الخريف.
1: وصدق فما ناس تعمل المواجل صادق
0: يقول لك نكملوا الماجل نكمل اي لو
1: السبيل
0: الأسطح اللي كانت موجودة في كل مكان في كل ثنية تلقى فما السطحة وفيها برشا ماجل ولا السبيل. به سي محمد هذا يحن لموضوع آخر اللي هو في بعض الأحيان نقاو الماء الغازي نلقاو زيدا الماء المعدني ونلقاو ماء النبع. ثلاثة أنواع نتاع مياه تتباع. المواطن يقول لك شنو اللي أفضل ليلي؟
1: الماء الغازي هو فيه كربونات الصوديوم. كربونات الصوديوم يقوي القولونة نتاع الماء. النسبة القلوية نتاع الماء الكالينيتي تسهل العديد من العملية الفيزيولوجية، لأن الماء يرتاح البدن يرتاح في الوسط نوعا ما قلوي لأن الحموضة ضرب البدن. الماء الغازي في القلوية هذه وتريح العديد من العمليات الاستقلابية في البدن.
0: شكون الناس اللي يستعملوا الماء الغازي
1: عندهم نظام ممنوع من الأملاح اللي يأكلوا المسوس.
0: اللي يأكلوا المسوس
1: راهو الماء الغازي ما هوش ممنوع، لكن ياخذوا بعين الاعتبار كمية الماء الغازية هذيك لأن فيها نسبة مئوية من ملح الصوديوم.
0: الناس اللي ممنوع عليها الماء لازم يردوا بالهم من الماء الغازي.
1: اللي ممنوع عليها
0: مش الماء الملح انا غلطة
1: ملح الصوديوم. لا مش ممنوع
0: اما ياخذوا بحذر
1: تاخذوا بعين الاعتبار في الكمية متاع الاملاح داخل البدن راهو المشروب الغازي هذاك فيه وكيقولوا غازي راه حتى المشروبات
0: الغازيه
1: الغازيه الكل راه فيها
0: ربما. فيها
1: لكن
0: هذيك زيد عاد فيها برشا سكر
1: لا هيك عاد تسمم سكري
0: تسمم سكري
1: نعم انت القنينه الصغيره
0: يعني
1: نتاع 33 ملي فيها قول قداش من طابع سكر
0: انا نعرف راني المعلومه
1: 13 طابع سكر
0: هنا كنت نعرف 10 طابع سكر 13 طابع سكر
1: نعم. شو الكميه المهوله
0: يترك قررت
1: الصغيره
0: القزازه الصغيره مش الكبيره يا جماعه 13 طابع سكر وبعد نقولوا منين تجينا السمنه وزياده الوزن
1: وبعد لا بعض الطلبه يجوا من الجنوب
0: اي
1: ويدخلوا في المنظومه
0: الاستهلاكيه
1: الميزان نتاعهم معناتها الثياب اللي كانت عندهم يستعملوهم هما في التلامذه ما عادش متاقلمه مع ظروفهم البدنيه في الحياه الطالبيه السبب شنو؟ هي مشروبات الغازيه والشحوم المحروقه
0: وشحوم المحروقه وزيد عليهم مشروبات الطاقه
1: لا هكا عاد نحلوا ملف اخر
0: هذيك حاجه اخرى أتعس شوية أتعس شوية واضح بدون تعليق به الفرق بين ماء النبع وماء المعدني
1: التكوينات التركيبات في الأملاح
0: فقط ماء النبع هو اللي خارج من نبع
1: والآخر ماء معدل يأخذوا مياه أخرى ويعدلوها
0: ويخلطوها واضح واضح
1: وهذا كلام الله أعلم شكون
0: صحيح ولا تسويقي صحيح ولا تسويقي فقط لا أكثر ولا أقل به هذه نحطها ديما بين ظفرين لأنه ما نعرفوش المسألة هذه به دكتور هذه بالنسبة للماء مش نمشي لنقطة أخرى اللي هي برشا ناس تلقاها يقول لك نحب أنا أسمنت مشيت للطبيب قال لي راهو عندك هيك نفخ عندك الماء تحت الجلدة لازمني نعمل ديتوكس ولا الكوتش متاعي قال لي اعمل ديتوكس لبدنك تاخذ ماء بحاجه اخرى
1: الماء عمره ما كان
0: باهي ولا
1: عمره ما كان سبب في السمنه
0: الماء عمره ما كان سبب
1: في السمنه راهو تراكم شحميات نسميو الاشياء بتسميه
0: ويجم يضعف ولا
1: سنة.
0: اي
1: السمنه تراكم شحميات
0: خلايا
1: شحميه
0: ما نزينوهاش لا حليت ولا بصحيحته ولا حتى
1: شيء لاهي انتفاخ هوائي غازات ولاهي تراكم مائي
0: السمنة السمنة شحوم
1: سمنة سمنة
0: واضح.
1: التراكم المائي عنده خصوصيات إكلينيكية
0: اللي هي
1: تنزل بصبعك على البقعة اللي فيها انتفاخ تقعد حفرة يعني علموها للطلبة دوب الليل الدواء الدراسة
0: وين هذاك القصبة متاع الساق
1: وين القصبة متاع الساق هذاك راهو تراكم مائي وتراكم الماء هذاك عنده درجة يبدأ بهذاك وهو يبدأ يزيد يتزرع يزيد يتزرع يزيد يتزرع حتى لنوصل انتفاخ حالة استقاء
0: استقاء
1: الكرشو
0: الكرشو منفوخة بالماء
1: كله تراكم ماء كله تراكم ماء ولكن ما هذاك ماء السمنة بينما السمنة هي تراكم شحميات تلقى الكرش متاعه تلمد الجلد نتاعه وتلقى 10 سنتيمتر
0: من السرة الى ما تحت تلقاها هذيك الشحوم ما عندها حتى حاجه اخرى نسميها نسمي الاشياء بمسمياتها مش نجمو نعملوا تغيير
1: والتعامل مع الماء عمره ما كان كوتش ولا غير كوتش كلام فارغ عمره ما كان سبب للتنحيف او اذابه الشحوم
0: الماء لتروية البدن
1: تروية البدن راهو الماء عمره ما كان سبب في السمنة
0: واضح
1: وتنقيس أو تعديل كمية شرب الماء عمرها ما كانت علاج للسمنة كلام غلط حتى في الإعلانات في تونس وغير تونس راه
0: في كل العالم نفس الشيء راهو اللي موجود عندنا
1: يلعبوا على الكلمات
0: التسويق هذاك هو التسويق
1: في فرنسا
0: التجاري
1: عندهم لو كونترا مانسور يقول لك اشرب الماء هذا باش
0: بالضبط وفي بعض الاحيان تلقى هذا منصوح به للسمنه ولامراض الكلى ولا هذا منصوح به لامراض
1: ما عنده حتى علاقه
0: ما عنده حتى
1: شرب الماء السمنه راهي تراكم حريرات
0: لا اكثر من طاقته
1: السمنه هي تضخم في الخلايا الشحميه
0: واضح
1: التضخم هذا كان ناتج عن كميات شحوم وعن كميات وخاصة شحوم وخاصة السكريات
0: واضح
1: نقص من السكريات ينقص البحث.
0: ينقص.
1: والسبب المهول في السكريات هي السكريات سريعة الامتصاص والعجائن. المعجنات. مأساة الأمراض الاستقلابية
0: من المعجنات.
1: من المعجنات.
0: اليوم يحكيوا على حتى أنه التركيب على مستوى الأمعاء متاع الإنسان وامتصاص المواد النافعة وغيرها تغيرت بفعل هالمعجنات هذه اللي تلتصق بغشاء الأمعاء.
1: وخاصة المعجنات البيضاء.
0: البيضاء. نقص منها قدم وسط.
1: مأساة الأمراض الاستقلابية والوباء العالمي للأمراض الاستقلابية لما لدي ميتابوليك هي المعجنات البيضاء.
0: واضح واضح. سي محمد انت قلت لنا في النهار 8 أكواب. 8 أكواب برشا ناس يقول لك كيف مكوبة صغيرة وفما كوبة كبير.
1: ما قلتش أكواب متاعتي.
0: اي
1: ما قلتش فنجان تاي او فنجان. كوب الماء عالميا معروف كوب ماء.
0: هو يقول لك على كل معناته على كل ميزان وزن كمية معينة.
1: متفهمين لكن 8 يبقى قوي. 8
0: أكويب به
1: 8 أكويب
0: وانت مرتاح.
1: الفايدة في توزيعهم على اليوم والليل.
0: واضح.
1: حل النساء خاصة هو كوب الماء قبل النوم.
0: كوب الماء قبل النوم.
1: قبل النوم.
0: ما هذاك برشا كبر ما يحبوش يشربوه يقول لك باش ما نقومش في الليل برشا مرات.
1: يقوم صلي حاضر.
0: واضح. هاي فرصة باش تقوم.
1: كل حاجة معمولة لي
0: لغاية. بش بدنك يبدا معدل
1: وبدنك وقت اللي تعطيه الكاس الماء قبل النوم هذاك يبات في حاله ارتواء. الكليتان
0: قوم بالوزن
1: وخاصه الناس اللي عندهم الحصى راهو تكوين الحصى يصير في الليل.
0: في الليل
1: لان عمليه تركيز البول يرتقي الى مستوى الترسب في الليل.
0: واضح. خاطر البدن مرتاح وراقد في نفس
1: وكميه الماء اللي تدور
0: شويه
1: تنقص مع عملية الترسب تسهل.
0: هيك علشان أنت تتأكد على كويس ماء قبل ما نرقد. هذه كمية الماء خاصة الناس اللي عندهم أرضية لتكون الحصى ولا عندهم الحصى.
1: والارتواء البدن.
0: وارتواء البدن. معناتها للناس الكل.
1: الناس وكاس الماء عند في الصباح.
0: ينقم الصباح.
1: نعم. ثم العديد أنت ذكرت النساء وعيد المرأة. راهو عوض حصة التجميل. قدام المرآة. بأحسن منها كأس ماء لأنه الجلدة اللي تحب تحسنها أنت بالمواد الكيميائية اللي الله أعلم منين جات وكيفاش تصنعت
0: وتفاعلاتها
1: وعمليات التسمم تاعها للجلدة وللبدن. كأس ماء هو يتسبب في ارتواء الخلايا البدنية وخاصة الخلايا الجلدية.
0: أنت إشراقة جميلة.
1: إشراقة جميلة والتكمشات
0: بدون
1: اللي تثبت فيها عملية النوم. كأس ماء هيك على القوى يعمل عملية تجميل للبدن وخاصة الوجه.
0: أي نسام من اليوم كيس قبل النوم. هذا يخلينا
1: المشكلة هذا أن يتغافل عليه الناس. أخذ البعض الناس يتفكروا يشربوا لكن في النقاط المفصلية هذه عند الدخول للنوم وعند القيام في الصباح.
0: في الصباح
1: هذه نقاط مفصلية.
0: قمت للفجر قمت الستة وقت ما تقوم اشرب كيس الماء. واضح.
1: وكاس الماء مش ضربة واحدة راهو جرعات.
0: جرعات ديما نقولوا بشوي بشوي نقسموها.
1: راهو كي نقولوا كوب ماء راهو مش كوب ماء كوب ماء راهو 300 ينجم يوصل 300 مليليتر.
0: واضح.
1: ديما الكمية هذيك صحيح محصورة أما على نص
0: ناخذوها بشوي بشوي بشوي بشوي
1: جرعات وليس دفعات.
0: دفعات
1: نتعاملوا مع البدن نتاعنا باحترام ردة الفعل نتاعه تكون احترام.
0: اخي ما ديما البدن يحب هكا ناخذ سنه نبينا ما احليش منها
1: تتعصف على البدن. هو مش يجاوبك بالطريقه اللي تعاملت معها.
0: معناتها هو البعض يقول لك هيك تقسيم 3 جرعات لوليني باش البدن ياخو تهيئه باش تخدم الوظائف. بعدين معناتها للجهاز الهضمي ويقول لك حتى الكبد كي توصلها كميه كبيره راهي تلقى عمليه تقع كي عمليه العجز في البدايه.
1: نضيف على ذلك درجه الحراره نتاع الماء لازم تكون معتدلة. شو يأخذ القارورة من الثلاجة قارورة متعرقة درجة الحرارة متاعها 4-5 درجات ترميها في بدن اللي درجة متاعه 39 درجة و38 و37 يقولي كيف كما
0: ما يصيرش
1: تعسف مائي هناك تعسف حراري لأن هذيك الدرجة هذيك راه المعدة باش تتأقلم معها والواحد كل تحمل وقت
0: صحيح. وهيك علاش في بعض الاحيان الناس تقول لك جينا كروم في معدتي ولا كروم في بدني ولا تقهيق
1: مغص
0: مغص
1: مغص شكون السبب فينا احنا؟ هو اعتداء هيك العمليه
0: هيك التعسف اللي عملناه
1: هيك التعسف ولا هي سلاسه في التعامل مع البدن ينجر عنه احترام للبدن واحترام لردة الفعل.
0: واضح واضح دكتور محليه الكلام معك، انا ماذا بيا نكمل على طول، ما لازمنا للجانب الاعلام لازم نعمل استراحه قصيره صغيره برشا، قصيره صغيره برشا باش بعدين نحكيوا على علاش ناس خاطر احنا في السنوات هذه الاخيره في العامين 3 سنين طويله اكدنا على اهميه شرب الماء وجرعات وليس دفعات وغيرها، لكن فما وزاد برشا ابناء تفطنوا لوالديهم المسنين ما قاش عندهم حاسة العطش الكبيرة واللي ياخذوا بعين الاعتبار انه كل ما يشرب واحد منهم كاس ماء يقدم الوالد كاس ماء، لكن زيدا نخافوا من انه كما نقولوا احنا زوز انهج ما نحبوهاش، احنا نحبوا الوسط الوسط الوسطية في كل شيء، الاعتدال في كل شيء، لانه ثم مسنين يوصلونا في حالة انه
1: نشف الماء
0: نشف الماء، نقولوا احنا سمحني باللغة كما القديد كانوا ناشف
1: قديد ومشقق
0: بالضبط، وثم الحالة الأخرى اللي وليت للأسف الشديد حالة تسمم مائي. شنية الحكاية هذية تعرفوها لكن بعد الاستراحة الموسيقية
1: بعد الفاصل سنواصل
0: وهو كذلك.

0: الدنيا نعتدل فيها نعيش بها وإحنا متهنين الحمد لله يا ربي. هذا هو اللي نقولوه للناس الكل. كيف الصحة إن شاء الله منيحة، وهذا هو اللي نحبوه لكل مستمعينا ومستمعاتنا. رجعنا لكم، كانت هذه استراحة موسيقية، فاصل ورجعنا دكتور معاك.
1: سنواصل
0: سنواصل به طوقنا. فما زوز حالات اللي هي الإنسان اللي وصلت كالقديدة للأسف شديد من نقص الماء، ينسى روحه خطره كبير في السن وينسيه، وإذا ظهر المسألة تنطبق حتى على الصغيرات برشا في العمر، أما خاصة عند الكبار معروفة. وثم حالة التسمم المائي، الناس اللي تشرب كميات كبيرة، فنحبوا في الحالتين شنو يظهر على الإنسان يا دكتور في الحالات هذوما؟ كيفاش نعرفوا من الحالات هذوما؟ كيفاش نعرفوا اللي احنا وصلنا للمرحلة هذه ولا المرحلة الأخرى؟ حبوا ديما بدنا راوي وفي حالة صحية جيدة، وبعدها نحكيوا على الحجر في الكليوي.
1: نشف الماء اللي عنده أعراضه الخاصة، تكمش في الجلدة، هبوط في ضغط الدم، العديد من الأعراض الأخرى.
0: هبوط ضغط الدم راه نقص ماء،
1: ينجم يكون نقص ماء. وهنا نلفت النظر متاع الناس، راه في الظروف المناخية بضم الميم وليس بفتح الميم،
0: مش المناخية، المناخية،
1: المناخ، المناخية هي موقع الناقة، ناخة الإبل،
0: ناخة الإبل،
1: هكما
0: واضح.
1: الظروف
0: المناخية هي المناخية اللي عندها علاقة بالطقس،
1: اللي عندها علاقة بالطقس ودرجة الحرارة
0: بالضبط.
1: نلفت النظر، الناس اللي تاخو أدوية في الظروف المناخية هذه الحالية يلزم مراعاة درجات الحرارة. مثلا الأدوية اللي تتسبب في إضرار البول ليديوريتيك،
0: لازم مرضى ارتفاع ضغط الدم هذو خاصة عندهم الحكاية هذه، وشوية مرضى القلب زيادة،
1: ولا مرض الكلى زيادة،
0: ولا مرض الكلى زيادة نفس الشيء.
1: الكمية متاع الأدوية هذه يجب مراعاة الظروف المناخية، لأنه في الظرف هذاك كمية الماء اللي مش يأخذها التعرق وارتفاع درجة الحرارة مش ينقص من البدن. لذا الكمية متاع الإضرار، الأدوية متاع إضرار البول يجب تخفيف منها.
0: واضح.
1: وإذا كان يولي الزوز يولي هبوط في ضغط الدم،
0: نولي ونأخذ بعين الاعتبار المسألة هذه
1: ديما تعديل الدواء حسب الظروف المناخية.
0: هذاك علاش مرضى القلب ومرضى الكلى في الصيف في بعض الأحيان يزيدوهم شوية في الكمية، خاطر نعرفوا راهو فما كمية محددة،
1: ولا يخفوا لهم
0: في الأدوية،
1: يخفوا لهم في الأدوية اللي تسبب في إضرار البول.
0: واضح، فهمتوا علاش توا مرضى، خاطر مرضى القلب والكلى راهو التزموا بالكمية اللي يقول لكم عليها طبيبكم.
1: إيه، لكن الكمية هذيك يقع التعديل، تعديلها حسب الظروف المناخية.
0: مناخية
1: يعني ومعروفة، يعني
0: أي معروف عن عند
1: لكن يقع التغافل عنها يتسبب نشف الماء.
0: ردوا بيننا معنيت
1: قلت لي سألني على أعراض نشف الماء هذيك. دونك تكمش في الجلدة.
0: تكمش في الجلدة اش معناتها؟ معناتها الجلدة تبدا هكا مكمشة شوية عادية، ولا كي نقرصها بس
1: ترجع؟ هي تبدا هكيك تقرصها بتصير ترجع، وبعد تولي في الكرش، تنزل الجلدة نتاع الكرش تقعد واقفة. السلاسة
0: ايش معناتها؟
1: السلاسة اللي يسببها الماء، ما احنا قلنا الماء يساهم في عملية التجميل.
0: صحيح.
1: وقت الكمية الماء تنقص على البدن راهي تنقص في الجلدة، وقت اللي تنقص الكمية الماء في الجلدة السلاسة نتاع الجلد هذيك تنقص، ولي الجلد تقول لك مش عليه بلاستيك تجبدو يحسم، هكي نسبة نقص من الماء توصل حتى 10% حتى 15%. البلي هكا
0: هيك الثانية اللي نعملوها في الجلد،
1: الثانية نتاع الجلد هذيك كي تبقى لفترة معينة راهي النقص نتاع كمية الماء في البدن من 5-10 حتى 15%.
0: واضح.
1: وتتعاون معها ينجم يكون نقص في الهبوط في ضغط الدم.
0: واضح. ردوا بينا بربي يفضلكم.
1: معها الحاجة الأخرى اللي يقولها راهو نشفان الماء، راهي اللون بتاع التبول هو مرآة للدورة المائية في البدن. إذا كان هذا صار راهو البولة مش الحجم الكمية متاعها مش تنقص، واللون متاعها مش ولي داكن.
0: يقول لك غامقة كان مستحمل،
1: هذيك على قدرة البولة تكون داكنة راهو كمية الماء ناقصة في البدن.
0: لأن هذا مؤشر وهم عند الصغير والكبير، مع عند حتى الصغير ما يتكلمش تجم تعرف كمية الماء في بدنه قد.
1: هذا يبين ردة فعل طبيعية للكلى للمحافظة على الوسط الداخلي للبدن. معناتها وقت اللي ثم نشفان ما والحاجة الكلية أول حاجة مش تقلل في كمية التبول ومش تقلل في عملية غربلة وتصفية
0: الدم. الدم بالضبط.
1: ولذا ردوا بان
0: علاش يجينا غامق
1: شوية وتحليل متاع الكولاي مش يتغير
0: بالضبط. هنا فرصة باش نزيدوا نذكروا ديما بربي يفضلكم ويخليكم، لأنه ثم مرض صامت وعنده علاقة بعملية التبول، رغم أشياء فيزيولوجية موجودة في جسم الإنسان، وسامحوني كي نقول عليها، ما هي رأي هذاك هو بدنا، هذاك هو جسمنا، هيك تخلق، هيك كيفاش تخلقنا، لكن راه مؤشر هام على سلامة الكلى، لأنه مرض الكلى مرض صامت.
1: وقاتل. شكرا
0: دكتور، وقاتل للأسف الشديد. هنا كيفاش نردوا بينا في النقطة هذه يا دكتور؟ شنية المؤشرات؟ فماشي مؤشرات تقول إني لازمني هنا راوة كي نرى عملية التبول نقول لازمني نمشي لطبيب الكلى، ولا قبل ما تصير أي عارض لازمني نعمل تحليل ولا حاجة؟
1: أكدنا أنه عملية التقصي هي أساس التعامل وتفادي المرض الكلوي المزمن.
0: معناته مش كشف، مش وقت نحس بالعرض وين نمشي نعدي. راهو أمراض الكلى تقصي، كيما السكر نبحثوا على السكر ما نقعدش حتى نطيح على يدي وندوخ ولا حاجة باش ننفر.
1: راهو التقصي جذاذة في البول اللي تقصي الزلاليات والدميات في البولة وتحليل الكرياتينين وقيس ضغط الدم.
0: ضغط الدم
1: ثلاث حوايج بسيطة،
0: ضغط الدم والكريا في الدم كرياتينيمي
1: والجذاذ
0: هذيك اللي هي أبسط منها ما ثمش
1: احنا هذيك
0: مش نراو هذه البومينة اللي تسمى عند التونسي يقول لك البومينة عنده
1: اي نوجو بها البومينة.
0: واضح.
1: إذا كان قمنا بهذه رحنا تقصينا المرض الكلوي المزمن اللي ما يعطيش أعراض المشكلة متاعو
0: صامت
1: ينخر في البدن بصمت. الأغلبية أو العديد أو في الظروف هذه العديد من المرضى يقع اكتشاف من أول مرة قال لك كلوي سكتوا من لا شيء
0: فجأة
1: هم
0: سنين
1: عانوا، ولكن لو واحد التفت ولا مرة للتقصي
0: هذه.
1: واحنا نكون ندعو كافة المتعاملين مع المرضى ومع حتى المواطنين أنه ما فيها حد شيء، عملية التقصي هذه ما فيها حد شيء غير مكلفة والنتائج نتاعها تكون تقصي مبكر، وعلى قدر ما يكون التقصي باكر تكون فاعلية العلاج وتفادي تفاقم المرض الكلوي المزمن كبير. المأساة يجيو المرضى في آخر مرحلة،
0: في حالة متأخرة
1: حتى عملية التقصي، بينما احنا عندنا من الطب الوقائي في تونس منظومة ما شاء الله
0: ممتازة
1: في الطب المدرسي، في ما قبل الزواج، في طب الشغل.
0: طب الشغل
1: انا نحيي كيف اطباء الشغل، يعني
0: صحة الام والطفل.
1: صحة الام والطفل يقوم بعمل جبار في التقصي
0: صح،
1: ويبعثون جينا العيادة الخارجية متاع أمراض الكلى العديد من عملية التقصي
0: خاطر يعملوا الجذاذة ويزيدوا يطلبوا الكرياتين.
1: ما في حتى شيء أرخص من وشيشة. احنا نصرفوا العديد،
0: نصرفوا برشا على الاستهلاك وما نصرفوش على صحة
1: استهلاك المضر. أما التقصي النافع لا.
0: بربي يفضلكم مريرة مريرة في العمق، أول عيادة تمشي لطبيب العائلة حاول أنك تطلب أنه يعمل لك التقصي هذا. نرجع للعلامات زيدا،
1: احنا شبنا علامات نشف
0: نشف المات ونحب العكس
1: التسمم. عملية التسمم كيش يصير التسمم مثلا انت وإحنا الناس كليك اشربوا الماء والناس تشرب في الماء بدون
0: رقابة، ونقولوا احنا معناتها ما تترقبش برشا الكمية.
1: بدون تحفظ
0: تقول لك نشب الماء خير ما نوصل ولا ما ناشفة.
1: ايش يصير الناس هكوما يدخلوا في عملية تسمم مائي يوصل للغيبوبة
0: يلطيف
1: غريبا، لانه الدماغ مش يتراكم فيه الماء كما يتراكم في البدن، اللسان مش ولي متضخم، عملية تقيؤ كبيرة ويجيو الاستعجالي في ظروف
0: يلطيف
1: ايش عملونا ما احنا نسكر عليهم الماء ريستريكسيون هيدريك
0: كو فقط
1: كو. الا في ظروف خاصة متقدمات ولي يجبنا علاجات اخرى. اما راهو التعامل مع الماء راهو كما قلنا راهو
0: لا افراط ولا تفريط.
1: بالضبط. اما راو مش ننتقلوا من من من الوقايه من وقايه نشف الماء للتسمن المائي، ثم فرق.
0: ردوا بينا من النقطه هذه. ربي يفضلكم ويخليكم. به علامات التسمم شنو هي يا دكتور؟
1: اللي قلت لك
0: التقيؤ.
1: التقيؤ تركيز
0: تظهر على التضخم في اللسان.
1: تركيز لانه لو دام سيريبا انت
0: اي حس بروحه ماهوش مركز،
1: ديزينس، عدم التركيز ولا بدايه الغيبوبه، هذا عمليه تسمم كبيره.
0: هنا ضحك ترى سامحوني مستمعيني مش على حاجه، خاطر كيفاش يقول لك عدم التركيز يقول لك التوانسه كل في الصيف ماهوش مركزين.
1: نقص النوم.
0: اشترى التوانسه مش من نقص النوم، مش من حاجه اخرى. مش من حاجه اخرى معناتها هذه رانا ردوا بالنا منها حسب التقريب دكتور، خاطر برشا ناس يقول لك انت قلت لنا 8 اكواب معناتها بين إتر ونص زوز إتر نشربه في النهار.
1: نعم كيف.
0: وجرعات وليس دفعات. شوية شوية. كل والكبير كل سويعة ياخذ شوية شوية.
1: كل شوية.
0: ما ناخذوش كمية. اللي عنده تبول كبير برشا وتحرق كبير. مش مش يعملوا خطر برشا مسنين عندهم تبول كبير يقول لك ندخل برشا للحمى.
1: سما فرق بين التبول.
0: أي.
1: وكمية البول. التبول راهو ينجم كل خرجة للتبول.
0: للحمام كمية صغيرة.
1: كاستي. كتزملها من الكليكة ما يفوتش الكمية العادية.
0: واضح.
1: هيك عنده إشكالية في المسالك البولية. عنده البروستاتا، عنده
0: عنده مشكلة في المثانة، عنده
1: التبول وكمية البول شيء مختلف.
0: واضح واضح. دكتور مش نختمه في الخمسة دقائق اللي ما زالوا، أربع دقائق على الحجر في الكلاوي.
1: نعم.
0: هذه الحصى اللي احنا قلناها بلغة اللي يعرفوها العامية يقولك عندي حجر في الكليوي ولبدني يصنع الحجر في الكليوي. برشا ناس يقولك يا ترى الحجر في الكليوي تصير على خاطر ما نشربوش برشا ماء، ولا هو بدن مهيئ لهذا، ولا في الثمة أكلات معينة هي اللي تزيد تعين بش الحجر.
1: ثلاثة الحوايج اللي قلتهم صح، ثم بدن مهيئ لهذا، ثم العديد من الأمراض الوراثية.
0: فما العامل الوراثي.
1: نعم
0: واضح.
1: واحنا عندنا مرض وبائي في صفاقس نوكزالورس يتسبب في الحصى ويتسبب في قصور كلوي، السبب نتاعو وراثي. الحاجه الثانيه العديد
0: معناتها هنا العائلات اللي عندها العمل الوراثي هذيا لازمها تعمل التقسيم مبكر.
1: نعم
0: واضح. اكثر من غيره يمكن مبكر اكثر من غيره.
1: كل انسان
0: اي
1: نقول علم كل انسان عنده جاتو حصوه حجره في المجاري البوليه يلزم يصير عمليه دراسه معمقه، واحنا تصير عندنا في القسم لتقصي سبب المرض الحصوي هذاك. يعني إذا كان وراثي ولا حسب والعلاج مش يكون حسب النوعية متاع الحجرة هذه.
0: إيه ما هو دكتور برشا ناس جيم هيك الكريز كريز الحجر في الكلوي يقولك جيه حالة متاع كريز كلوي وبعدين يمشي للطبيب كلوي سمحني وبعد يمشي للطبيب وبعد يعطي يقول له شرب ماء ولا شرب كذا وبعد تتفرهد الحالة ومنها مقاش يمشي للطبيب.
1: طبعاً
0: أي
1: هذا الكليك اللي تحكي عنه علاج
0: ظرفي.
1: ظرفي العلاج الأصلي له هذا وله التكسير. راهو العلاج الأصلي في الحصى
0: حصى الأولى
1: هو التشخيص السببي، لأن الحجرة اللي كسرتها كما كسرتها راهي مش ترجع. إذا كان عارفش السبب نتاعها وما عالجتوش راهي بعد عام بعد 6 شهور مش عاود ترجع.
0: لازمني نعرف منيش تكونت،
1: لأن المسببات في البدن هذيك موجودة. إذا كان المرض هذاك وراثي عنا علاجات المرض الوراثي هذاك، إذا كان ثم تشوهات في المجاري البولية لازم علاج التشوه في المجاري البولية، معناتها السبب غير طبيعي أنه إنسان تكونت له حجرة في المجاري البولي، وعلاج حجرة
0: الكبير للصغير
1: الكبير للصغير. علاج الحجرة في المجاري البولية لا العلاج الأصلي له التكسير وله الجراح.
0: هيك حل الأعراض
1: هيك وقت. حل وقتي للأزمة هذه. لكن العلاج الأصلي هي التشخيص
0: من إيش الحجرة تكون من
1: وعلاج المسبب.
0: نبعدوا على المثبت.
1: علاج
0: علاج
1: اذا كان تشوه في المجاري البولي
0: كانوا التشوه نصلحوه،
1: اذا كان مرض وراثي نساوي الحوره. اي العديد راهو الطيف نتاع الاسباب
0: قائمه
1: لا باس بها. وكل واحد كل انسان ولا كل عائله عندها تشخيص معين وعلاج معين. والعديد من الناس من المرضى إذا كان وقع تشخيص متاحهم بالعلاج انتهت مشكلة الحصى، ما عادش يعود.
0: تقول يا دكتور في بعض الأحيان تقاه يمرض بالتهاب في المجاري البولية من جراء الحصى، وعلى البيل اللي عنده الحصى ولا ينحيه ولا يعمل ولا يبحث على منيش
1: تقوي، يهدد في الكلى نتاعو. حتى الحصى بالتعفنات والالتهابات مش يضر بالوظيفة الكلوية، مش يوصل لتصفية الدم
0: كلوي يضر
1: كل
0: مرة انفكسيون، كل مرة
1: أزمة كلوية أراه ادفع ضريبة من رأس المال الكلوي.
0: واضح
1: الوظيفة الكلوية مش تنقص، والاقتراب من تصفية الدم
0: تولي أقرب
1: تفعل.
0: واضح ردوا بيننا ملا رأي كل التهاب في المجاري البولية يجب يضر بالخلايا متاع الكل.
1: علاج الحجرف الكلوي ما يكتفيش بالجراحة أو التكسير، يلزم التشخيص، تشخيص السبب والمسببات التي أدت إلى تكوين الحجر، لأن العلاج هذاك الجراحي أو التكسير راهو ظرفي والعملية مش تعود. إذا كان ما صارش العلاج الأصلي للمسببات
0: مش ترجع.
1: الظروف التي هيئت تكوين الحجرة هذه مش ترجع. نقص شرب الماء مش يكون سبب في الحجر.
0: واضح هذاك، علاش نقول لكم ردوا بالكم المسائل هذه، راي تفاصيل بسيطه لكن تفرق كثير بصفه كبيره برشا. احنا هكا نكون وصلنا لنهايه اللقاء. اجمل تحيه كامل الفريق اللي عمل معاكم، انور بوجلبين، دكتور منعم الجمل، يسرى الغربي، فريد عبد الجواد، حنين بن جماعه، وشكرنا مره اخرى ليك دكتور محمد بن حميده الاستاذ الجامعي المختص في امراض الكلى على كل المعلومات الشافيه والضافيه اللي قدمتها لنا اليوم. تمنيتنا بالصحة.
1: في خدمتكم.
0: في خدمتكم وهو كذلك في الخدمة يوصل نهايته. نحل المزح لقسم الأخبار، وبعدها قيس القرى كالعادة هو الشيخ أحمد مش يكون معاكم. خليكم معنا، جمعة مباركة للجميع.

أهلا بكم. يتميز طقس اليوم بسحب قليلة بأغلب الجهات تتكثف بعد ظهر اليوم بالمناطق الغربية للشمال والوسط وبجهة قفصة مع ظهور خلايا رعدية مسحوبة بأمطار، ثم تتفرع تدريجيا نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. يحتضن مقر ولاية صفاقس صباح اليوم حفل تكريم تحت شعار ناجحات بلادي في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة مما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. قامت وحدات الحماية المدنية ب 364 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات من مجموع 2294 تدخلا في اليومين الماضيين حسب ما أكدت اليوم وزارة الداخلية. في العالم، أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس عن نقل صلاحيات التعامل مع المستوطنين في الضفة الغربية من جيش الاحتلال إلى شرطة العدو الصهيوني برئاسة ما يسمى بوزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير. طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الصهيوني من الأراضي اللبنانية خلال لقائه السفير الأمريكي في بيروت ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان. أكدت طهران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز ونفت وجود أثر ميداني يدعم التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر المائي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم.
4: الله الله الله الله.
3: الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العصف التقني على الكونسوليت سمير تقتق في الإخراج المرئي الإذاعي يسر الغربي. فريد في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280. رسالتكم القصيدة توصلنا بإذن الله على 5333537. ومرحبا بكل أسئلتكم في الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك الكلم الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية. مينيسكول أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة، ظهر نصف النهار 29 دقيقة، العصر في الأربع 5 دقائق، المغرب في السبعة 9 دقائق، والست العشاء في الثمانية 39 دقيقة. الكلم الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع، أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. عودة مباركة قيس بعد العطلة، إن شاء الله تكون قضيت عطلك بخير.
0: الحمد لله والله الحمد.
1: إذن دعاء الافتتاح كالعادة بعد حمد الله البر الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير والصالح سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، سبحانك يا الله، غفرانك يا الله، عونك يا الله، حلمك يا الله، لطفك يا الله، فضلك يا الله، يا من ليس منا ببعيد، يا من يجود فوق المزيد بالمزيد، رحمك ربنا يوم الوعيد، يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، يا ذا المن والعطاء، يا من لا يضر مع اسمه داء، يا من لا ينفع بغير اسمه دواء. اللهم داونا بدوائك، واشفنا بشفائك، واسترنا يا مولانا بردائك، وجملنا بالصبر على بلائك، واجعلنا يا مولانا من أوليائك. اللهم اعف عن العصاة والمذنبين، واقبل توبة التائبين، وأصلح حال المسلمين. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح فساد قلوبنا، وأصلح ولاة أمورنا، وأصلح ذات بيننا، وأصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا صالحين مصلحين، وبالمعروف آمرين، وعن المنكر ناهين، ولمرضاتك ساعين. اللهم اجعلنا ممن أمروا بالمعروف وعملوه، ونهوا عن المنكر واجتنبوه، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك يا رب العالمين. اللهم أصلح الأزواج والزوجات والبنين والبنات، ويسر لهم أبرك الزيجات. اللهم أحسن للمحسنين، وفرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم والدينا خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم انصر إخواننا الفلسطينيين وكل المجاهدين لنصرة الحق والدين، وطهر القدس الشريف من دنس الصهاينة الغاصبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل معنا أو الاتصال بنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه، ولكل من أوصانا بالدعاء، ولكل الذين وعدناهم بالدعاء. اللهم أعطي الجميع سؤلهم، وحقق لهم مأمولهم، واجعل لنا ولهم ولجميع المؤمنين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ويسر لنا ولهم يا مولانا كل أمر عسير، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير.

0: 18 دقيقة بعد العاشرة. مرحبا بالجميع في الاستماع والمتابعة لكلمة طيف. العدد 779. بدينا البرنامج بالبردة لقصيدة البصيري في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألفها في القرن السابع هجري، وهي من أكثر القصائد تلاوة وحفظا في العالم. سيدي أحمد،
1: نعم،
0: البردة،
1: البردة
0: بفصولها. قبل ما نشرع في الفقرة الرئيسية اليوم اللي هي آية من كتاب الله، سؤال الحصة.
1: سؤال الحصة. بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه ومن استنى بسنته واهتدى بهدى. سؤال الحصة يقول: ما هي السورة التي سميت باسم نجم من النجوم؟
0: السورة التي
1: ما هي السورة التي سميت باسم نجم من النجوم؟
0: هذا هو سؤال الحصة. تطلبون على 70164280 وأسئلتكم نستقبلوها على 5333537. كيف تجمد تخليوا سؤالكم سواء في الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس بالتلقاها بالفرنسية مينسكول، راديو صفاقس بالفرنسية مينسكول، وإلا بالصفحة الرسمية للبرنامج الكلم الطيب كل يوم جمعة تلقاها بالعربية. آية من كتاب الله.
1: نعم. بسم الله والحمد لله وصلي اللهم وسلم على رسول الله. الآية هذه من آية 47 من سورة الأنبياء. يقول الحق تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: هذه الآية العظيمة من كتاب الله، وكتاب الله كله عظيم، تصور لنا مشهدا من مشاهد يوم القيامة بعد البعث وبعد النشور. البعث هو أن يقوم الناس من موتهم وينفذ عنهم غبار القبر، والنشور هو الخروج إلى أرض المحشر. بعد هذا يوضع الميزان ويقف الناس جميعا ليحاسبوا على أعمالهم، ليحاسبوا على أعمالهم، ولكن ليس جميع الناس يحاسبون، لا يحاسبوا إلا المكلفون. والمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، يعني وصل إليه خبر الإسلام وخطب به، وهذا هو اللي بلغته الدعوة. فما ناس لم تبلغهم الدعوة، ممكن في مجاهل إفريقيا، ممكن في أراضي نائية جدا، وما رغم ربما وسائل الاتصال، ما نظنش في الزمن هذا المسألة تولي صعبة شوية اللي لم تبلغهم الدعوة، لأن وسائل الاتصال مش قربت البعيد برك، معناها فتحت الآفاق وفتحت الأبواب.
0: نعم، هناك قبائل مثلا في الميسيسيبي مثلا، عايشة على قبائل بدائية مثلاً، حتى اللغة ما عندهم
1: مثلاً. سي أحمد، وهني
0: سمعني.
1: هنا تأتي مسؤولية المسلمين. المسلمين مطالبون بتبليغ الدعوة ونشرها. شوف المسيحيين يمكن قائمين بحملة أكبر،
0: تبشير
1: المسلمين، مسألة التبشير. لكن الدعوة الإسلامية صحيح هناك دعاة وهناك ناس قاعدة تخدم، لكن نعتقد أنه بالإمكان المزيد وبذل الجهد. وقت نقول نشر الدعوة لا أعني بذلك الأفراد والأشخاص، تجم تكون حتى المؤسسات، تجم تكون حتى الجمعيات، تجم تكون معناها هياكل ربما حكومية معناها. وهنا طبعا تبليغ الدين ليس معناه إجبار الناس عليه، وإنما هو بيان هذا الدين كما هو، والناس أحرار من فمن شاء، ربي قال فمن شاء فليؤمن
0: من شاء فليكفر.
1: ومن شاء فليكفر. واضح؟
0: واضح.
1: إذن يقف الناس يوم القيامة للحساب على أعمالهم أمام الميزان. ونحب نقف شوية عند كلمة الميزان، كيف نتصور هذا الميزان؟ وتو يظهرنا بعدا والميزان هذا فيه كفتين وكأنه ميزان، لا أريد تشبيهه هو، لكن أقول ما يتبادر إلى ذهن الإنسان العادي أنه ميزان فيه كفتين، معناها أول ما يجي لباله ميزان العطار، العطار التقليدي زاد مش العطار
0: خطر ما عادش موجود منه برشا،
1: ما عادش
0: ميزان إلكتروني.
1: لكن الميزان هذا ميزان عجيب، حاول تتصوروا الميزان أنت متاع يوم القيامة، عبثا تحاول، له ميزان إلكتروني وله ميزان، معناها كيفاش مش تتصوروا؟ هو ميزان إلهي، إذن فهو من الغيب.
0: مثقال ذرة،
1: مثقال ذرة أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يعني هذا الميزان من الدقة ومن منها الاستيعاب لكل الأمور بدقيقها وجليلها، فهو ميزان لا يعلم كيفيته وصورته وحقيقته إلا الله تعالى. لكن الهدف من الميزان يتحقق، وهذا اللي حشنا به. هذا الميزان ميزان إلهي، فهو من الغيب، وكل ما خطر ببالك فالغيب ليس كذلك. هذا الميزان حق وعدل، وذلك معنى القسط. ونضع الموازين القسط، كلمة القسط فيها معنى العدل، وفيها معنى الحكمة، وفيها معنى الحق. نتذكر هذا الميزان تحدثنا عليه في دراساتنا الجامعية مع شيخنا رحمه الله الشيخ محمد علي السيلي، اللي درس لنا العقائد النسفية من عشر في السنة الثالثة سنة الرابعة، يمكن عام 75 يمكن عام 76 حاجة كما هكا. وكان يحاول يعطينا معناها معنى نقرب به للعقل البشري، خاطر باش تفهم انت بالحقيقة الميزان شكلا ومضمونا ما توصلش. اما نحاول باش نقربه.
0: وعلى ذكر الميزان ورد ذكره في سورة الرحمن،
1: أيه،
0: والسماء رفعها
1: ووضع الميزان.
0: يقول القرطبي أنه يقصد به العدل، الميزان هنا العدل المطلق والتوازن الكوني وآلة الوزن الحسي معا.
1: نعم هو كذلك
0: العدل،
1: كل شيء هو. لا، وإن تكون مثقال حبة من خردل، وإن كان مثقال حبة من خردل، وحبة الخردل يضرب بها المثل دائما في القرآن الكريم على أصغر شيء ممكن، حبة الخردل، وهي حبة صغيرة جدا، وربما حتى أقل من ذلك. يقول أتينا بها ونجدها موجودة، وكفى بنا حاسبين. وباش نزيد نتحدث عن الميزان وعن دور الميزان، يخطر ببالي الآن أن أستعرض معكم حديث مشهور يسميه حديث البطاقة. وهذا الحديث مروي في صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق. يحضر رجلا أمام جميع الناس على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، والسجل هو صحف. وفي الحديث شراح الحديث يقولوا هذه 99 سجل اللي ينشرها ربي على المخلوق هذا هي سجل أعماله السيئة، هي ذنوبه. كل سجل من 99 مثل مد البصر طوله، نتخيله هكا، وهذا مجرد راه تمثيل، أما الواقع لا يمكن أن نتصوره. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى للرجل: أتنكر من هذا شيئا؟ هذه الأعمال المسجلة في السجلات هذه، هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول الملك جل شأنه الله: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: بلى بلى، إن لك عندنا حسنة، وأنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة، فيها بطاقة ورقة صغيرة كما قلوا قد نصف ورقة متاع اللي نكتبوا عليهم. مش مكتوب فيها الورقة هذه؟ مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. أبش نوزنه؟ أحضر وزنك. فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 99؟ فيقول الله تبارك وتعالى: فأنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة،
0: فترجع.
1: فطاشت السجلات، طاشت
0: أصلاً، أي.
1: وثقلت البطاقة،
0: مش رجحت فقط، ما تبيق بالوقع متاع البطاقة، طاشت السجلات.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله،
0: الله شيء.
1: نقف شوي عند الحديث هذا، وربما حديث كأنه الإنسان يقعد مستعجب كيفاش. قولوا هذا الحديث الشريف لابد أن نفهمه باعتباره من الغيب. وطبعا كما نقول ديما: وكل ما يخطر ببالك فالغيب ليس كذلك. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي مفتاح الجنة، وزنها يمكن أن يثقل الميزان إلى درجة يهزم بها جبال من الذنوب. وهذا طبعا فيما بين العبد وربه، باش ما ندخلوش في حقوق الناس وهذيك موضوع آخر. هذا يهوني باش يحاسبوا ربي على السيئات متاعه، وبعد مش نجيوا للأمور الأخرى. يهزم جبال الذنوب. طبعا ما بين العبد والعباد له شأن آخر، ولعلنا نتذكر معا حديثا نبويا آخر كنا قدمناه في حصة من الحصص. هذا الحديث النبوي عن مشهد من مشاهد الحساب يوم القيامة. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. طبعا شوفوا كيفاش الحساب يكون. يسأل الإنسان عن كل شيء. اخذينا هكا وزن لا إله إلا الله، هذاك فهمنا فيه، هذاك هو أعظم شيء. عفوا
0: تفضلي.
1: لكن بقية الأعمال يسأل عنها، وهنا يجي الحساب، وهنا نرجع للآية اللي انطلقنا منها، الآية اللي انطلقنا منها ونضع الموازين القسط، والقسط قلنا العدل والحكمة والحق ليوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا
0: نعم.
1: ما لك
0: وما عليك،
1: وما عليك، ما لك تجازى عليه وما عليك تؤاخذ وتعاقب عليه.
0: نعم.
1: وإن كان مثقال حبة من خردل

0: قالوا حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لأن الحسابات متاع الإنسان جيب الخبراء المقتصدين اللي في العالم الكل جيب لا يمكن أن يساوي علمهم شيئا أمام علم الله في المحاسبة. أي المحاسبة دقيقة إلى أبعد الحدود، حتى أنه مثلها حتى حبة الخردل يأتي بها ويبين ما فيها من خير أو من شر. شوفوا هذه الآية الكريمة قد تعطينا بعد إيماني باش احنا نؤمن بعدل الله وبحكمته، وحتى نستعد ليوم الحساب، وحتى لا نغفل صغيرة ولا كبيرة، ولا نستهين بعمل الخير ولو كان بسيطا لأنه سيحضر في ميزاننا، ولا نستهين بالفعل المنكر ولو كان صغيرا لأنه سيأتي أمام الميزان وسيظهر وستظهر قيمته. نسأل الله أن يجعل صحفنا وموازيننا
1: أمين يا رب
0: تؤدي بنا إلى جنة النعيم إن شاء الله.
1: شكرا لك أستاذنا العزيز، كانت هذه فقرة الرئيسية اليوم في الكلام الطيب، آية من كتاب الله 36 دقيقة بعد العشرة. شوية آخر باش نمشيو القصاص بوعلي جامع النور تحديدا مع الشيخ فاخر الزريبي في فقرة خطبة جمعية، قبلها نسمعوا ماهر زين.

0: 40 دقيقة بعد العشرة، نجدد لكم التحية والسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم في الاستماع للعدد 779 من برنامجكم الدين الاجتماعي الكلمة الطيبة. نذكر بسؤال الحصة: ما هي السورة التي سميت باسم نجم من النجوم؟ رقم هاتفنا هو 70 146 280. فريد مش يكون في انتظار كل مكالماتكم الهاتفية اللي ناخذوها بإذن الله بعد الموجز وبلاغات الوفيات، وأرسالتكم القصيرة توصلنا على 5 33 5 3 7. فقرتنا الآن كما ذكرت هي فقرة خطبة جمعية مع الشيخ فاخر الزريبي إمام جامع النور قصاص بوعلي بسقيط الدير. شيخ فاخر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: مرحبا بك شيخ فاخر، وشرفتنا بحضورك معنا في الحصة، ونسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت وأن يثيبك ويثبت أجرك إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. أودت أن أبدأ مداخلتي يعني بتحية إجلال واحترام لسيدي وفضيلة الشيخ سيدي أحمد بوشحيمة على جهوده الدعوية المتميزة.
2: بارك الله فيك سيدي.
1: وتحية تقدير وعرفان كذلك للإعلامي الموفق والمسدد الأخ قيس القارة.
2: بارك الله فيك.
1: كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى فريق الإعداد وجمهور هذه الإذاعة الكريم ولكل المستمعين والمستمعات.
2: بارك الله بورك فيك ولك وعليك يا شيخ فاخر. أحسنت أحسنت.
0: شكرا لك يا شيخ فاخر الزريبي. قبل ما نمشيو الموضوع خطبتكم اليوم يا شيخ فاخر، جامع النور، فما أول حاجة حددنا ما هو جامع النور، خاطر أنا في طريق المهدية فما زوز جوامع تحمل اسم نفس الاسم جامع النور.
1: فما ثلاثة جوامع ما شاء الله.
0: ثلاثة ما شاء الله. ثلاثة يا سيدي طلعوا ثلاثة.
2: بارك الله.
1: ما شاء الله. طلع أيامنا نور وسرور يا رب.
0: أمين يا رب.
2: إن شاء الله.
1: ابتداء سيدي أحمد لو تسمح، وإحنا في الأسبوع الأول من شهر ربيع الأنور، حبيت يعني أبث أشواق الحب والمحبة والتوق لحبيبنا وشفيعنا محمد لو تسمع، نهدي هذه الأبيات الشعرية بإيجاز لو تسمح.
0: تفضل تفضل.
1: يا ربي صل على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا ربي صل على النبي وآله، ما اهتزت الأزهار في نفس الصبا. يا ربي صل على النبي محمد، ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا ربي صل على النبي محمد، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. بالله بالله يا متلذذين بذكره، صلوا عليه فما أحق وأوجبا.
2: اللهم صل وسلم.
1: صلوا على من تدخلون بحبه دار السلام وتبلغون المطلبا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايوه جامع النور.
1: اذا جامع النور هو الجامع كائن بسقيط الدائر، طريق المهدية كيلومتر 7. جامع النور هو في قصاص بوعلي، يقع بين سقيط الدائر طريق المهدية تحديدا ومنطقة السلطنية.
2: هو أقرب إلى السلطنية أنظنك.
1: نعم هو أقرب إلى السلطنية من سقيط الدائر. بالنسبة لمسجدنا هذايا، بدايات البناء والتشييد منذ أوائل السبعينات
2: ما شاء الله،
1: وهو من أقدم المساجد في المنطقة نتاعنا.
2: أكثر من 50 عام.
1: نعم. وتم الافتتاح الفعلي سنة 1982. الجامعة هذا شهد عدة أعمال تجديد وتوسعة، لعل أهمها التوسعة الأولى بسنة 2007. ثم التوسعة الثانية كانت سنة 2017. الجامعة بسم الله ما شاء الله جامعة كبير. طاقة الاستيعاب، وعدوها الإخوان في الجامع نخص بالذكر المرحوم سي عبد العزيز ذكري رحمه الله، وطونا سي محسن ربي يبارك له. أمين. سيدي الشيخ حسبوهم بالواحد بالواحد بالصف.
0: أي؟
1: المسجد متاعنا يرتفع إلى أكثر من 3000 مصلي ولله الحمد.
2: تبارك الله.
1: تبارك الله. اللهم بارك. جامع كبير ورب إن شاء الله يوفقنا ويتقبل منا.
0: أمين يا رب.
2: تبارك الله.
0: به ذي بالنسبة لجامع النور. موضوع الخطبة اليوم الشيخ فاخر.
1: موضوع الخطبة. أنا حبيت العنوان يكون دعونا نتعلم من أخلاق رسول الله.
2: اللهم صل وسلم عليه.
1: نعم. ما أحوج الأمة إلى أخلاق وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: يقول القائل علاش نحكيه على أخلاق النبوة وعلى أخلاق سيدي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والجواب بكل سهولة من كلام العزيز التواب ربنا سبحانه وتعالى. شو يقول ربي سبحانه وتعالى؟ نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. اسمع الآن. وإنك لعلى خلق عظيم.
2: الله أكبر.
1: شهادة من رب العالمين لسيد الخلق أجمعين حبيبنا وشفيعنا يلي تحب محمد، عليكم بأخلاق محمد. علاش؟ وإنك لعلى خلق عظيم.
2: نعم. الشهادة من رب العزة من فوق سبع سماوات تتلى إلى يوم القيامة.
1: نعم. سيدي الشيخ.
2: والحمد لله.
1: إن شاء الله يوفقنا وإياكم.
2: اللهم صل وسلم.
1: وجب علينا أن نغترف من حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا التعلم من أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لأنه كان أحسن الناس معاملة بأزواجه، وهو القائل ما أكرمهن، أي النسوة، أمك وأختك وبنتك، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم. هذا رسولنا الكريم. كان أبر الناس بجيرانه خويا قيس الغالي. كيفاش؟ والله من حسن أخلاق النبوة ما وسع اليهودي إلا أن يشهد شهادة التوحيد لما رأى من حسن العشرة وحسن الخلق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره.
2: صدق رسول الله.
1: هذه أخلاق النبوة، هذه هي الأخلاق اللي نحب نبثوها في مجتمعاتنا الأصيلة، مجتمعاتنا يعني المسلمة، مجتمعاتنا الطيبة. لماذا التعلم من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن ربي في القرآن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم سيدي أحمد هو خير قدوة، فدعونا نتعلم من أخلاقه، وهو القائل إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه أخلاق رسولنا الكريم. يا أرباب الأعمال ويا أصحاب الشركات، نتعلم من رسولنا. ويقول أنس ابن مالك الصحابي، اسمع سيدي أحمد، نحبك تتفاعل معايا. سيدنا أنس قال خدمت رسول الله تطوعا سيد الشيخ،
2: عشر سنوات،
1: مش إلزاما. لا مش إلزاما وإجبارا. محبة في رسول الله. وهذه نحط تحت منها خطوط حمراء. تطوعا قال خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط.
0: أف.
1: عمره لا نهرني، عمره لا
2: ندمرني، عمره لا تدمر،
1: عمره لا تدمر، عمره لا طيح لي قدري. هذه أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل أكثر من ذلك، قال سيدنا صلى الله عليه وسلم سيد الأخلاق، قال أعطوا الطريق حقه. كيفاش يا رسول الله؟ قال نعم، راهو حتى الطريق عنده آداب وأخلاق. شنية آداب الأخلاق؟ آداب الطريق وأخلاق الطريق. قال كف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف، كل كلمة طيبة لتجيب لك الرحمة على الوالدين، والنهي عن المنكر. يا شبابنا ويا أمل مستقبلنا، لم يكن رسولكم الحبيب، وأنا نعرف الشباب يحبوا رسول الله ويعشق رسول الله لن يكون قط يوما فاحشا ولا متفحشا ولا بذيء اللسان، حتى قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم وأحاسنكم أحسنكم أخلاقا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حولك. إيش نعملوا يا رسول الله باش الأمور باش التواصل يكون متميز مع الآخرين؟ قال: فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هذه أساسيات الأخلاق الحسنة والعشرة الطيبة، صفاء القلب والمسامحة ومشاركة الآخرين في اتخاذ القرار. ما أجملك يا رسول الله.
2: واللين يا شيخ فخر واللين. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولنت هو فعل لان يلين لينا. شوف اللين كم. ما ألينك يا رسول الله.
1: ما أجملك يا رسول الله.
2: نعم.
1: وهنا نحب نختم بهذه الكلمات لو تسمح.
2: تفضل
1: سيدي أحمد ربي
2: يحفظك. تفضل. مرحبا.
1: أقول لكل العقلاء: هل نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة هل كذب مرة أو خان؟ حشاه
2: أبدا.
1: هل ظلم أي إنسان؟ حشاه صلى أبدا. الله عليه أبدا. وسلم. هل قطع رحما؟ اسمع أو عذب حيوان؟
2: أبدا.
1: هل أكل حق اليتيم؟
2: أيوه.
1: أو جار على الجيران؟
2: أبدا.
1: لا، بل هو الذي أوصى بالوالدين خيرا وبالزوجة معروفا وبالجيران حسنا وبالشباب نصحا وبالأطفال رفقا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. يحبنا صلى الله عليه وسلم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. حسن الخلق أمر هين، وجه بشوش، وكلام لين. وجزاكم الله خيرا.
2: الله يبارك فيك. وموقفه صلى الله عليه وسلم من الذين ظلموه يوم فتح مكة لما قال لهم: اذهبوا أنتم الطلقاء، يبقى موقفا غرة في جبين الدهر، معنى عالم مختلف الحضارات والمختلف المجتمعات الإنسانية لم يشهد التاريخ مثل هذا الخلق الكريم. أحسنت شيخ فاخر.
1: الله يجزيك خير.
2: أحسنت.
1: هو يسدي الشيخ من يعني أنت أثرت فيه الآن أشجان. في ذلك اليوم قيل: اليوم يوم الملحمة.
2: أي.
1: فماذا قال سيد الخلق الرب الرحيم صاحب الخلق الكريم؟ هذا هو الإسلام اللي نبحث عنه.
2: نعم.
1: قال: بل اليوم يوم المرحمة.
2: يوم المرحمة. نعم نعم نعم.
3: شكرا لك شيخ فخر الزبيبي.
2: أحسنت وأجملت وأفدت وجزاك الله خيرا وبورك فيك ولك وعليك.
3: شكرا لك. بارك الله فيك. نسنا برشا اليوم في الكلمة الطيبة في فقرة خطبة جمعية الشيخ فاخر الزريبي إمام جامع النور قصص بولي سقيت الدائر شوية آخر موجز الأخبار ثم بلغات الوفيات ثم نكمل المشوار معا بإذن الله حتى حدود منتصف النهار. ابقوا معنا.

بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب، تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: الكلم الطيب.
1: الحادية عشرة صباحا.
0: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. بعد توقفه على مدى سنتين متتاليتين، ينطلق عشية اليوم مهرجان سيدي أبي إسحاق جبنياني في دورته 38 بخرجة الولي الصالح سيدي أبي إسحاق بهدف تنشيط المدينة والمقام، ويتواصل المهرجان لغاية 17 من أوت الجارية. نفت الشركة التونسية للملاحة ما يتم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل وقفات احتجاجية يوم أمس، مؤكدة أن حركة السفن تسير بصفة عادية ووفق المواعيد المبرمجة. جدة صباح اليوم حادث انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية على مستوى منطقة فاتية بمعتمدية بنجردان كانت متجهة إلى تونس العاصمة، ما أدى إلى إصابة عدد من المسافرين إصابات طفيفة. استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم بلدة المنصور في جنوب لبنان، وشهدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة وسقوط قذيفة مدفعية. أكد وزير الحرب الإسرائيلي خلال زيارته إلى جنوب لبنان اليوم عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل بالجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وفي قطاع غزة. أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أندنوك الإماراتية في مضيق هرمز، مؤكدا أن استهداف الملاحة والمنشآت والممتلكات يمثل تصعيدا مرفوضا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا.

لله والله أكبر انتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله التوفيق من المرحوم علي أبو عزيز والد مراد وليد سميرة بسمة وحنان. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع الفلاح طريق منزل شاكر كيلومتر 4.5. وانتقل إلى جوار الله المغفور له بإذن الله الحبيب بن علي خماخم والد وائل وإكرام ورانيا وزوج السيدة عالية جمل. تكون التعزية غدا السبت إثر صلاة الظهر بمسجد الحق طريق منزل شاكر كيلومتر 5 مركز معلى زنقة كريشان. تغمدهم الله بواسع رحمته ومغفرته ورزق أهلهما وذويهما جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ممكن تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: 6 و14 دقيقة. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب في الجزء الثاني المخصص الكل بإذن الله لاستقبال مكالماتكم الهاتفية والإجابة على أسئلتكم الواردة علينا عن طريق الاسماس على 5 33 537. تليفوننا هو 70 164 146 280. قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفية، سؤال الحصة: ما هي السورة التي سميت باسم نجم من النجوم في القرآن الكريم؟ وقبل المكالمات تحب نذكره بنصاب الزكاة.
1: نصاب الزكاة لهذا العام هو 34,000 دينار، 369 دينار و356 مليم.
0: نعم،
1: يعني فوق ال 34 مليون بشوية. هذاك هو نصاب الزكاة اللي هو تراجع شوية على العام الماضي، كان 37 مليون.
0: نعم،
1: نتيجة لانخفاض سعر الذهب.
0: الذهب صح. صح. به المكالمة التي في الأولى جاهزة سمير. السلام عليكم. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام خويا منصف، مرحبا بك.
2: عاد الله صباحك مبارك يا أمكم.
0: بارك الله فيك.
1: أحسنت منصف، مرحبا بك يا منصف.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الميمون أخويا قايد.
0: شكرا لك يا منصف، بارك الله فيك.
2: نورت المكان يا خويا.
0: يعيشك سيدي. الإجابة يا منصف.
2: ألو، عندي سؤال إن شاء الله.
0: هاتي.
2: والله يوم سمى سورة.
1: اي نعم.
2: سمى سورة النجم.
0: النجم؟
2: سورة الشمس، سورة الطارق. أنا نختار سورة الطارق.
0: باهي.
2: حتى هي اللي تم سمي باسم نجم من النجوم.
0: واضح. باهي، هذه إجابتك سؤالك خويا منصف؟
2: سؤالي حاب نسأل الشيخ في سورة سيدنا يوسف.
0: نعم.
2: لما يقول القرآن: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما هو هذا القرآن الذي رأى؟
0: برهان. نعم، شكرا لك يا منصف.
2: السؤال الثاني يا قيس بالله.
0: ايوه.
2: نحب نعرف هل يجوز للعلماء ان يجتهدوا في تبديل نص من نصوص القران، والا ماذا يمكن ذلك؟
0: كيفاش؟
2: هل يجوز للعلماء ان يجتهدوا يعني يبدل منها نص من نصوص القران؟
0: ايش معناتها نص من نصوص القران؟
2: معناها يجتهدوا في احنا نشوفوا فانا في الحاله نتاع تعدد الجوازات او معناها المستوى في الميراث. ثم برشا اراء مختلفه.
0: مش نص، معناتها يبدلوا التشريع هكا ولا؟
2: لكن هذا قران ماهوش قانون.
0: واضح واضح واضح. توسل
1: مثلا شنو مثلا شنو المثال اللي تجم تقولون
0: الميراث وتعدد الزوجات الى اخره، معناتها قال لك هل يجوز العلماء يبدلوا؟ معناتها
1: لا يجوز.
0: لا يجوز،
1: لا يجوز تبديله.
0: شكرا لك منصف، بارك الله فيك. برهان ربه.
1: البرهان هو ان الله سبحانه وتعالى عصمه به من أن يقع فيما يقع فيه أغلبية الناس عندما يتعرضون لنفس الموقف.
0: نعم.
1: لولا أن رأى برهان ربه، فالله سبحانه وتعالى أنزل عليه نورا، عصمة عصمته من الوقوع في المحظور.
0: نعم، شكرا لك. يسألون في إرسالية قصيرة سي أحمد: الحرقوس ينقض الوضوء ولا لا؟ ما
1: لا، هو مش ينقض الوضوء، هو لما تكون المرأة عندها النوع هذا من الزينة الحرقوس.
0: نعم.
1: فالوضوء متاعها يكون غير سليم. علاش؟ لأن الحرقوس هذا فيه مادة شمعية، والمادة الشمعية هذه عندما توضع على جلد الإنسان وأنت تغسل اليد مثلا ما يوصلش الماء للجسد، معنى حاجة كما طيلاء الأظافر المانيكير. كيف كيف نفس
0: على
1: الشيء.
0: على عكس الحنة. الحنة لا،
1: الحنة لا، لأنها تصبغ وما تعملش، ما هيش مادة عازلة.
0: آه. واضح، شكرا لك. المكالمة في الثانية. السلام عليكم.
3: ألو.
0: ألو، عسلامة، مرحبا بكم معنا.
3: صباح النور، صباح الفل في احمد السقيس، ان شاء الله جمعه مباركه
0: علينا وعلى
3: العاملين والعاملات في اداره.
0: شكرا لك. شكون معنا اختي؟
1: نبيها.
3: معك نبيها طرابلسي من الساقه.
0: اهلا يا نبيها، تفضل اختي.
3: يعيشك يا رب، يفضلك بربي. انا اليوم عندي عملت يعني عملت شغلي فانت دونك. انا امس يعني حني شعري اللي انتم تو كنتوا تتكلموا على الحنه وعلى الحرقوس، يعني ترى الحنه في الراس واجب أني باش نصلي أم لا؟
0: لا الحنة في الرأس ما تم.
1: لا تقول لك أثناء وجود الحنة فوق الرأس. تصلي ولا لا؟
3: نتوضى ونصلي ولا.
0: ولا إذا ما تنهى.
1: لا.
3: حنيت وتوضيت وصليت.
1: أنا بيها. أنا بيها.
3: نعم.
1: تتوضى كيفاش تتوضى؟ شعرك معناها ملطخ بالحنة معناها ما. كيفاش تتوضى؟
3: لا يعني لمس فوق الفولارة.
1: لا.
3: فوق الفولارة.
1: لا لا لا لا لا. لا اما اما تقول لي شارك بالحنة وانت على انت على وضوء وبعد عملت الحنة ومشيت تصلي مثلش
0: مثلش
1: اما باش تتوضى وتعدي فوق الفولارة نقول لك لا لانه مسح الراس مسح الراس من من فرائض الوضوء
0: واضح
1: وامسحوا برؤوسكم ها
3: كيفاش ملا بعد اللي صليتوا نعاودوا معناتها
1: عاودوا عاودوا مثلش عاودوا
3: وقتاش نعاودوا كل صلاة نعاودها بالظهر والعصر والمغرب والكل
1: عاود بالترتيب قداش قداش تعدى عليهم فتره ما انا نهار ولا اكثر ولا
3: لا لا كان امس
1: برك تبدا تبدا من هيك الصلاه اللي يلزمك تعاودها وانت جاية حتى لتو تعاودهم الكل
0: واضح شكرا لك نبيها في ارسالية قصيرة احدهم يقول نذرت ربي ان اعطي مبلغا ماليا لجمعية دار المسنين
1: نعم
0: ذهبت الى مقرها وقيل ان مكانها تغير ولم اعثر على مقرها الجديد ولا اعرف رقم حسابها البنكي هل استطيع ان اعطي المبلغ لشيخ مسن او عجوز مسنة في حاجة الى المساعدة وشكرا
1: شوف انت انت تنجم تسأل في احد معناها هياكل وزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة المرأة ولا هذوما الوزارات اللي منه هكا وفما كل وزارة راهي عندها إدارة جهوية في صفاقس تسأل عليها وتوصل تعرف دار المسنين بقاتها وين
0: في صورة ما
1: في صورة ما يوزعهم على بعض المسنين
0: نعم شكرا لك المكالمة في الثالثة سميرة السلام عليكم
4: ألو
0: عسلامة سيدي مرحبا بك
4: ألو
0: عسلامة مرحبا بك مرحبا بك السلام عليكم شكون معنا
4: عليكم السلام
0: سي عبودة تفضل سي عبودة
4: جوابا على سؤال سورة الطارق وعندي سؤال في الشيخ بلاي هو الجامع الجامع مكان مقدس فهمت يشوف برشا عباد فهمت لا يجي يستلقي ويتكى على مرقة طول فهمت لا كان في الصالة بتاع داره فهمت هل يجوز هذا في الجامع
1: يتكى على على شنو ويسادة
4: على مرفق اتك على مرفق وفهمت له من التقيم
0: واضح واضح شو كليك عبودة
1: باي شوف هوني ما نجموش نحكم على الرجل وعلى ظروفه الصحية ولكن نقوله دائما الإنسان يقعد في وضعية محترمة في المسجد أحيانا أحيانا الإنسان ما يجمش يثني ساقيه مثلا يمد رجله مثلا هوني ماذا بيه ما يجيش في وسط الناس يجي في ركن تحت الجدار ويقعد وربي يفرج علينا وعلى كل المصابين والمكروبين
0: أحدهم يسأل على مسألة العربون الإنسان اخذ عربون من شخص مش يشري حاجة من عنده والشخص هكايا معناتها بعد فترة ما ظهرلوش ما صحلوش باش يشري معناتها وتراجع عن فكرة الشراء العربون هكايا اللي خذاها البائع
1: ما يرجعوش
0: يرجع ولا ما يرجعوش
1: لا ما يرجعوش
0: هذا شرعا سي احمد
1: اي نعم شرعا نجم ما يرجعوش اذا كان حب يرجعه قولوا له بارك الله فيك حتى شيء اما اما من حقه باش ما يرجعوش على خاطر فوت عليه
0: بيعت
1: عليه بيعت مثلا
0: واضح شكرا لك المكالمات فيها الرابعة 23 دقيقة بعد الحديث ألو ألو
5: ألو صباح الخير
0: صباح الخير لا مرحبا شكون معنا مرحبا بك
1: مرحبا بك أختي تفضل يعيشك
0: شكون معنا
5: فطوم
0: فطوم
1: مرحبا فطوم تفضل
5: هي السؤال هي صورة الطارق
0: طارق
5: وكي ونحب تسأل شوي
0: الصوت مش واضح برشا يا فاطمة عايش اختي حافظ على بلاصه فيها ريزو باش نجمو نسمعوك
1: وتكلم بهدوء وما تستعجلش يا فاطمة ايوه قلت
5: لك تدعي لي على الوالده مريضه شويه
0: الله يشفيها
1: ويعافيها امين امين باه الله يبارك
5: عندك عندي سؤال
0: اي
5: احنا توك مثلا يا اخي ذاك مره تعبت عليكم البرنامج هذا هو الهدايا البرنامج تاع مثل هذا اللي قالوا عليها متاع نقول واحنا ما تاكلوش الثوم ما تاكلوش شنو هذيك
0: الفيتوين
5: والله يخرج من شان مخي توكا في ذلك. المهم احنا سويت مثلا كي نقرأنا صورة في الواقع نلقاها يقولوا مثلا تقول من فاكهة من تخيرون ولحم طير من اشتهوا. هم قال لك لا الثوم والطير والدنيا كل هذا محرمة كيفاش احنا محرمة علينا فهمتش والله قعدنا حيرين معناتها.
0: واضح شكرا
5: هذا نظام الطيبات هذا
0: فهمتك يا فاطمة شكرا لك يا أختي بارك الله فيك إلى اللقاء. بعضهم أنت جيت في فترة من الفترات أنه نظام الطيبات اللي صارت عليه بوليميك كبيرة سي أحمد
1: نظام
0: الطيبات
1: أي؟
0: انتظار فيك مش متابع على الفيسبوك شنو صار وما صارش عنده مدة هو
1: يوم متخلف شوية أنا في الموضوع
0: في الموضوع هذا المهم معناتها
1: متخلف مش متخلف السلبي
0: بطبيعة حشاك يسأل معناتها يقولوا أنه لحم الطيور ولحم الدجاج ما هوش باهي ما هوش صحي على عكس القرآن الكريم أنه
1: ولحم طير مما
0: يشتهون يعني درى لحم الدجاج جائز معناتها أكله وصحي وكذا في الدنيا ولا نأكلوها إن شاء الله كان في الجنة إن شاء الله
1: هو جاء من حيث كونه جائز فهو جائز لكن هل هو صحي أم لا هذا الدجاج المعروض للبيع في عند باعة الدجاج وربي عينهم ويجري قسمه ونقولوا هذا نستشير فيه الخبراء في مجال الصحة أنا ما نجمش نعطيك إجابة أخطر ممكن علميا ما نعرفش صحيا هل هو معنى حقيقة غذاء يعني مفيد مضر متوسط المضرة ربما ما نعرفش هني أسألوا الخبراء في مجال الصحة
0: يسألونا في إرسالة قصيرة أو دعوة في الحقيقة تقول لك الوالدة متاعنا تدعي بالشر لأبسط الأسباب وربي شاهد علينا نحن قايمين بواجبنا كأبنائها أما ديما هي ما عاجبها حد شيء وما تعذرش ظروفنا أول حاجة شنو هو الحل واثنين كيفاش معنات الإنسان الإبن يتعامل مع أم بالنوعية هذه ولا أبو ديما الكلمة السيئة ولا السبان ولا الدعاء بالشر وخطورة الدعاء بالشر على الأبناء سي أحمد ولا هم كبار
1: أول حاجة اللي سأل عليه هذا ليطمئن باله ما يأتيه حتى شيء من هذا إذا كانوا هو من قايم بواجبه موش مقصر باهي الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لهذا النوع من الدعاء ثاني شيء يقول أنه الوالدين مهما ظلموا ومهما حادوا عن الطريق لازمنا نطبق التعليم القرآنية وصاحبهما في الدنيا معروفة هذه لشكون هذه حتى للوالدين الكافرين والعياذ بالله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما فاش في هكي أمور الدين باش تخرج على دينك فلا تطعهما أي وصاحبهما في الدنيا معروفة يعني أحسن إليهما أسألك الوالدين هذوما والدين ما همش صالحين ربي يهديهم أكوما والديك أكوما وقت أنت في حالة العدم وما تجمش حتى تبعد بعوضة عن وجهك ولا عن عينك وهما رباوك وقاموك وغذاوك ونظفولك وكبروك ولذلك ربي يقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة وقضى ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا
0: هذا كلام كله جميل وكلام سمح وهي توصيات النبي صلى الله عليه وسلم وربي سبحانه في القران الكريم لكن يا سي احمد كيما فما بر الاباء كيما فما بر الابناء راهو معناتها كيبدا
1: ما نختلفوش
0: كيبدا ابوه معناتها صعب الميراث ما يقرب له حتى حد ويبعد عليه ابنائه مثلا راهو معناتها يتحمل مسؤوليه زاده
1: انا الكلام اللي كنت نقول فيه للابناء هو الكلام اللي قلته أنت هذا نقوله للأباء ونقوله لهم ردوا بالكم راهو صغيراتكم اللي أنتم طالبين البر متاعهم واللي ربي وصى بالبر متاعهم راهو من واجبكم باش أنتم تبروهم إيش معنى تبروهم معناها تحسنوا معاملتهم تعدلوا بيناتهم تعاملوهم بالتي هي أحسن وذيك بر الأباء لأبنائهم
0: كلمني في خلال قبل البرنامج في الحقيقة أخوي نبيل، هو معناتها مقعد على كرسي متحرك، ويقول لي يا قيس والله نحب نقدم هكا كليمة للسيارات الأجرة التاكسيات. قال لي برشا منهم يكثر خيرهم وبارك الله فيهم ويجعل منهم معناتها يراعي والناس خاصة في الحالة هذية. وقال لي من فما ما ننكروش، قال لي شكون مثلا كي يلقاني بالكرسي المتحرك ما يحبش يهزه. قال لي والله في الشمس وفي السخانة هذه وكذا وذا شنو ما ساعات يقعد بالدقائق طويلة باش يلقى شكون يحن عليه باش يهزه معناتها. قال لي خاطر ممكن الكرسي متاعي زادا، قال لي ياخذ ثلاثة بلايص التوالة متاع التاكسي وانا نركب من قدام، معناتها فما عملية صعيبة لا محالة لكن ما فيها باس. قال لي معناتها الناس تحن على بعضها وترقف على بعضها ولو الكرسي بفلوسي لكن زادا في الاخر بالكل هذا فعل خير هكا ولا سي احمد.
1: هو كذلك يعني ما تتخيلش الاجر اللي ياخذه سائق سيارة الاجرة اذا كانوا يعاون انسان من ذوي الاحتياجات الخصوصية، يعاونوا على معناها الركوب في سيارة الأجرة مع عربته، يخليها في من تالي في المال، وهذا الكل براه بأجره، أجره عند ربي بخلافه ومشيخه حقه معناها فلوسه صح. ومن حقه بشيخه حتى أجرة حمل الكرسي المتحرك، لكن بشيخه أجر عند ربي أكبر وأكبر
0: وأكبر. إذا نرجو المثقال ذرة خيرا هكا ولا بهي بلي. أعلان لسرير طبي، عائلة تحب سرير طبي بحالة جيدة لمدة شهر، ولدها عمل عملية ولازمه سرير طبي، ورقم العائلة هو 46 721 414 المكالمة الهاتفية الخامسة. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا بك سيدي، شكون معنا؟
6: أبو عمر.
0: أبو عمر تفضل يا أبو عمر.
6: والله أنا أخذت مرأة
0: أيوة
6: وما عنديش صغار أنا، لكن هي عندها ولية
0: باهي.
6: أنا نجمش هيك الرزق نتاعي نكتبه له؟
0: عندك أخوة عندك أخوة ولا ما عندكش؟
6: عندي أخواتي.
0: عندك أخواتك؟
1: ولديك
0: ولديك موجودين؟
6: لا ودينا نحن نطلع عليهم
0: رجل. عندك كان إخوة وأخوات هكا ولا عندي. وعندك ابن زوجتك اللي أنت تحب؟
6: أنا طريقة ربنا نحب نكون مثل نحب نكون الربيبي
0: أي
6: هل يزوج؟
0: عاو توجيبك سي أحمد. أي
1: هو في الأصل أنه ما تحرمش الورثة متاعك، خاطر مدام ربي أعطاهم الحق هذا ما تجيش أنت تحرمهم منه. أما ما فيها بس كي إذا كان أنت الوليد هذا حبيت تضمنه حاجة وطفل صغير وما زال كذا، فممكن تعطيه نصيب من اللي عندك، وما تخليش روحك الساعة بلاش أملك. هذا من ناحية. من ناحية أخرى ما تحرمش بقية الورثة متاعك من الميراث، وهما لا مش بقية الورثة، ما تحرمش الورثة متاعك، أخطر هو الولد هذا ما هوش من الورثة، هو مش تعطيه، عبارة عن صدقة، عبارة عن هبة. وبينما الميراث اللي باش ياخذوه اخوتك هذا واجب عليك. فهمت؟
0: واضح ابو عمر،
1: وربي ظهر الحق.
0: شكرا لك. ما الفرق بين التوكل على الله وترك الاخذ بالاسباب؟
1: ترك الاخذ بالاسباب هو من عدم التوكل على الله. ومن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، معناها إذا كان إنسان ما يأخذش بالأسباب ما هوش متوكل على الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير. تغدو من أعشاشها بطانا وتروح تغدو من أعشاشها
0: خماصا
1: وتروح بطانا. يعني أوك الأخذ بالأسباب، مش تقعد في أعشاشها الطيور ويتنزل عليها الغذاء متاعها، لا تخرج وتبحث عن قوتها في الأرض وترجع شبعانة إلى أعشاشها. هذاك هو مثال عن الأخذ بالأسباب.
0: المكالمة التي فيها السلسة سميرة. السلام عليكم. ألو.
7: ألو عسيمة.
0: عسيمة لله، مرحبا، شكو معنا؟
7: نعيمة.
0: نعيمة تفضل يا أختي. نعيمة
7: لا عايشة كانت خبنت أقولك
5: مرة هكايا دخل من الخدمة وعديت الفجر خبيت باكو حليب. نتذكر لأن عندي صرف في استجنزاء 2000 عطيته هيك 2000 رزع لي باقي 5000
0: اي
5: انا شفتهم رميتهم ديريكت في الطوش نتاعي ودخلت للدار. اللي كيف جات الرقم الفات نتاعي نص ونلقى عندي فاضل بس
0: فلوس بزايد.
5: عرفت اللي هو رجع لي اكثر من
0: اي
5: بعد 3 ايام خرجت باش نرجع حمله لقيت مكتوب على الباب نتاع الحانوت انتقل الى رحمه الله.
0: ما عرفش شنو تعمل انت
1: يا نعيم صدقه برحمه هو نويهم رحمه عليه وكه
0: شكرا لك يا نعيم بارك الله فيك ويعطيك الصحة. هل ماذا يفعل الإنسان إذا تعارضت رغبة الزوجة مثلا مع رغبة الوالدين؟ ساعات تلقى إنسان أو راجل هي في محل معناتها
1: هي وضعية صعبة للغاية. لأنه هو حتى الشرع وأوصاك خيرا
0: بالزوجة
1: وعاشروهن بالمعروف وأوصاك خيرا بالوالدين وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهوني يحاول يشد العصام الوسط ويحاول يجتهد أكثر ما يمكن باش يلين العلاقة وباش يحاول أنه على الأقل لا يغضب هذا ولا يغضب هذا. ما نقولش الترضية الكاملة وماذا به زوجته إذا كان هي تسمع فينا وقولوا لها الله يبارك فيك كان تعاون زوجك على بر والديه. طبعا من غير أن معنى حقوق الزوجة لا تحترم ولا حاجة كما هكا وقولوا لها يكون عندك أجر عند ربي أنك تعاون زوجك على بر والديه.
0: نعم شكرا لك. المكالمات فيها 7. السلام عليكم. ألو
8: الو
0: عسلامه مرحبا بكم معنا.
8: الو عسلامه فرح من فرنسا.
0: اهلا يا فرح
1: مرحبا بك.
0: فرح
8: السلام عليكم. السلام عليكم
0: ورحمه
8: الله لكل اهل الصفاقس وان شاء الله نهار جمعه مباركه.
0: مرحبا بك.
8: عندي سؤال عيشكم. عندي الوالد مريض
1: ربي يشفيه
8: ربي يخفف عليه.
0: أمين.
8: حياته كامله كان ديما يقول لي نحب ندخل لتونس باش نموت غادي في داري.
0: اي
1: نعم
8: ويموت في الدار ومعناتها ونعملوا جنازة في الجامعة وكل شيء. المشكلة أمي معرضة متعرضة للدخول لتونس.
0: أي
8: احنا ولينا مشاكل بين أمي وأخواتي كل شيء. معناتها نحب نعرف شو يقول نحب نشوف شغلكم وش رايكم والنصيحة.
0: أول حاجة ربي يفرج على الوالد وربي يكذب الأخبار وإن شاء الله ربي ينفخ في صورته. هذا 1. 2
8: يا ربي إن شاء الله.
0: معناتها في مسألة أنه وصى أنه يجي لتونس ويتدفن في بلاده. شنو يقول الدين في مسألة الوصية سي أحمد؟
1: هوني ما نفهمش إيش معناها في عائلة يختلفوا على مسألة كما هذه. توا رجل كبير ومريض وعنده أمنية من المفروض نحقق له أمنيته. إذا ما صارش هذا نوليه معناها في كأننا لم نكن أوفياء للعشرة معه. لذلك ماذا بينا بقية أفراد الأسرة يعملوا جلسة مع بعضهم ويوصلوا لاتفاق اللي يحقق رغبة هذا الأب المسكين اللي ندعو له ربي ويعافيه إن شاء الله.
0: شكرا لك يا فرح وربي يفرج على الوالد وربي يهدي الوالدة. ما هي حدود تدخل الوالدين في حياة أبنائهم بعد الزواج؟ فما حدود ولا فماش؟
1: فما حدود
0: ولا كيما يحكموا فيهم هم عندهم كيما يحكموا فيهم هم في ديارهم؟
1: لا لا لا فما حدود والحدود هي احترام الخصوصيات. توا الحياة الزوجية فيها جانب لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيه مهما كانت صلة قرابته. الرجل بينه وبين زوجته وفي غرفته معنى هذا يقول الصندوق الأسود معنى اللي ما يلزمش يطلع عليه حتى حد. ولذلك ما نتجاوزوش حدود معينة ما نتجاوزوش في حدود ندخله في الصغيرة والكبيرة إلى حد مزعج. اش تاكل واش تلبس واش تعمل
0: وين مشيت
1: وين جيت وعلاش وكيفاش. ادعي بالخير للوالدين، نقولوا لهم ادعيوا بالخير، عاملوا وليداتكم وكناينكم وبنياتكم، عاونوهم باللين وبالعشرة الطيبة وبالأخلاق العالية، وتو تشوفوا قدركم أنتم يزيد يرتفع عندهم مع الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
0: شكرا لك. 39 دقيقة بعد الحديث المكالمة هذه ونمشي النغم سميرة. ألو ممكن رقم 8. عسلامة سيدي، مرحبا بكم معنا.
9: ألو
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
9: العشي.
0: العشي تفضل خويا عشي.
9: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك تفضل. أي
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: أسمع بالله وسلم الشيخ.
1: تفضل سيدي.
9: توني مدة تقريبا عام 2000.
0: اي
9: ناخذوا في الشاي كما هكا، ناخذوا في الشاي.
0: اي
9: من شوي في السوق يرموا في الشاي كما هكا، ثم نعجة ما حسبناهاش، معناها ناي ضايع فيها هو مولاها ضايع فيها. لكن مولاها ما نعرفهاش.
0: اي
9: كيفاش نعمل الحل بتاعها؟
0: معناتها خذيت ناجة ما هي
9: تقريبا 150 الناجة، 150 ساعة تقريبا الناجة،
0: مع الحكاية عندها فترة طويلة،
9: عندها طويلة،
0: والناجة هذه خذيتها معناتها مشيت مع السعي نتاعك وما تعرفش شكون مولاها.
9: لا لا انا خذيتها، انا خذيتها ما ندبحوا في الفلوس ما عطيناش حقها، هو ما يدريش عليها، معناها خذيت منها برشا. انا
0: اي ما حسبوهاش، معناتها كش حبيت نقول لك ما حسبوهاش، معناتها خذيتها من غير ما تدفع سومة. يعطيك الصحة.
1: اي وما لقيتش مولاها طبعا.
0: ما عرفت مولاها ما.
9: لا ما نعرفهاش مولاها، ما
1: نعرفهاش. على كل هو مادام ما تعرفش مولاها وما تعرفش ترجع له حقه، تتصدق به المبلغ هذاك ثمن الناجة هذيك لوجه الله، وتنويه صدقة لصاحب الناجة
0: الناجة هذه. هكا ولا 41 دقيقة بعد 11، استراحة نغمية قصيرة ثم الحديث بقية.

0: نصف نهار غير ربع، ربع ساعة لنهاية المشوار معاكم اليوم في الكلمة الطيب، نكملوا فيها ما تبقى من المكالمات الهاتفية. المكالمة الهاتفية التاسعة. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: السلام سيدي، مرحبا بك معنا.
1: السلام شيخ،
0: مرحبا بك معنا.
2: السلام.
1: رابح من العمر
0: خويا. رابح تفضل سيدي.
2: تفضل سي رابح.
1: بالله يا شيخ، الآية 145 من سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم إلى آخره، بالتفسير بتاعها، وهل هي منسوخة أم لا؟
0: الآية هذه منسوخة.
2: وعلى الذين هادوا هذا إيه؟ هذا ما أباح الله لبني إسرائيل من اليهود وما حرم عليهم، ويبقى ساري المفعول، معناها ما هيش منسوخة الآية.
0: خونا الهادي يسأل يقول: زوجتي تصلي الفرض مرتين، مع تظاهر عندها دين سي أحمد تقضي فيه. كل صلاة تعودها، هذه صحيح ولا غلط؟
2: نقول لها فما شكون يرى الرأي هذا، لكن هذا رأي ضعيف، إنما لأنه الأصل أنه كيف تقضي الدين إذا كانوا قضاء دين، إذا كانوا مش قضاء دين لا يجوز هذا، ما فماش داعي ليه. وإذا كانوا قضاء دين نقول لها قضاء الدين راه يكون بخلاص يوم في يوم، معناها ناخذوا صلوات يوم كامل في جرة بعضهم في وقت معين، و ثم نحتسب الأيام اللي صليناها.
0: واضح، شكرا لك. المكالمة فيها العاشرة. السلام عليكم. السلام سيدي، مرحبا بك.
3: معك علي. السلام.
0: أهلا أخوي علي، مرحبا بك، تفضل.
3: بالله ما تنسل للشيخ.
0: أيوة.
3: طيب حزانة جامع.
0: أي.
3: بالله تبرعنا له، تبرعت لك لأن احتمال روحني، تبرعنا له بحوايج ملزمات للجامع.
0: أي.
3: للعموم معنا كما مبردات متعملية، كما في المثل صندوق متاع تبرع، كما من مثل الحوايج هذه.
0: أي.
3: تليتار متاع الجامع مخبيه ودرجهم.
0: مدرجهم
3: في بيت الجامعة، في بيت الإمام.
0: وأنتم أعطيتهم للجامعة باش يستنفعوا بهم المصلين؟
3: لا أعطيتهم بيدي، لا أعطيتهم.
0: حتى المبرد نتاع الماء في بيت الإمام.
3: لا تبرعت المبرد نتاع الثلاجة.
2: سليم.
3: أي تبرعت مها للجامعة، وتو عندها سنين عندها برشا سنين مخبيها في بيت الجامعة ويشرب منها كان هو. ما يطلعش من مثل باب زميل المصلين.
0: بين
3: مسلم مصلين يجيبوا في الباب زين من الديار. لا قلبي وجعني. على كم الثلاجة هذيك فما معنى ما تسترفعش بها المصلين.
2: ايه حكيتش معاه انت؟
3: ما حكيت معاه ومطفى على يرزو. لا عشان ننوي يندرى أجري ثابت.
0: اي.
3: ولا ما دام هي مخباها يصير منها كان هو أجري ما هو ثابت.
2: يا سالين.
3: وحلب.
2: يا سالين.
3: حد ثاني. نعم.
2: يا سالين. الثابت أنه أجرك ثابت، باهي هذه الأولى.
3: أيوة.
2: اثنين هو إذا كان عطل حاجة من حاجات الناس اللي في الجامعة.
3: أيوة.
2: يعني ما فماش ما يكفي العباد، والمفروض هذيك كانت في وسط الجامعة، يولي هو عليه الإثم، وربي يهديه وربي يغفر لنا ويغفر
0: له. أمين. شكرا لك خويا علي. عندك سؤال آخر ولا كاو؟
3: لا يحل في حاجة.
0: أيوة.
3: حتى في المثل ما تنجيب ضو ما تنجيب حاجة أخرى تجهي زيك.
0: أي.
3: ولد خايف
0: ليه خبيه
3: كما المبرد ذاك كما برش حواج أخرين.
0: أنت في الأخر بكل إنسان كي يعمل لله سبحانه هكا. أيوة. ولا أما من المفروض كما قلت أنت أنه الحاجة تمشي في بلاصتها، ما أيوة. ما يستنفعش بها واحد برك. شكرا لك هم علي، بارك الله فيك. المكلمة فيها رقم 11. ألو عسلامة، مرحبا بكم معنا.
4: عايشة
0: ويدي. عايشة، تفضل أختي عايشة.
4: أنا نحب نشارك في المسابقة.
0: تفضل للي، هو سؤال مش مسابقة، تفضل. أي
4: الإجابة اللي هي سورة الطارق.
0: باهي، عندك سؤال سي أحمد يا عايشة؟
4: لا.
0: شكرا ليك. مازلت عندها مكالمة هاتفية سمير. ألو عسلامة للا، مرحبا بكم معنا.
5: عسلامة،
0: مرحبا بك. نوها، تفضل نوها.
5: عسلامة سي قيس. عسلامة سي هذا،
0: مرحبا بك عايشة، تفضل.
5: عايشة مواطنة الباكية، نحب اسمعني. عندي عندي بنتي عطيتها الوالدة يرحمها، عطيتها إلى بنت 4 شهور.
2: انت عطيت بنتك لوالدتك؟
5: بنتي عطيتها لأمي بنت 4 شهور.
0: باهي.
6: الوالدة توفيت. أنا ديجا جيتك تحت اللي زي حكيت لك شوية كي كبرت بنتي تو بنتي ما نفس عمر تبارك الله تعرف وكل شيء. أما أختي الوالدة توفيت الخوت توفى ما نعطيتها لأخواتي بعد موت أمي تقولي هزت بنتك وقول لا ما نزلت يا خليها تقعد تكمل عند أخواتي كي قاتت تو هي هو يعني هو هي تقعد تسمع فيا قعدت عند أختي ميلاتها مني ميلاتها حتى كنت نطلب بنتي ما تحبش تزعلي أمبلوكتني كنت مش من الفيسبوك من نومرو طلبت نهار قلت راني توحشتك راني توحشتك أنا وبوك أخواتك وكل تقولي أنا من عرفكم
0: شيء سمحني يا أختي أنت شنو الداعي سمحني واستهدى بالله قبل كل شيء باش نجمو نفهموك ونسمعوك شنو الداعي من أصله أنك تعطي بنتك لأمك شنو الداعي؟
6: أنا نخدم أنا وصلت وأبوك حليب الحير فيها قبل نخدم وراجع
0: خبر ما هو عندك أخوتها ما عندك أولاد أخرين
6: عندي أخوتها عندي أنا حبلت بالبنية الثانية وهي صغيرة ما أنا ما ظروفي ما سمحت لي باش عطيت أمي كانت بحذية أمي تكون بحذية رحمها كانت بحذية هكا وربت هيلي تحنت عليها تقول لي راهي معنا هيك بنتي حتى كي كبرت قرات شوية هنا بحذية وبعد حولت وين تسكن الوالدة بحذا معنا أخوي
2: انت
6: اسمعني كبرت ما نجمتش نحيا من اللي دمي تقول لي يا مانا خليها لي مانا هيك اللي تعودت بيها تعودت
0: واضح
2: باي اسمعني تو انت كي كبرت البنية علاش ما خديتش بنتك عندك ولا على الاقل كي توفيت امك الله يرحمها تاخو بنيتك انت عندك
6: هي أمي هي في فراش المرض اللي هي تثبت وكل شيء تقول لي هز بنتك لكن عك عينك حبني أزمك قلت لها لا نخليها لأخواتي
0: هليش تخلي فيها لأخواتك أول غلط هوني وين صار لا يا
6: قلت ما يسألش
0: ما تتخليها لأخواتك ما تتخلي قبل كل شيء شكرا لك على الاتصال توصي أحمد يلخص الموضوع في كلمتين أما الغلط أنه زيدا كيف ما هذا أم حاجة ما أخوتها زيدا خليها لأخواتك
2: وخاصة أمها تقول لها هز بنتك فهمت
0: وش عليها عارفة شنو
2: ربما عارفة شنو ماشي يصير فيها في البنية فهمت
0: تو شنو الحل
2: الحل ما فماش حل
0: طفلة كبرت بعيدة على أمها
2: الطفلة كبرت بعيدة على أمها وما عادش عندها رغبة حتى باش تمشي لأمها لأنها ما تربتش عليها وما تعرفهاش ونقولوا لها حاول توسط عباد هكا ينجموش يقنعوا الأطراف الكل واضح. وبالسياسة وباللي ينجموش ينوصلوا الحل وربي يهدي ما خلق
0: شكرا لك باهي عطينا الإجابة سي أحمد وكمان البرنامج تفضلي
2: باهي الإجابة أنا مش نختار النجم اللي تسمت باسمه صورة مش نختار الشمس لأنه الشمس هو أكبر نجم. وبرشا ما يعرفوش اللي الشمس نجم برشا ناس يقول لك الشمس من الكواكب والشمس هي التي تشع النور على القمر ربي سبحانه وتعالى قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وهذا هو الفرق بين الضوء والنور ولذلك نقولوا الشمس مع أنه ممكن تكون الطارق وإن كان الطارق ربما يكون هذا صفة مش اسم النجم بدليل أن نقول النجم الثاقب إذن هذا هو وإن شاء الله تكون فيه فايدة
0: شكرا لك
2: السؤال هذا
0: بارك الله فيك دعاء لاختتام سي أحمد
2: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله صلاتكم أجاب الله دعواتكم تقبل الله قرباتكم جمعة مباركة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أكدت المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نور الزيدي للأخبار أنه سيتم تعزيز الاختصاصات المتوفرة في مراكز التكوين المهني بالجهة بأربعة أخرى جديدة سينطلق العمل بها خلال السنة الدراسية والتكوينية الجديدة، وذلك بداية من دورتي سبتمبر وفبراير القادمين. أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أنه أمر جيش الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الكيان المحتل في خطوة أدانها مسؤولون فلسطينيون واعتبروها إجراء عمليا لضم الضفة، وتزامنت مع تصعيد الانتهاكات الإسرائيلية واعتداءات المستوطنين في نابلس والخليل. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام حكومة الاحتلال بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، فيما أكد السفير الأمريكي في لبنان أن المفاوضات بين بيروت وتل أبيب ستستكمل دون تحديد موعدها بعد. عودة إلى صفاقس. وثقافيا وبعد توقفه لسنتين متتاليتين ينطلق عشية اليوم مهرجان سيدي أبي إسحاق جبنياني في دورته 38 التي تتواصل إلى غاية 17 من أوت الحالي. فكرة عن برنامج هذه الدورة وأهدافها توفينا بها عبير بن علي مديرة المهرجان.
2: بعد انقطاع دام لسنتين اليوم إن شاء الله باش نحييو دورة 38 المهرجان. برنامج متاع المهرجان إن شاء الله اليوم الجمعة باش تكون خارجة من ولي صالح سيدي أبي إسحاق جبنياني، فيها عرض فلكلوري بوسط المدينة، ومن بعد باش نرجع للمقام، فما غاديك عرض الإسقاط الضوئي، فما زادة الحاضرة من غدوة معناها يوم 15 أوت عنا عرض الفن الراب في ملعب البلدي بجبنيانة ولي الفن جنجون على الساعة 10 مساء. السهرة الموالية باش يكون عرض الفن الشعبي هشام سلام بالملعب البلدي بجبنيانة، والاختتام باش يكون عرض المحفل الجربي بالملعب البلدي بجبنيانة. زادة نقدم دعوة لأهل لجبنيانة الكل وكل من زارنا، مرحبا بكم في جبنيانة ومرحبا بكم في المهرجان، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة وتبقى في الذاكرة، والمهرجان متاعنا والنجاح متاعهم يكون كان بحضوركم وبدعمكم. وهدفنا الأساسي رغم المهرجان إنه يكون فضاء باش يجمع الناس ويفرح العائلات وباش يعطي زادة فرصة للشباب، وإن شاء الله من خلاله يحرك الحياة الثقافية والاقتصادية في جبنيانة.
1: نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
0: 180 درجة
3: 180 درجة
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: مئة وثمانين درجة
0: مئة وثمانين درجة.

نص نهار وربع دقائق. تحية لكم الناس الكل في متابعة 180 درجة أسبوع بأسبوع. أنا وزميلي فيصل الجيبسي اليوم 14 أوت 2026 نتحدث على حوصلة لأهم الأحداث اللي استجدت في هذه الفترة. صيفة كانت صعبة برشا بالنسبة لنا في تونس, خاصة مسألة أثناء اللي عشناها ضو مقص ولا مقص, شو مازلنا إلى حد الآن رو في برشا بلايس تسخن الدنيا شوية, نهارين هذو مدينة سخونة شوية, فنعيشوا نفس الكابوس الناس بالحق والتي يدى على قلبها. هل بشي تقص الضوء, هل مش بشي يقص؟ كانت تداعيات كبيرة باش على الصعيد الاقتصادي بما فيها مسألة اليوم عدم وجود المياه المعلبة. دونك الحجة اللي كانت موجودة وأول حجة أنه جستمو مسألة الانقطاع بتاع التيار الكهربائي كان عنده تداعيات كبيرة برشا على الصعيد الصناعي, ونحكيه على تكلفة باهظة وباهظة جدا. على كل باش نحكيه على المسألة هذية, مسألة الطاقة في تونس والرهانات.

0: وين ماشيين؟ هل عنا استراتيجية؟ هل عنا بنية تحتية؟ هيت نعمل أقول لكم شيء، تقييم البنية التحتية اللي عندنا اليوم وعليش عشنا كمان هكية. تسمع المسؤولين يقول لك الحمد لله احنا عملنا هكية باش ما نصروش البلاك أوت اللي وصلتها برشا دول أخرى. نعرفوا أنه برشا دول فعلا عاشت البلاك أوت بما فيها حتى الجزائر اللي بحلنا واللي احنا ناخده من عندنا. احنا وين سي أحمد اليوم؟
1: هو الحقيقة معناها ملف شائك جدا،
2: صح،
1: وكل واحد كيفاش ما يتناوله. دونك ثم مثال سمعنا المدة اللي فات برشا ناس تلوم على مسألة المكيفات. هو صحيح طبيعة المكيفات، لكن هل مسألة المكيفات معناها فاجأتنا؟ هل عملناه ولا احنا كنا مركبين معناها مليون كليماتيزور وسنة ولا 3 ملايين فجأة؟
0: لا
1: يعني هو الكورب طالع عند سنين، معناها
0: صح.
1: قريب مرة نقرأ في دراسة عام 84 كانوا عندنا تقريبا 7000 معناها مكيف فقط. اليوم نحكي هو فوق 3 ملايين، وحتى حد من الجميع يعرف الرقم اكزاكت، خاطر ثم شيء داخل منظم وشيء داخل مش منظم.
0: وانتو
1: كاف الاخر الكورب طالع. دونك ما نجموش نقولوا انه الموضوع معناها فجأنا. النقطة الثانية جبت عليها انتي توصيتك مسألة التغير المناخي، كيف هذا كل معنا بيفيزيبل من عمنا هو عمنا ودجا قص الضوء عمنا القص والعامل قبله قص، يعني دجا في بيننا. أنه الحاجة الثالثة مسألة قدرة ستيك أو الوضعية متاع الشبكة، يعني وضعية الشبكة الناس كل تعرفها، قدرة الانتاج الناس كل تعرفها، واللي نجم ناخذوه من الجزائر الناس كل نعرفوه، يعني اللي فاريابل تقريبا كلهم فوق الطاولة.
0: صح.
1: أنه يصير القصان بالشكل الحاد هذايا واللي تفضلت به انت توا مسألة الكلفة الاقتصادية وحتى الاجتماعية والصحية وغيره وكل شيء، راهي كلفة
0: وفيات
1: بالضبط. يعني هذايا ما نجموش نقولوا راهو ما تفاجئنا.
0: نعم،
1: راهو في بالنا به هذايا، معناها في بالنا بيه. احنا حتى عم ناول في شهر اكتوبر عملنا ندوه في تونس وجاءوا المسؤولين نتاع الوزاره الكل تقريبا وقدمنا لهم الوحده السيناريو، هي ديجا الوحده، واعطيناهم الحلول. ها قدمنا ديجا من عامل ديجا، مش حتى حد اليوم يقول لا راهو والله
0: مش حاضر أي. وما عنديش
1: والمكيفات والمواطن يزم يرشد. اوكي يزم المواطن يزم يرشد، اما قداش مش يرشد؟ معناها اليوم عندنا تقريبا نقص في
0: خلينا نقولوا نحن
1: تزود كبير راهو.
0: اي سي احمد خلينا نقولوا احنا راهو من ثمانينيات القرن الماضي تقريبا البنيه التحتيه هي نفسها، نفس المولدات اللي عندنا، نفس البنية التحتية لتوفير الكهرباء اللي موجودة من وقتها. ولا
1: مش بالضبط هيك، معناها تقريبا حتى 2019 ولا 2021 ولا 20 كانت ستيك تقريبا كل سنة ولا كل عامين من السنترال الجديدة كبيرة ولا صغيرة.
0: أي.
1: واضح. دونك كانت محافظة على نسق يواكب التطور متاع الطلب متاع الوحد المستهلكين. من 2018 تقريبا حاجة هكا تغيرت التوجه ولينا نحبوا نعملوا على الطاقات المتجددة. دونك ستيك انت ما عادش تبني، يعطيك الصحة وفا دورك في الانتاج،
0: اوقت فراجة
1: انت دورك وزع الكهرباء وهز الريسك اذا كان ثمش كون ما خلصش. واضح ولا مش نجيبوا شركات اجنبيه هي تولي اللي مش توفرنا الكهرباء
0: هكا ما انت عكسنا الايه وخلينا الشركات الاجنبيه
1: تاخذ
0: نقطه قدم
1: في الاخر. انت قلت تعمل على الشركات الخاصه عموما حتى يعني احنا مع شركات خاصه، اما في الاخر الشركه الخاصه وقت اللي تلقى الحسبه ما عادش تقابلها ما تخدمش.
0: صح.
1: مثلا احنا مثال كان قبل نبرمج سنترال كبيره في الصخيره مثل هنا بالغاز وكل شيء، وبحذاها ترمينال غاز ليكيد اللي نجيبوا الغاز المسال باش نجموا ناليمونتيو سنترال. يعني كان من البروجي ديجا حتى في الاستراتيجي نتاع الوزاره ما مذكور وغيره مذكورين برشا بروجيات. شو اللي صار بعد؟ يقول لك لا نحبوا نخدموه مع شركه مع اجنبيه وهي مش تبيع ذول ستيك. إيه علاش تمشي في الخيار هذايا؟ ساشون اللي في تونس عندنا مشكل راهو، معناها ما بين انت اطلقت طلبات العروض كيما المساله نتاع اللزمات معناها مؤخرا اللي تصدق عليهم مؤخرا راهم هذوكم طلبات عروض تم اصدارهم في 2023.
0: صحيح.
1: معناها هو خذا المصادقه نتاعو السيد بعد 3 سنوات ونص ولا 4 سنوات وقت اعطاه سوم. هو كيجي اليوم شبدا هو في في الاشغال يلقى برشا عوامل تبدلت، خاطر هو كل شيء جاي من الخارج، التمويل من الخارج، السلع من الخارج، النقل البحري، حرب هرمز وغيره. دوك يلقى روحه السوم اللي اعطاه قبل
0: ما عادش
1: يخلصوا، دوك ما يخدمش. بينما كي تبدا ستيك هي صاحبه المشروع حتى ولو ثم كلفه زايده تكمل ولا
0: اي
1: تكمل السيك. يعني بالنسبة لها
0: أي.
1: مسألة متعامل قومي، مش مسألة أنه نربح ولا نخسر ولا ثم معنا

0: واحد يقول فازي تقول لك لازم اليوم لازم المواطن كيف يجي في الصيف من حق الناس الكل باش تركب معنا مكيفات
1: صحيح.
0: واللي يقول عكس ذلك قلوا اجي في الصيف وسكر المكيف نتاعك انت.
1: ايام سي احمد راو اللي قاعدين نقولوا فيه خطير جدا، بمعنى انه كنقولوا احنا في 2018 دخلت الشركات الاجنبيه وهي تنتج وتبيع لي انا كاستيك وتبيع لي بالعمله الصعبه راهو مش بالدينار التونسي، معناتها اكثر واكثر المساله تولي خطيره. معناتها وانه حتى كسمعنا وقتها وانه ثم ريزيستونس كبيره كانت في البرلمان السابق وانه ما يتعداش لا مجله الطاقه ولا مجله المياه وانه ما نبيعوش السيرفيس نتاعنا للاجنبي، معناتها صار حتى ما عملناش باسيون تاع القانون مي صار هاو صار. معناتها كيف صارت الحكايه؟
0: هو معنى المهم في هذا انه عام 2018 تم اصدار طلبات عروض
1: اي
0: بقدره 500 ميجا،
1: الاصدار من الوزاره،
0: من الوزاره وطبيعة
1: فوالا
0: عام السنه معناها 2016 اول السنه من 500 ميجا دخلوا كان 200 ميجا من اون سيرفيس من 500 بعد قداش من 2018 ل 2026.
1: يعني هي بطبيعتها شركه بطبيعتها خاسره، وتزيد الشركات الأجنبية هي اللي تنتج وتزيد تبيع للستيك بالعملة الصعبة فهي تكون خاسرة تولي تخسر أكثر. ما عاش مسألة أني مدانة ولا تسال مؤسسة عمومية أو غيره، لأنه يعني مسألة وليت أصعب هكية.
0: هي شوف هو كان تحب نرجع شوية لتالي ستيك كما قلت انت عندها برشا مشاكل، من بينها مثلا هي تسال المؤسسه العموميه
1: أين؟
0: من بينها انا حكيت تو الكلام اللي مكتوب في الاستراتيجيه نتاع الوزاره، من بينها مثلا مساله الدعم اللي هي مش قاعده ما تاخذ فيه، من بينها زاد انه يلزمها تبني من دي سنترال، من بينها الوزاره يلزمها تطور الاستكشافات الوحده النفطيه والمنغزيه اي من من من بينها طاقه متجدده، من حاسين برشا حاجات الحقيقه المكتوب كله جميل فهمتني. انه من بعد من هذا الكل يتم انتقاء المشاريع اللي فيها علاقه باوروبا مثلا اللزمات خاطر الشركات من برا كابل الماد هذاك مع ايطاليا معناه مزيان ومعناه وعندك بروجي حلو فهمتني، توا اخر قرض ذاين نقل الانتاج الكهرباء، انه انت في الاخر قدامك معناه مصير نتاع بلاد معناه مهدد
1: أي.
0: ورغم ذلك ساشون هذا الكل في الاخر بكل مش سر، هذا معناه الوضع اليوم تاع البلاد مش سر، انه من هذا الكل ما نتحركوش ونخليه الشيء اللي صار يصير الحقيقه، خاصة أنه تو هذا نغزر شوية من القدام اي صيف الجاي شو مش يصير فيه
1: افكتيفمون، شو حضرنا له
0: وشو نجم نحضروا له ساعة، هذا هو سؤال، شو نجم نحضروا له في عام، معنا احنا تو مطالبين الخدمة اللي ما صارتش في الثمانية سنين الاخرانيين،
1: هل نجمو نحن في عام وعام ونص نفطوا ولا ما نفطوش
0: افكتيفمون.
1: خلينا نبداو بالنقطة الأولى اللي الناس كل بارتاجيتها وقتها، مسألة الباتريات اللي باتري أولا برشا الناس يقول لك مش الناس الكل تنجم تقوم به، باهي أنا عندي طاقة متجددة في داري وكنت ندعو يوما ما، أنا إش معناتها قاعدة ننتج في المنطقة الشمسية الضوء متاعي أنا فاش قام يشمني القصان ماني أنا مني فيا معناتها، دونك مسألة هاللي باتري هذيا تنجم تنقذ الأمر فعلا، شكون اللي قادر عليها، كيفاش باش يكون البروجي، هل ثم بالحق قدامنا تابلو دبوغ كيفاش باش يقع رياليزيسيون
0: تاعو؟ اي مع بروجي يزم يصب في هدف اوحد ووحيد انه الضوء ما يقصش،
1: نعم
0: معناها الكارثه اللي صارت من قصنا الضوء، راه يزم الضوء ما يقصش، احنا خليها هذه هي تكون البوصله نتاعنا وهات نحطوا معناها المقترحات الكل،
1: نعم
0: اللي يصب في الهدف هذايا سي تان بون بروجي نكملوا فيه اللي ما يصبش اللي صاير اليوم مثل برشا حديث على المساله نتاع واحد الباتري، اذا الهدف من الباتري انه وقت اللي يقص الضوء نلقى عندي حل راهو زي ما حكيتش بيه، تو نحكي نحط روحي في بوزيسيون تاع الدوله معناها فهمتني كاستيك، يقول لك الهدف نتاعنا انه الضوء ما يقصش
1: صح،
0: مش هدف وقت اللي مش هدفنا انه وقت يقص الضوء ثم 10 من الناس عندهم وحده ظروف ماديه باهيه هذوك معناها عباره نشجع واحنا في قوارب النجاه الفرديه،
1: نعم
0: واضح، دونك لازم الهدف هو يكون انه الضوء ما يقصش
1: كمين.
0: هات نلقاو احنا معناها منظومة وإلا مجموعة حلول، خطر ماش حل واحد، هات نشوفوا مجموعة حلول
1: هدف جماعي،
0: هدف جماعي لأنه الـ الـ الـ النقص في الكهرباء راه أكثر من 2000 ميجا 2000 ميجا راهي برشا، عم اليوم قدرة تستيق كلها بالمحطات كلها تقريبا 4000 ميجا، احنا مطالبين توا نزلنا
1: كيف يا موسم تاع
0: واحد 2000 ميجا أقل شيء يعني ال 2000 ميجا راهو برشا، مثلا هيد نحطوهم بالكعاب وحده بالوحده ونشوف مثال ثم المحطه نتاع نتاع نتاع المرنقيه المحول اللي جاي عنده تو تقريبا 3 اسابيع وكذا تقريبا القدره نتاعو 300 ميجا باهي يعاون
1: على الاقل
0: يحل مشكل وحده
1: لا
0: احيت باه دونك حبيت نفسر لك هو انصامبل نتاع بليزيور مزور باه نرجعوا لحكايه البطاريه تو قدامنا التجربه نتاع لبنان وناخذ التجربه نتاع استراليا مثلا التجربه نتاع لبنان هو نفس الموديل اللي يحبوا توا تقريبا ما يعملوا هات نعموا هات نحاولوا نرخصوا فيها الماكسيموم باش المواطنين يركبوا في ديارهم باش وقت اللي يقص الضوء يلقى هو السكور باه اي لكن اليوم في لبنان نقولوا الكلام هذا معناها برشا مراره معناها عندها من قطاع صناعي
1: لا
0: علاش خاطر ذو يقص برش
1: افكتيفون
0: هل هذا هو الموديل نتاعنا احنا تو نحب نوصلوا له
1: والله احنا نمشوا للموديل
0: تيب باه في استراليا شو عملوا استراليا عموا المساله نتاع البطاريات اما البطاريه تخدم الشبكه معناها البطاريه تصب الضوء نتاعها في الريزو بمعنى جيك الاستاج نتاع استراليا معناها لو صح التعبير تقول لك في الليل مخر عندنا الاستهلاك يطيح دونك نجم نوفروا اكثر ضوء للناس شارجي وقت البطاريات نتاعك دونك المواطنين الكل في الليل يشارجيو الواحد البطاريه نتاعهم او في النهار كان عنده طاقه شمسيه او طاقه مجد اخرى وفي القايله او وقت الذروه تقول لك اشري الضوء في الليل الرخيص مثلا معنا 50 مليم معنا جوست باش اكزامبل وفي القايله مثلا نشريه من عندك الكيلو بدينار تقول عندي بطاريه الساعه نتاعها 10 كيلو مثلا 10 كيلو يوميا مش تربحني هي 9 دينارات و500 هذه في الشهر تطلع كذا حلوه العمليه
1: حلوة.
0: وتولي العمليه عام كامل تولي حتى في الشتاء مثلا ولا في الخريف والربيع الساقي يتحدد تقول راه الشهر هذا مش تحب نشري الضوء في الليل
1: هو برشا من الناس حتى منطق المواطن العادي هذا اللي طلبوا معناتها
0: يرحم والديك
1: انا ننتج على حاجتي بي في وقت باش نركب 2 كيلو ولا نركب 4 كيلو ونعطيك انا المارش
0: بالضبط اليوم هذا شنو لازمه لازمو مع امبريا لابل اللي هو العدد الذكي
1: اي
0: العدد الذكي هو اللي بيه نجمو نعرفوا انت وقتاش بدت الضوء برخيص باش نحسبوا لك رخيص وقتاش بعت الضوء الستيك باش نحسب لك الضوء هذاك بالغالي العدد الحالي اليوم في ديارنا ما نجمش يعرف هذا يعرف من نهار هذا لنهار كذا استهلكت قداش من كيلو فقط صح. في الليل في النهار ما نجمش حد
1: به
0: دونك بالنسبه لنا الاولويه هي هذه صح
1: اولويه الفونديلور اللي ركبوا فيها مشاركات في بالي فيها الحسبه هذه
0: لا
1: فيها شويه
0: لا هذا يجوز الواحد لوندور يعطيك هو لوندور قداش انتج ضوء انت استهلكت وعطيته للسيج من جمشار وقتاش كذا من جمشار دونك
1: لازم عددات جديده
0: لازم عدد ذكي به اليوم في المنازل مركبين 120 الف تقريبا ديجا في السوق ثم لهنا صارت معناها تجربه بيلوت صارت في لهنا وفي سوسه وفي في الكرم تقريبا دونك هذوما تقريبا ثلاثه ولايات اللي بدات فيهم
1: صحيح
0: من 400 الف توا بعد ثلاث سنوات مركبين كان معنا 120 الف مازلنا طوال
1: صحيح
0: دونك هذا اللي ما نلومو احنا دونك الحلول اللي تنجم هي تحلك المشكل الاليات هذه هي اللي ماخذه برشا لونطور في
1: ثم برشا من الناس واحنا عندنا سنين يعني اونفان احنا كي شفنا وانه مثلا المؤسسات العموميه بدات تركب في هالفوتوفولتايك وعندنا كما قلنا راهو تقريبا من 2001 من 2002 واحنا قلنا علاش مش المؤسسات العموميه اللي هي مديونه للستيك علاش مش هي اللي تركب لي فوتوفولتايك وتولي هي تاخذ الاكتفاء الذاتي نتاعها وعلاش لا تاخذ هي البلاتفورم كامله المساحه كامله ومنها فيها مؤسسات الدوله منها فيها علاش انا نستنى واني حتى يبيع لي المواطن ولا غيره وندخل في الجدل هذا عندي مؤسساتي انا كدوله هات نعمرها الكل
0: احنا تو شوف احنا تو نحكيو شو النجم نعمله في 10 شهور خل تبدا صحيت واضح ليت تحكي في انت هذا كيما صار هو ديجا صار في برشا مؤسسات اما راهو هذاك البروسيس طويل خاطر فيه معنا بيور دو فون وفي كذا ومشي ويجا وبنبعث اوراق ودراسات الحكايه تاخذ وقت احنا تو نحكيو شو النجم نعمله
1: في 10 شهور
0: باش الكارثه ما تعاودش العام الجاي واضح دونك اليوم انت القطاع الصناعي اللي هو تقريبا نصف الاستهلاك الوطني من الكهرباء
1: صحيح.
0: هو ديجا مركب عدد ذكي
1: صحيح
0: هو حاضر
1: صحيح
0: به احنا في عود نهبطوا الريفيرونسيال تكنيك نتاع ستوكاج عند المصانع هذوما ولا الوتله ولا غيره نهبطوا فيه عند المنازل
1: اي
0: فهمت الواحد فهمت. انت هذاك اولى
1: وانت تعرف الغريبه اكثر من هذا كانوا بحذايا صناعيين شو يقول لك يلزم عليا واني ما نعملش كوتا اكثر من
0: 30%
1: واذا كان نفوتها نولي عندي بيناليتي
0: بيضا
1: بيضا نعيش في سكيزوفرينيا
0: سكيزوفرينيا هو شوف هو كنت حب معنا باش نعطيه كل ذي حق نحقه استيق عنده شو حق في الموضوع هذا تقول لك مثلا منطقة صناعية كاملة فيها برشا معنا مصانع نهارت لحد الكلهم مسكرين نهارت لحد الكل ينجو الضوء بالطاقة المتجددة فرد وقت الكل يرجعوا لي الضوء فرد وقت نخاف على الريزو هات نحطه معنا ليميت باش نحده في منطق تو كي انت عندك عدد ذكي
1: اي
0: تنجم الساعه تقص عليهم الوحده الانجكسيون ما انا عن بعد
1: أي.
0: تنجم تحفزه باش يخزن
1: وعلاش متعمل سونترال جوستمون
0: تنجم ريتها تو بعد الذكي بعد الذكي استيك تنجم تلعب دور اخر والنجم المصانع هذوم اللي هما تو عندهم ديجا العدد النجمو يلعبوا الدور نتاع وحده مورتيسور نتاع الشوك
1: هذاك
0: نتاع الدوموند اللي يخزنوا بقى شي شي شي الاليه قداش الاسعار
1: باش تحركوا
0: باهي هذا كل تو مساله تاخذ شويه وقت دونك احنا بالنسبه لنا الحلول من الحلول اللي قدمناها من الوزاره راهم برشا حلول بقى القاسم المشترك بيناتهم شنو السرعه في اتخاذ القرار لازم تو نقرروا يزم في سنة تعداو للريونيون التكنيك خطر عنا في الطاقات المجزة للأسف برشة مشاريع تحطت
1: صح.
0: ولكن بعد كلها تعطلت وهذا خطر عليهش ثم تفاصيل ميدانية أغلب الناس اللي في الإدارة بحكم المهنة معناها بتحال مش يعرف شنو التفاصيل اللي في التيران تعطل كذا
1: أكيد
0: تحطوا للأسف قبل برشة مشاريع يعني من نظام الترخيص برسول إليك معناها إيكونوميك وغيره وحتى معناها لزمات في حد ذاته ثم برشة حاجات اللي تعطل هذيك معنا احنا النجم نعاون باش يتم اتخاذ قرار السريع المفصل يتم اتخاذه فيه صح معنا ما نحبش نقول كلام يخوف اما راهو لو كان نفوتوا معنا بضع الاسابيع هذوما باش نقرروا راهي الماكينه راهي فيها تاخذ وقت سيكل طويل بمعنى احنا نجيو مثال المصانع نقولوا يا سيدي انت كمصنع ابتداء من تاريخ كذا تنجم راهو تشري وتبيعها والاسعار وكذا
1: باه
0: ويهبط ريفيرونسيال تكنيك على ذو ريفيرونسيال تكنيك معناها الموردين مش يوردوا مثال معناها لي زوندولو مثلا سولون الكاركتيستيك تحب عليهم السيك هذا قداش تحب الوقت الساعه
1: تحب له
0: اشهر جا الواحد لوندولور لازمو الواحد رومولوجاسيون عند ستيك تخشرين ثلاثة لازم العباد تبدا تركب باش اصحابهم ولا زملائهم ولا جيرانهم يشوفوا والله
1: يحتذيوا
0: بيهم والله يقول لك هاو بدا جاي يبيع وبدا يربح خلينا عنده واضح باش النجم نقولوا في جويليا تكون انت مركب بارك به
1: وي
0: لكنش نقعدوا احنا لهو في عقلنا وهو مش نحضروا امر ويهبط الامر في مارس ومن مارس السيكل طويل عاش قلت لك ثم حاجات اللي في التيران
1: انتم المقترح عطيتوه شنو الفيدباك نحكي المقترح هذايا على الاقل شنو الفيدباك شنو رجع الصدى هل تحسوا انه مقتنعين انه ثم خطوه باش ياخذ باش يقع اتخاذها هل كان نقعدوا في الهل
0: معناها اللي سمعناه معناها انهم يحبوا يعطيوا منحه على الواحد بطاريه ويحبوا يمكن نعرفش يحبوا صحه تطيحوا الديوان ولهنا بربي نحب نحل قوس صغير راهو معنا المسؤولين اللي عندنا في اي وزاره في الفلاحه ولا في الصناعه ولا في البيئه ولا في اي وزاره راهو المفروض واحد رجال دوله معنا بمعنى معنا ما نغزرش كان نعطيني معنا من راسي او اعطيني
1: جزء راسي
0: اي لا راهو في الاخر اليوم من بين الحاجات اللي مخلي الوضع الاقتصادي عموما في تونس
1: حد ما يحب يشتهد
0: انه تقريبا 70% والاكثر شويه من الاقتصاد التونسي هو اقتصاد نتاع سوتريتونس معنا الصناعة اللي عندنا احنا نخيطوا احنا جوست نخيطوا لهم ولا نجمعوا لهم بعض قطاع نتاع سيارات وغيره كذا اللي هي عبارة احنا معنا بين قوسين عبارة قاعدين نبيعوا في اليد العاملة نبيعوا في سوايع الخدمة
1: يعني ما زلنا في الوسط
0: صندوس صحيح بالضبط
1: ما زلنا في الوسط صندوس
0: عام معنا 72 كان ثم منطق الحقيقة نسبة الناس اللي عندها شيء جمعية قليلة اغلب الناس مش قارين كذا الحقيقة ثم وقت منطق قاعدين نخدم الناس ونقل التكنولوجيا وكذا انه اليوم 2026 مازلنا نصدروا لتونس نروجوا للصناعة التونسية يجيوا يستثمروا في تونس راهو المهندس يخلص 700 دينار راهو شيء حش دونك علاش نحكي في الحكاية دي راهو قبل ما نقولوا نطيحوا الديوانة ولا حاجة دور الديوانة شنو هو
1: نعم
0: والدور هو التوجيه المستهلك للمنتوج المحلي في العالم كل ودجاء توا هي امريكا سكرت الدول كل قاعده تسكر
1: صحيح
0: دونك الناس كل تحب خويا نمو اقتصادي عندها
1: الوقائية الاقتصادية
0: باهي احنا جيو في تونس اللي لا عندنا بترول لا عندنا ونحبوا نطيحوا الديوان معناها ساعات نقولوا يدي اغتنم الفرصة انت اليوم تحل السوق نتاع البطاريات احنا تقريبا قلت لي حسبناه تقريبا هذه مثل 4000 مليار احنا في تونس 4000 مليار معنا مستغنين عليهم
1: نورمالو يقع انتاجهم هون يعني
0: بطبيعة الحال انت عندك قدامك سوق معنا اوروبية تقول هذه فرصة توا فرصة عندي باش هي تنطور الصناعة دي.
1: ساشون كو راهو كي تمشي لي بروجي فان ديتود ولا الابحاث اللي موجودة في الجامعة نتاعنا
0: بدي
1: تلقى عندك شيء كبير مش عشان الافكار هذه تباعت وهما اللي خدموا بها.
0: باش نرجعوا للسكيزوفرينية معنى انت المنطق واللوجيك والانفراستركتور وعنا ديجا معامل اللي يصنعوا في البطاريات وعنا تقريبا كل شيء. المنطق قول ايه جاي معامل نيجي نقعد قدام شنو هو لازمك انت توا باش الاربع الاف مليار يقعدوا في تونس شو لازمك باش تولي تصدر
1: وشو لازمك باش تولي تنتج في اقرب وقت.
0: اعطيني شو لازمك. احنا بالعكس للاسف احنا نعيطوا للمعنى موردي فبتني ولا شو لازمك باش تجيب السلعه يقولوا طيح لي في الديوان وفيها مش يقولوا طيح الديوان.
1: سي احمد في كل المجالات شيء هذا
0: في كل المجالات
1: يعني نحكيوا على الفلاحه اليوم انت ما عنديش نحط غديك قبل نزيد نحدد الاسعار ونمشي نجيب من برا العمله الصعبه ونحكيوا بعد على العمله الصعبه ونبداو نعسوا على ايامات نتاع التوريد لا ما تجيبليش كذا تقشف لي في كذا باش انا نحط هيك 102 ولا 103 يوم غادي واقفين.
0: هذاك اش قلت لك كل للاسف اللي تحسها برشا مسؤولين يحب هو جوست في خدمته هو في مجال تخصصه هو ما يسلك امور
1: أي.
0: يقضي شوره يقدم خطوه يقول هني عملت انجاز اي لكن في الاخر معنا البلاد وين في هذا هل مش نقعدوا عمرنا كل نخدمه في السوتريتونس احنا توا معنا ما جاش وقت انه كل فرصه حتى في الفلاح انت جبت مثال عن ايش معناها في تونس معنا ما نصنعوش الالات نتاع جمع الزيتون وكل مره مشيت المعرض نلقى ناس جايه من اسبانيا ومن اليونان ومن ايطاليا وكذا خي احنا من قله السواني اللي عندنا معناها فهمت علاش ما صارش ما استباق لهذايا في مجال الطاقه واضح علاش ما صارش استباق لانه ما ثماش مخطط طاقي اليوم حتى حد ما يعرف العام الجاي شو اللي باش نعملوا
1: نجاوبك جوست على هذيا كي تشوف مخطط التنميه اللي خرج 2026-2030 وحدك تلقى الاجابه
0: اي بالضبط للاسف
1: للاسف انتو كاين لنا بينا اولى في الحوار معك سي احمد الدوس نائب رئيس المنظمه التونسيه للطاقات النظيفه وان شاء الله باش نحكيوا اكثر على رهانات الطاقات النظيفه في تونس اللي عندنا ما شاء الله هي تعطينا الناس تاخذ جرة قلم وتعرف
0: اخر حاجه عام 2025 شركة التونسية ركبت تقريبا 100 ميجا 100 ميجا شوية بارابور للبزوان السنة حتى الجوان مركبين معنا 100 معنا السنة مش نفوتوا معنا 200 وعنا برشا مشاكل لو يتم حل جزء قليل من المشاكل اللي عنا مع استقاد خاصة راهو النجم يكون جزء من الحل.
1: شكرا لك. الأذان ولا نعود من جديد.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مئة وثمانين درجة.
3: 180 درجة.

0: 35 دقيقة 180 درجة. مازال متواصل معكم على الصعيد الجيوسياسي. هذا الأسبوع كان استثنائي بكل المقاييس. معي سعيدة جدا باستقبال أستاذ العلاقات الدولية الدكتور عدنان الإمام في التقييم والمتابعة لأهم الأحداث التي استجدت في بحر هذا الأسبوع جيوسياسيا. أهلا وسهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا بك وتحية ليك ولكافة المستمعين.
0: شكرا ليك. الأسبوع هذا العالم عاش على وقع أكثر من أزمة متشابكة مترابطة ومتكاملة. هذه الأزمات نبدأ أكيد بالموضوع الجديد القديم شوية خلينا نقوله نحن، الأزمة المتواصلة في مضيق هرمز. بلا منازع أزمة مضيق هرمز نحكي عليها في حرب 5 شهور من 28 فيفر 2026، واليوم وصلنا لمرحلة انسداد كلي تقريبا، سواء كان على الصعيد الحوار المتواصل ومحاولة إيجاد حل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أو اليوم زاد كيف على مستوى صعيد التعاطي مع هذه الأزمة في مضيق هرمز.
1: نعم، هو يمكن أن نسميها الأزمة هذه بمعركة مضيق هرمز، على خاطر يعني الرهانات كبرى في الموضوع هذايا. وكيف ما نعرف معناها إيران يعني قررت بصفة رسمية أنه مضيق هرمز معناها ما عادش باش يخضع للنظام اللي كان خضع له قبل بداية الحرب، وسيعتبر مضيق هرمز أو على الأقل جزء منه تابع للسيادة الإيرانية وتابع للمياه الإقليمية الإيرانية، والجزء الآخر تابع للمياه الإقليمية لسلطنة عمان. وإيران يعني تعتزم تطبيق مقتضيات هذا الاعتبار بأن تخضع يعني كل ما يمر من مضيق هرمز إلى رسوم ربما تتخذ يعني تسميات مختلفة، ولكن كل البواخر ومعناها اللي تمر من مضيق هرمز دخولا وخروجا يجب أن تخضع إلى يعني دفع رسوم، وتهدف إيران من ذلك إلى تحقيق مكسب استراتيجي، لأنه بالنسبة للإيران في المنطق الإيراني اللي لازم نفهموه، من غير الوارد وغير المطروح أن تخرج من هذه الحرب كما بدأت، أي دون تحقيق أهداف استراتيجية ذات قيمة عالية.
0: نعم.
1: وطبعا بسط السيطرة والسيادة على مضيق هرمز يعتبر أمر حيوي، بحكم أن يعني نسبة مئوية كبيرة من النفط العالمي يمر من غادي.
0: صح.
1: وبما أن معناها حتى السلع معناها اللي في اتجاه دول الخليج دخولا وخروجا تمر من غادي، فطبعا بسط سيادتها على هذا المضيق يكسبها مكاسب كبيرة جدا معناها. وطبعا هناك نقاش في القانون الدولي هل أن هذا يجوز أو لا يجوز. الموقف المتعارف عليه معناها يقول لك اللي المضيق المضائق بصفة عامة خاضعة لما يسمى بمعاهدة مونتيغو بي حول القانون البحار اللي يكرس حرية المرور يعني بدون دفع رسوم من المضائق، ولكن إيران تقول لك أنا مانيش طرف في المعاهدة هذه، لم أصادق عليها. فيرجعوا عليها الأخصائيين تاع القانون الدولي يقولوا راو المعاهدة هذه ماهيش لم تكرس قواعد جديدة متفق عليها، بل تكرس ما يسمى بالقانون الدولي العرفي. تكرس يعني العرف المعمول به. فإيران تقول لك لا أنا معترضة من الأول على الحكاية هذه، وهذه
0: الممارسات
1: يعني لا تلزمني. وتستشهد مثلا ب يعني النظام اللي خاضعين له مضيق البوسفور ومضيق الدردنال في تركيا.
0: صحيح.
1: اللي معناها يعني خاضعين لما يسمى بالكونفونسيون دو مونترو، معاهدة مونترو اللي هي مدينة في سويسرا، ومعناها تركيا لا تخضع المرور إلى رسوم، ولكن تسمي الرسوم ذيك يعني مقابل خدمات، رسوم مقابل خدمات. فطبعا إيران بالنسبة لي هذه وسيلة أولا جيوسياسية وجيوستراتيجية وازنة جدا، كان نعم. تنجح في بسط سيطرتها على مضيق هرمز، هذا مكسب استراتيجي عظيم، مش مكسب عظيم، يعني عنده تداعيات كبرى على موقعها وزنها في العالم،
0: الورقة الربحة بالنسبة لها.
1: نعم، ومن ناحية أخرى كذلك معناها بطبيعة الحال هنالك ضخ موارد جديدة في الاقتصاد المنكوب الإيراني، معناها المحاصر منذ أكثر من 40 سنة، ووسيلة للالتفاف على العقوبات، تولي العقوبات اللي فرضتها أمريكا على إيران تولي ما عادش عندها معنى، معناها بحكم اللي يعني إذا كان الغرب والولايات المتحدة ما يرفعوش العقوبات على إيران، فإيران نجم تستخدم ورقة مضيق هرمز لتدفيعهم الثمن كيف ما نقوله متاع فهي ورقة يعني عندها قيمة كبيرة ياسر بالنسبة لإيران، وهي فعليا معناها مسيطرة بالفعل على مضيق هرمز. وطبعا الادعاءات الترامبية لا أساس لها من الصحة، ميدانيا إيران هي المسيطرة على مضيق هرمز، والولايات المتحدة غير قادرة على فعل أكثر مما فعلتها على المستوى العسكري، الولايات المتحدة غير قادرة على تغيير الوضع يعني الميداني، وغير قادرة على إثناء إيران على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الكبير، واللي معناها من شأنه باش أولا يخلي إيران تخرج بمكسب استراتيجي كبير اللي يبرر التضحيات ودماء الشهداء وما وقع فيه، ثانيا يكرس النتيجة يعني الحقيقية للحرب، وهي أن في هذه الحرب يعني اللي بدأت في 28 فيفري، في نهاية المطاف إيران كانت لها اليد العليا وانتصرت عسكريا، كما عاين ذلك مش أنا ولا غيري، كما عاين ذلك معظم أو كل الخبراء العسكريين الجديين يعني حتى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، معناها الناس الكل متفقين على كون الولايات المتحدة تكبدت هزيمة استراتيجية سيكون لها في واقع الأمر تداعيات على رسم المشهد الجيوسياسي العالمي.
0: واضح. خلينا نمشي مباشرة للملف الثاني في متابعتنا في أهم الأحداث الجيوسياسية. دكتور عدنان الإمام، غزة، غزة دخلت مرحلة خطيرة جدا، الجيش الإسرائيلي أعلن أنه رئيس الأركان إيال زمير وافق على الإطار الرئيسي لخطة توسيع الهجوم على مناطق لم تكن تحت السيطرة الإسرائيلية، في نفس الوقت الأزمة الإنسانية وصلت لمستوى لا يوصف، يوم 12 أوت 24 وزير خارجية منهم بريطانيا كندا أستراليا قالوا أن معاناة غزة وصلت لمستويات لا يمكن تخيلها، وطالبوا بفتح المساعدات بدون قيود. الأمم المتحدة تقول فقط في أوت إسرائيل أصدرت 11 أمر إخلاء يمس 250 ألف شخص، أي 12% من سكان غزة، بينما 90% من السكان نزحوا على الأقل مرة منذ 7 أكتوبر. نحن أمام إعادة رسم ديموغرافي وجغرافي للقطاع. دكتور عدنان الإمام، هل هذا يفتح باب لتهجير جديد أو عنوان تهجير جديد حتى ضمنيا؟
1: مما لا شك فيه أنه ثم تنسيق ماكر وخبيث بين الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، والتنسيق هذا موضوعه هو بسط السيطرة الصهيونية على كيان غزة، وهذا بطبيعة الحال هذه الأهداف لا يمكن أن تعلن في العلن معناها، ولكن نذكر في هذا السياق بأن ترامب حينما كان مرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية يعني الثانية بالنسبة للعهدة الثانية متاعه، وعد نتنياهو ومعناها بأن يعترف له بضم غزة وضم الضفة الغربية، معناها هذه وعود، ونتذكره وقت اللي وعدوا بالاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني أوفى بوعده واعترف بها واعترف بضم الجولان كذلك. فبطبيعة الحال معناها لا يجب أن معناها كيف ما نقول نغتر بما يقع إعلانه وبالأهداف المعلنة. الأهداف المعلنة في السياسات الصهيونية والأمريكية تصلح الله يبارك فيك تصلح بالأساس لإخفاء الأهداف الحقيقية. والهدف الحقيقي لا يمكن أن يكون إلا ضم غزة للكيان وتهجير يعني سكان غزة بأي طريقة كانت. ولكن طبعا في هذا السياق هنالك يعني تنسيق سري مما لا شك فيه بين الكيان الصهيوني وترامب. ولا نستغرب في هذا السياق أن ترامب بيدو ربما يعبر عن انزعاجه أو ما إلى ذلك مما تفعله إسرائيل. ولكن في الواقع هنالك يعني توافق وتنسيق غير معلن بين الطرفين يهدف إلى تهجير سكان غزة وإلى ضم غزة إلى الكيان الصهيوني
0: وتحقيق الهدف ترامب بريفيرا شرق في غزة. للأسف يعني
1: هو
0: مجلس السلام اللي يحكي عليه ترامب
1: هدف معلن يعني الرسمي ماهوش المشاريع. الرسمي هو كونه غزة معناها في سياق تحقيق يعني
0: إسرائيل الكبرى
1: نحو إسرائيل الكبرى ضم غزة بأي طريقة كانت معناها. ولكن في بعض الحالات يقع إطلاق مشاريع ومسميات وما إلى ذلك لإخفاء الأهداف الحقيقية اللي هي مرتبطة ارتباط وثيق ومباشر بالأجندة المسيحية التي تحدثنا عنها
0: ميرار
1: كثيرا.
0: نعم. نمشي ونقرب لبلادنا للرهانات الإقليمية في بلادنا. أستاذ شنو معناها بالأساس؟ نحكي اليوم على تونس ليبيا والساحل. هنا النقطة اللي تتم المستمع الناس الكل اللي تسمع فينا الآن لأنه ثم زوز أحداث صارت في نفس الأسبوع. الأول سلبي، تقارير استخباراتية تقول أن تنظيم الدولة الإسلامية ينوي التوسع شمالا مستهدفا المغرب والجزائر تونس وليبيا والساحل وخاصة دول جنوب الصحراء قاعدة تغلي في الفترة هذه في مالي في نيجيريا وغيرها في من المناطق هذه. الثاني إيجابي واستراتيجي، تونس كشفت على مشروع ممر تجاري بري يربط شمال إفريقيا بالساحل، يربط معبر راس الجدير مع ليبيا بطرق نحو النيجر مالي بوركينا فاسو تشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى. ليبيا زاد كيف الجزائر وتونس تتفقوا نهار السبت على تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وتهريب السلاح. يعني تونس تحاول أن تلعب دور البوابة بين المتوسط والساحل وهذا ذكي جدا وخاصة في علاقتنا اليوم بأوروبا والاتحاد الأوروبي. لكن في المقابل نشوف الأحداث اللي قاعدة تصير أستاذي في ليبيا في هذا الأسبوع، سواء كان التفجيرات اللي موجودة في المصفات اللي صارت في الزاوية، اغتيال خلينا نقول مدير الاستخبارات في الشرق الليبي، أو كذلك الأحداث اللي قاعدة تصير في طرابلس. يقولوا أنه اليوم ولي ثم فوضى كبيرة برشا في طرابلس. متابعتك لهالملف هذا يا أستاذي؟
1: هو طبعا يعني هذه جبت 10 ملفات
0: لما كنا نحكيه على استراتيجية نبني فيها، لكن بالمقابل باش ما تصيرش يلزمنا نخلق فوضى في مفصل وفي في في بقعة حيوية سواء كان لتونس أو كذلك حتى للجزائر.
1: نعم نعم صحيح، هو المنطقة برمتها مستهدفة بعضها. ونذكر هنا يعني لازمنا نذكر اللي الكيان الصهيوني دخل في المنطقة وأبرم اتفاقيات دفاعية واستراتيجية مع أحدى دول المنطقة المعروفة معناها.
0: نعم.
1: وبطبيعة الحال الكيان الصهيوني ما يدخلش للمنطقة هكاكا، يدخل للمنطقة بنية معناها بث الفوضى وبث الفتنة وزرع بذور الشقاق وتأليب هذا ضد ذلك وما إلى ذلك،
0: تصدير الأزمة في الشرق الأوسط نحو شمال إفريقيا والمغرب العربي.
1: يعني استراتيجية معناها تفكيك وتدمير العالم العربي والعالم الإسلامي اللي وقع إقرارها منذ الثمانينات في الكيان الصهيوني، وكل شيء من شأنه باش يفتت الدول المنطقة ويعني بس فيهم بذور الفتنة وبذور الحروب الأهلية وما إلى ذلك، هذا يتابع السياسة المستقرة للكيان الصهيوني معناها منذ الثمانينات. طبعا يعني طبعا هذا معطى من المعطيات، ما هوش لا يفسر كل شيء بطبيعة الحال، ولكن يعني الوضع الليبي طبعا وضع دقيق ووضع حتى المختصين ربما يذيعوا فيه في بعض الأحيان بالنظر إلى تعقيداته اللامتناهية وبالنظر إلى تعدد الأطراف المتدخلة والمتداخلة في هذا الملف صح. وما إلى ذلك. ولكن طبعا بالنسبة لنا في تونس ليبيا ملف يعني مرتبط بالأمن القومي التونسي بصفة مباشرة. وطبعا هنا لازم نذكروا يعني حاجة نعلمها علم اليقين، اللي راهو الجماعات ذي المنتسبة باطلا للإسلام اللي يسميوها إسلامية وندرشنوة واللي هي ضد بالضبط متاع مقتضيات الإسلام الحقيقي، الجماعات هذه هي جماعات وظيفية لا تشتغل إلا إذا شغلها مشغل،
0: نعم،
1: غير قادرة على القيام ب يعني بذاتها وتطبيق سياسات يعني ذاتية، هي مجرد ورقة رخيصة معناها تخدم بالإمدادات يعني المالية واللوجستية متاع الغير، معناها هي ورقة بيد المخابرات الموجودة،
0: صناعة يعني استخباراتية
1: ليس إلا هي صناعة مخابراتية مسخرة، كيف ما يقول لك يسخروا الجنون
0: هذو بني آدم ولد الجنون
1: شياطين إنس مسخرين معناها من طرف أجهزة مخابراتية معلومة ومعروفة دي معناها خدمة أجندات معينة، هذا أمر غير قابل للنقاش لأنه عبارة على حقيقة متاع علوم صحيحة معناها حاجة ثابتة ومعروفة لا ينكرها إلا إنسان يعني. فبطبيعة الحال يعني تحريك هذه الجماعات وتوقيت تحريكهم والأهداف المرسومة لتحركاتهم يعني تكشف لنا عن غايات مشغليهم معناها، واللي طبعا يعني ثم وضع خاص في دول يعني الساحل والصحراء، وثم إرادة متاع انعتاق من النفوذ الغربي بصفة عامة، وهذا لهذه الإرادة طبعا تقابلها تحريك طبعا الجماعات هذه معنا. ولكن زاد هذا لا يجب أن يغفل الأخطاء الاستراتيجية الكبرى التي قامت بها بعض هذه الدول، اللي يعني دولة كمالي مثلا شنو مصلحتها في استعداء الجزائر اللي هي دولة رئيسية ومحورية في محاربة الإرهاب وفي معناها. فطبعا يبدو أن النظام القائم في مالي أدرك هذا الخطأ وبدأ بأسلاحه بإرجاع العلاقات إلى سيرها الطبيعي مع الجزائر، وذي زمانه لي هو والاستمرار
0: خاصة وأنه على التخوم يعني على الحدود الجزائرية، والأكيد أن المساحة هذه تابعة مالي، لكن وقتها وقع الإعلان أنه ثم الدويلة كما قلنا تابعة هالتحركات هذه ومحاولة التفتيت اللي حاولت أن تكافحها جستمو مالي، وكان أحد الصحفيين الماليين دخل معايا وقالوا أنه ثم حرب كبيرة برشا ضد الإرهاب قاعدة تصير في مالي.
1: وطبعا حينما يقع كيف ما نقول ترميم العلاقات مع الجزائر، هذا بطبيعة الحال أمر عنده قيمة وعنده يعني تداعيات مباشرة على موازين القوى يعني في المنطقة. فطبعا نذكر لهنا اللي النظام في مالي كان قاب قوسين من السقوط في وقت من الأوقات راهو معنا، وهذا طبعا له تداعيات كارثية على المنطقة ككل،
0: وهو كذلك
1: لأنه انتساب هذه الجماعات في الحكم معناها في باماكو يعني يعتبر زلزال جيوستراتيجي للمنطقة برمتها، ويعني تقوية لشوكة الإرهاب معناها، يولي عندنا يعني استنساخ لتجربة داعش في دول الساحل والصحراء، وبطبيعة الحال كل دول المنطقة ستكون معناها عرضة للاستهداف وبما في ذلك تونس والجزائر معناها
0: كذلك. أيوة نعم. كملي
1: فبطبيعة الحال معناها هذه الظواهر ما ثماش دولة على حدات نجم يعني تتصدى للظواهر هذه. هي ظواهر مخدومة، ظواهر مخدومة عندها خلفيات استخباراتية مرتبطة بأجندات صهيو أمريكية. إلى آخره. فالقول أنا نقعد باهت معناها مصدوم كيفاش يعني كي رئيس الجزائر يصرح بكونه يعني الأمن القومي التونسي يهمه، ولا تونس صرح للأمن القومي الجزائري يهمها، تقع هكا ردود أفعال معناها ما نجمش نلقى الكلمة بش. بالطبيعة هذا أمر مفروض منه تحصيل حاصل، ما تم حتى دولة مهما على شأنها ومهما كانت قوتها تنجم تتعامل مع الظاهرة الإرهابية هذه ومع الجماعات هذه الإرهابية الموظفة مخابراتيا على حدا وحدها.
0: خلينا من الإرهاب اليوم سي عدنان، خلينا من حتى من ملف الإرهاب، راه اليوم كي نحكيو على يعني البحث على تحالفات، هذا تقريبا كل الدول قاعدة ماشية فيها اليوم، البحث على اتفاقيات معامقة إقليمية وشركات معامقة إقليمية، كل الدول اللي تحترم نفسها واللي تعرف يعني مصلحة بلادها قاعدة تبحث عليها، معناتها ماهيش متاع واحد ونحكيو
1: هذه يعني اي بالضبط
0: العودة للدعوة القومية من جديد، هذا هو دورها اليوم، معناتها وانه الناس الكل تحاول تعيش اون كوميونيتي حاجات تهمنا وتجمعنا، سواء كان على المستوى الايجابي وهذا يخلق سوق كبيرة برشا، وعلاش لا على المستوى السلبي وان الناس الكل تتوحد ويد الله مع الجماعة، هكا نقولوا نحن.
1: هذا تحصيل حاصل، وهذا الخط اللي الدول اللي تحترم نفسها ماشي فيه، حتى لو كان الدول الكبرى كالصين، وكان الصين يعني تلوج على التحالفات بأي ثمن كان
0: بالضبط
1: وأينما وجدت، باش تقعد بلاد كي تونس ولا كي الجزائر يعني تغرد وحدها
0: خارج السرب ولا في جزيرة وحدنا،
1: ومعنى أمر ما معناه ما ما ما ما الحاسيل
0: بديه جدا
1: بطبيعة الحال يعني أمر حيوي متاع حياة وموت أن يقع تنسيق وتوحيد الجهود على المستوى الإقليمي لمجابهة الأخطار معناها، وكيف ما قلت أنت يعني إيجابا وسلبا معناها للدفاع ولتحقيق مكاسب يعني اقتصادية واجتماعية وغيرها. فبطبيعة الحال هذا هو المسار الوحيد اللي ينجم يفيدنا معناها باستراتيجيات ناجعة ميدانيا للتصدي لهذه الظواهر الموظفة من طرف من نعلم
0: فيها. شكرا لك أستاذ عدنان الإمام، أستاذ قانون العام والعلاقات الدولية، على هذا الحوار، ألف شكر لك. هذا تقريبا نهايتنا في 180 درجة. الحوصلة الأخيرة نقول أن النظام يتفكك إلى كتل، عندك أمريكا مركزة على الانتخابات النصفية، ترامب يحاول يبرز انخفاض الجريمة، وعندكم زادة كيف أوروبا خايفة على امدادات الطاقة، عندنا كذلك الجنوب العالمي قاعد يلقى في بدائل جديدة ويحاول أنه يلقى تحالفات اللي كنا نحكي عليها الآن. الدرس لتونس في عالم الممرات المسكرة، اللي عنده ممر بري آمن هو اللي يربح، مشروع راس جدير الساحل هو طوق النجاة الجيوسياسي بالنسبة لتونس. شكرا لكم لكل على حسن المتابعة، بعد شوية جولة ظهيرة مع سونيا، ونخليكم إن شاء الله بعد أسبوع آخر نعود للقاء مرة أخرى. بسلامة مع تحياتي كل الفريق اللي كان معاكم، سامي تقلع على مستوى الإخراج الإذاعي، ويسرى الغالب على مستوى الإخراج المرئي، فاطمة القاتل، نقول لكم ربي قدر خير لبلادنا وبسلامة.
2: 180 درجة،
3: 180 درجة،
2: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
3: مئة وثمانين درجة،
2: مئة وثمانين درجة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الحالي، وغدا انطلاق الدورة 9 للاحتفالات الدولية بهذه الذكرى في القيروان. تذمر المواطنين من الوضع الكارثي للسفر عبر القطار، محور روبورتاج النشرة. مراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز بأربع اختصاصات جديدة في دورتي سبتمبر وفبراير القادمين. إدانة فلسطينية لنقل وزير الحرب الصهيوني صلاحيته إنفاذ القانون في مستوطنة الضفة إلى شرطة الاحتلال، وإيران تؤكد مجددا سيطرتها على مضيق هرمز. يكون الوضع الجوي ظهر اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة بتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع أمطار بعد ظهر يوم غد بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، خاصة بولاية باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمتر مع تساقط البرد. وانتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن اليوم مفتتح شهر الربيع الأول 1448 هجري ليوافق أحياء ذكرى المولد النبوي الشريف يوم 12 من الربيع الأول هذا العام، يوم 25 من أوت الجاري. وعلى غرار السنوات الماضية تستعد القيروان لاحتضان الدورة 9 هذه السنة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف التي تنطلق غدا لتتواصل إلى غاية 25 من أوت الحالي، متضمنة أنشطة ترويجية وثقافية ودينية وتراثية متنوعة. لم يعد التنقل عبر القطار على الخطوط البعيدة مع ارتفاع درجة الحرارة الحل الأنسب لعدد من المسافرين بسبب فقدان أغلب الرحلات المبرمجة الظروف الملائمة، وبينها تعطل مكيفات الهواء وتأخير متكرر للرحلات وتواصل أخرى لساعات طويلة وغياب النظافة، ما يتطلب تدخلات عاجلة من الجهات المعنية لتحسين هذه الخدمات وإنهاء الوضع الكارثي للسفر عبر القطار. ريبورتاج زهر الحبيب.
2: وضعية خاربة كيما الكيران كيما الترانيت، كوضعية كارثية. شنو هيك الترانيت طربق طربق طربق، هما جدد ويقولوا جدد وندر شنو.
3: حالة ياسر تعبة ومزرية، فيها طرف من الدولة وطرف من المواطن.
2: دي كليماتيزور ما فهميش، الواحد يخرط فيهم هكا وهكا باش يجم بالعروقات باش يجم يتنفس، حتى اللي عنده رونديفو ما يوصل كان مخر.
4: الوضعية كارثية، ترانيت خردة قدم ما يخرجوش في الوقت، يعبيوا أكثر من طاقتهم، مسخين الديستاسيون يعملوا العار.
5: مزرية أنا مرة خذيت التران من خرج السبعة وصلنا الماضي ساعة تونس، كيفاش الله أعلم؟ ما حد شيء، كراسي مكسرين فريمون، لا ماهوش نظيف، ثم بارتي خايبة ياسر شير فيشة ولا وينك القنطرة. تحس روحك سيء مش تطيح، أنا بالحق تعاسة.
6: نقل في تونس زيرو، عندي 10 سنين ما خديش ترونسبور أنا، لا كيران لا تاكسيات لا لوجات.
3: هما يقولوا فما ترى جديد وترى قديم، كيف كيف فرد حالة، لا فيه بيبان لا شبابك، حالته مزرية بخلاف من داخل الكابينة متاعو، لو ساخ اللي فيه كراسي اللي ما تنجمش تقعد عليهم، إنه ياخذ بيك من قابس لصفاقس عادي يوصل حتى 8 سوايع. إذا ما موقفش بان فاثنية، حالته ياسر مزرية. فما طرف من المواطن اللي ما يستحفظش على الملك العمومي، وفما طرف من الدولة معنا الحاجة عندها سنين اللي هي تخدم وما تبدلتش، نتجنب طلوع فترة.
1: قبل شهر من انطلاق السنة الدراسية والتكوينية الجديدة 2026-2027، أكدت المدير الجهوي للتكوين المهني والتشغيل بصفاقس نور الزيدي للأخبار أنه سيتم تعزيز الاختصاصات المتوفرة في مراكز التكوين المهني بالجهة بأربعة أخرى جديدة سينطلق العمل بها في دورتي سبتمبر وفبراير القادمين.
7: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينها مزود اختصاصات جدد إن شاء الله باش نتلقوا فيهم لأول مرة في دورة سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هم متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في أنظمة السلام اللي هو تم بعثه السنة لأول مرة في مركز القطاع لتكوين الجلد والأحذية بطاقة الجديد. كيف عندنا اختصاص تقني ثاني في تركيب الأنظمة الشمسية فوتوفولتايك اللي هو اختصاص تقني ثاني لحاملي شهادة البكالوريا أو لحاملي مؤهل تقني مهني وعداء ومناظرة. دونك هذا موضوع خصص الجد انضافوا الى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذا في دورة سبتمبر 2026. عندنا راه اختصاصات جديدة ان شاء الله باش تبعث لاول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني لسيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري. ذو اختصاصات مستوى مؤهل التقني المهني ان شاء الله باش ينطلقوا في دورة سيدري 2027. حاليا مركز التكوين المهني التسعة في صدد للقيام باشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
1: في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة احتضن مقر ولاية صفاقس اليوم حفلة تكريم عدد من النساء تحت شعار ناجحات بلادي. وبالمناسبة ذاتها انتظمت اليوم بالعاصمة بترتيب من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال تظاهرة افتراضية للإعلان الرسمي عن برنامج تدريبي مجاني لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للتأكيد على دور المرأة في النهوض بالاقتصاد وخلق الثروة إضافة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية حسب ياسين قويعة رئيس المنظمة.

0: يعني ناس براتيكمون فاهمين اش قاعد صاير في العالم هذايا المتحرك، خاصة لما تغى عليه يعني اليوم الذكاء الاصطناعي تحبوا لي تكره اليوم عاد نحكيوا على التجارة التقليدية وما نحكيوا على التجارة الإلكترونية.
1: تزامنا مع عيد المرأة تم أمس إطلاق الحملة الوطنية طريق السلامة لنقل العاملات الفلاحيات لتتواصل إلى غاية مارس القادم، وذلك في إطار مشروع تسريع التقدم نحو التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي. حملة طريق السلامة تهدف إلى إيجاد حلول عملية للنقل الآمن للنساء العاملات في القطاع الفلاحي وتبسيط المعلومة لهن فيما يتعلق بالنصوص والتشريعات في هذا المجال وكيفية الحصول على البطاقة المهنية. ويكون مجال التدخل لهذه الحملة في مرحلة أولى في ولايتي القيروان وجندوبة. أكدت رئاسة الحكومة في إجابتها على أسئلة كتابية وجهها عدد من النواب أنه في إطار تقريب الخدمة الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات الإدارية ذات الأولوية، تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى شهر جوان الماضي استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمة رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، ستمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. في موضوع آخر، أعلنت وزارة الصحة نجاح استكمال أول عملية وطنية لاختيار الاختصاصات الطبية عن بعد عبر منصة رقمية مخصصة للغرض، شملت 1458 مترشحا، وذلك في إطار مواصلة مسار التحول الرقمي بقطاع الصحة مما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص. جد صباح اليوم حادث انزلاق وخروج حافلة تابعة لوكالة أسفار ليبية عن الطريق في اتجاه تونس العاصمة بالطريق السيارة على مستوى فيتية، مخلفا إصابات طفيفة في صفوف 22 مسافرا من جملة 46 كانوا على متنها دون تسجيل ضحايا وفق مصدر من الحماية المدنية. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإجاز أعلن وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاس اليوم أنه أمر جيش الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الكيان المحتل في خطوة أدانها مسؤولون فلسطينيون واعتبروها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وإجراء عمليا لضم الضفة، تزامنت مع تصعيد الانتهاكات الصهيونية واعتداءات المستوطنين في نابلس والخليل. طالب رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام بوضع جدول زمني واضح للانسحاب الصهيوني من الأراضي اللبنانية، فيما شهدت بيروت اليوم وقفة احتجاجية رفضا للإجراءات القاضية بتخفيض خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وسط حملات سياسية تستهدف تصفيتها وتجفيف مصادر تمويلها. في الملف الإيراني، أكدت طهران سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز ونفت وجود أثر ميداني يدعم التصريحات الأمريكية بشأن السيطرة على الممر المائي. في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن هددت الولايات المتحدة بإبقاء الحصار البحري على إيران لأجل غير مسمى، مما أدى إلى تجدد المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار في الجلسة السابقة على خلفية الزيادة الكبيرة في المخزونات الأمريكية وتوقعات بضعف الطلب العالمي. ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية نقلا عن سلطات عسكرية اليوم أن ناقلة تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في أثناء عبورها مضيق هرمز يوم أمس. رفضت روسيا اليوم فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، واعتبرت أن ذلك سيمنح فقط الطرف الآخر متنفسا مؤقتا. يأتي ذلك عقب تصعيد روسيا وأوكرانيا هجماتهما في الأسابيع القليلة الماضية على السفن التجارية في البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوم 25 من أوت الحالي، وغدا انطلاق الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بهذه الذكرى في القيروان. تذمر المواطنين من الوضع الكارثي للسفر عبر القطار كان محور ريبورتاج النشرة. ومراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز بأربع اختصاصات جديدة في دورتي سبتمبر وفبراير القادمين.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr.
1: نهاية النشرة، أجمل تحية فدوى الجربي، رشيدة الغريبي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس. تسمعونا.

0: في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
1: عشرة ديمة.
2: سبور نيوز.

12 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار الرياضة وطنيا وعالميا. حدث وطني انطلق يوم 22 أوت القادم، نتحدث عن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم خلال طبعا تعيينات المباريات يوم السبت 22 أوت. لقاء الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي ملعب الهادي النيفر ببلد، وانطلاقا من 4:30 بعد الظهر لقاء مرحمة حمل الأمل الرياضي حمام سوسة اتحاد الرياضي المونستيري في ملعب التيميري بصفاقس، تقدم هذه بسقة الدير شبيبة رياضية بالعمران. في بنقردان ملعب الاصطناعي اتحاد الرياضي بنقردان نادي رياضي حمام الأنف. يوم الأحد 23 أوت في ملعب حمد عقربي رادس 4:30 الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. في بنزرت 15 أكتوبر 4:30 نادي البنزرتي المستقبل رياضي بالمرسى، النجم الرياضي بالمتلوي نادي الإفريقي ملعب البلدي بالمتلوي. واللقاء الأخير في المركب الرياضي بجرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبيا البيش. طبعا تحذيرات الأندية التونسية متواصلة لهذا الموعد الهام. النادي الرياضي الصفاقسي واصل تحذيراته لانطلاق الموسم الرياضي الجديد، وفي إطار التربص التحذيري اللي يخوضه بتونس العاصمة خلال الفترة بين 11 و16 أوت الجاري. استعدادات لانطلاق الموسم النادي الصفاقسي واجه يوم أمس الأولمبيا البيجي في ملعب بجمعة الكميتي بباجة دون حضور جمهور، وانتصر بهدفين مقابل صفر. أمضى الهدفين كل من بواء تيارا في دقيقة 25 وريان الدربالي في الدقيقة 48. تشكيلة أساسية للعبة المباراة الحلاوي معلول المثلوثي بكار موندي كوا الدربالي حسام دوا ترابلسيا صغير موتيابا وديارا. الشوط الثاني بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي دحمان موتيبي بالوافي اوكبولي حبشية المهذبي العبسي الرحماني واللوليندو المتدبل الجديد بالنسبة للسيسيس. طبعا بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي باش يختتم تربص العاصمة بمواجهة النادي الرياضي حمام الأنف بالملعب البلدي لحمام الأنف يوم الأحد 16 أوت بالنسبة للسيسيس. نواصل أيضا في آخر الأخبار الخاصة بالتقدم الذي بساقية الدير اللي كانت له مباراة ودية يوم أمس أمام القلعة الرياضية في ملعب البلدي بالقلعة الصغرى، وانتصر التقدم الذي بساقية الدير 5-0، نتيجة طيبة إلى حد الآن بالنسبة للتقدم في مجمل مباراة ودية. وتنتظر مباراة ودية قادمة يوم الأحد 16 شوت أمام الترجي الرياضي الجرجيسي من الخامسة مساء بملعب طيب الميري بصفاقس بحضور الجمهور. الهيئة المديرة للتقدم الرياضي بساقية الدير تضع تذاكر على ذمة الأحباء مرفية 10 دنانير و20 دينار لمتابعة هذه المباراة الهامة بالنسبة للتقدم الرياضي بساقية الدير. آخر أخبار النادي الإفريقي على مستوى تعاقد الإفريقي مع المدافع المالي إسماعيل سامبارا بعقد يمتد لموسمين إلى غاية جوان 2028. الإفريقي تعاقد أيضا مع المهاجم الكامروني تادوس كانغ متوسط ميدان معتز صدام الجناح الأيمن هيكل الشيخاوي وظهير الأيسر غسان المحرسي. والإفريقي يبرمج بقيادة المدرب مهير الكنزاري مباراة ودية يوم السبت بالحديقة انطلاقا من الساعة 5 مساء من فريق اتحاد العاصمة الجزائري في إطار تحذيرات الفريق لمباراة طبعا مباراة النجم الرياضي بيال متلو يوم الأحد 23 أوت في الجولة الافتتاحية مرابطة المحترفة الأولى. أيضا الإفريقي يخوض اختبار ودي ثاني في اليوم التالي لحد 16 أوت ويواجه جمعية أريانا على الملعب ذاته بالنسبة لفريق النادي الإفريقي. طبعا ايضا على مستوى اخر اخبار الترجي الرياضي التونسي ليفعل عقد البلايلي رسميا بعد رفع العقوبه المسلطه عليه. هذا ما اعلن عليه الترجي الرياضي التونسي عقوبه من طرف الفيفا بقرار من التاس، وبموجب هذا القرار يتم تفعيل العقد اللي سبق انه ابر ملاعب مع اداره نادي باب سويقه، يعني ليصبح البلايلي رسميا مؤهل قانونيا للالتحاق بصفوف الفريق الاول المشاركه في الاستحقاقات القادمه. الاتحاد الدولي لكرة القدم اصدر عقوبه منع من اللعب لمدة سنة ضد اللاعب يوسف البلايلي، وتأتي العقوبة على خلفية قضية رفعها ضد نادي أجاكسيو في نزاع مرتبط بفسخ عقد اللاعب مع الفريق الفرنسي
موسم 2022-2023. ويصل الترجي الرياضي التونسي أيضا تعزيز صفوفه خلال الميركاتو الصيفي، أعلن عن تمام إجراء التعاقد مع المهاجم المغربي عماد فرج بعقد يمتد 3 سنوات، وذلك بعد فترة وجيزة من حسم صفقة انضمام البرازيلي لوكاس ريبيرو إلى صفوف الفريق.

0: نوصل دائما على مستوى آخر الأخبار الخاصة بمنتخب الوطن التونسي لفتيات أقل من 17 سنة وانتصار من نظير والبورتوريكي لحساب المباراة الترتيبية من المركز 17 إلى 24 بطولة العالم لكرة الطائرة لهذا الصنف بنتيجة 3 أشواط لشوطين والانتصار في بطولة العالم لكرة الطائرة ناشئة أقل من 17 سنة المقامة بالشيلي أمام المنتخب البورتوريكي. على مستوى السباحة طبعا حدث غير منتظر بالنسبة لبطلنا أحمد أيوب الحفناوي اللي كان من المبرمج أن يشارك في الألعاب لكنه أبلغ سلطة الإشراف والجامعة عن عدم استعداده للمشاركة دون ذكر أسباب واضحة. ورئيس الجامعة تقول أن الحفناوي أمضى عقد أهداف مع وزارة الإشراف تلقى منحة قيمتها 310 ألف دينار بعنوان نصف مستحقات العقد المذكور بالإضافة إلى منحة قيمتها 211 ألف دينار بعنوان مستحقات متخلدة لسنة 2024 ومنحة أخرى من اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية قيمتها 50 ألف دينار. مش يكون حاضرين طبعا أربع عناصر فقط في الموعد المتوسطي يتقدموا من بطل العالمي أحمد الجوادي بالإضافة إلى كل من محمد ياسين بن عباس وحبيبة بلغيث وجميلة بولكباش بالنسبة لهذا الموعد الخاص بالألعاب المتوسطية. نواصلوا آخر الأخبار الرياضية أيضا على مستوى بطبيعة الشبيبة الأولمبية السباقسية لكرة الطائرة النسائية بسفاقس جلسة عامة تقييمية ستعقد بالفضاء الكائن بطريق جابس كيلومتر 1.5 نهج الخليل لابن أحمد سفاقس وذلك يوم الخميس 20 أوت ابتداء من الساعة 6 مساء مع التحية الكاتبة العامة ريم الحشيشة طبعا المسؤولة عن طبعا على هذه هذا الفرع بالنسبة للشباب الأولمبية السباقسية لكرة الطائرة النسائية الكاتبة العامة. الأفرو باسكيت الكوت ديفوار أقل من 18 سنة ذكور في الباسكيت وهزيمة المنتخب الوطني التونسي في الدور ربع نهائي أمام منتخب المالي 66 مقابل 5-5. أختم أخبار الرياضة بالدول السابق الإسباني تشافي هرنانديز مدرب جديد للمنتخب الهولندي لكرة القدم خلفا لرونالد كومان اللي استقال من منصبه بعد مونديال 2026. 46 سنة تشافي قاد برشلونة الفوز بلقب البطولة الإسبانية سنة 2023 ويقود هولندا بعقد يمتد حتى كأس العالم 2030 ستقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب. هكذا نوصل نهاية أخبار رياضة. تحية سمير على مستوى تأمين الفني يسرى وعايشة على مستوى ديجيتال. نوصل هكذا نهاية أخبار الرياضة. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلام الجميع إلى اللقاء.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي
2: وننقل إلى حضراتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا خير من دفنت في القاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان والإسلام، أمة الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبابي في الله، حديث اليوم عن صفة من صفات أهل الجنة، صفة أهل التقى وأهل الصلاح، صفة الناس الذين يخافون رب العباد، صفة والله إذا تأسى بها الإنسان دخل جنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ألا وهي صفة المواساة. وما أحوجنا في هذا الزمان أن تطبطب على أخيك المريض أو أختك أو الأمة المحمدية، فأول من واسى العباد هو رب العباد جل في علاه، أول من واسى العباد هو رب العباد، كما قال في قرآن يتلى إلى يوم الدين: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في سورة الطور. ما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعب الكفار والمشركين، يواسيه رب العزة: واصبر يا محمد لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، لن نضيعك يا محمد، فإنك بأعيننا، أي أنك تحت أعيننا، نراك ونسمعك. بل يقسم رب العزة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف وضرب عليه الصلاة والسلام بالطوب والحجارة، فنزل سيدنا جبريل وملك الجبال يواسي رب العزة الحبيب، فيقول له: يا رسول الله، الله يقرئك السلام، فإن شئت يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلين في الطائف. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابه من يؤمن بي وبرسالتي. قديش مستحقين في هذا الزمان أن تواسيني وأن أواسيك. الدنيا وهموم الدنيا على عاتق كل إنسان، كل إنسان على وجه هذه الأرض يحمل هموم، والله ما تحملتها الجبال الراسية. الكل مستحقين جبر الخواطر، أن تجبر بخاطر أخيك المسلم، أن تواسيه، أن ترفع عنه هموم الدنيا بكلمة رقيقة طيبة مباركة. ومن جميل ما قرأت عن الصالحين، أحد العلماء، أحد الزهاد، اسمه أحمد محمد ابن المنذر، عالم من علماء الدنيا، كان يمشي مع العالم الجليل الخليل ابن محمد الفراهيدي، يمشي في الثنية. فأحمد ابن المنذر اتقطع له النعل أعزكم الله، ماذا فعل؟ أخذ نعله الذي انقطع، ثم أخذ النعل الثاني ووضعه تحت يديه. وهك علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أشياء ونهى عن أشياء أخرى. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان إذا جلس نصف جسده في الظل والنصف الثاني في الشمس. نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام علاش؟ باش ما يضرش البدن. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلك الحلاقة القزع، يخلي شطر شعره وشطر الآخر ينحيه. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، نهانا إذا تقطعنا الإنسان النعل ينحيهم الزوز، ما يمشيش فردة بفردة. هذا نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام تعظيما لبدن الإنسان. ماذا فعل أحمد ابن المنذر؟ أخذ نعليه فنظر إليه العالم الجليل أحمد الخليل ابن أحمد الفراهيدي، فنزع نعليه. قال لي ما فعلت ذلك؟ قال أواسيك بخلع نعلي. شفت حتى المواساة في خلع النعل، سبحان الله. الأحاديث كثيرة وكثيرة تعلم الدنيا هذا المعنى، أين نحن منهم؟ ربي سبحانه وتعالى أغدق علينا النعم. إذا نظرتم ما دونكم، إذا نظرتم إلى الأسرة البيضاء في المستشفيات، اذهبوا إلى المستشفيات وشوفوا حال الناس قديش مستحقين مواساة. معهد في المستشفى اللي فيه الأمراض أعزكم الله منها، الأمراض الخبيثة، وقفت مع أم جليلة، وهذه الأم تستعمل في الكيميائي، أخذت أواسيها بكلمات رقيقة رقراقة، وأحببت أن أدخل عليها الفرحة. قلت لها يا أما أتحبين السيارة؟ قالت لا والله يا ولدي. أتحبين بيتا جميلا واسعا؟ قالت لا يا بني. قلت لها يا أما أتحبين الطعام الشهي؟ قالت لا والله. ماذا تحبين؟ أدعو إلي بالشفاء. شفت المواساة وقت اللي تحكي مع إنسان باع الدنيا وما فيها، يحب الإنسان يقول له شفاك الله وعافاك الله وبدل الله حالك من حال إلى أفضل حال. هذا أخلاق المسلم اللي وصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام الذي علم الدنيا معنى المواساة. يرى واحد من الصحابة مذموم دميم الوجه فقير الحال اسمه جليبيب، يمشي له الرسول عليه الصلاة والسلام يواسيه بكلمة رقيقة بضحكة لا يجيدها إلا العظماء. قال له يا جليبيب أتتزوج؟ قال يا رسول الله أنا أتزوج؟ تجدني كاسدا يا رسول الله. يواسيه سيدنا عليه الصلاة والسلام ويقول له ولكنك لست عند الله بكاسد، أزوجك يا جليبيب. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب له بنتا حسناء جميلة. وقفت الأم فقالت لعمر الله لا أزوجها جليبيب الفقير المعدوم دميم الوجه. ولكن خرجت البنت من خدرها، قالت من يزوجني؟ قالت رسول الله. قالت إذن لن يضيعنا أبدا. مواساة النبي صلى الله عليه وسلم لفقراء المهاجرين. ويمشي النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، واحد من الصحابة اسمه زاهر وكان فقير أيضا دميم الوجه، يواسيه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ماشي يحضن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من؟ ثم التفت فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له أحبك يا زاهر. هذا الرجل مجهول في الأرض وربما معروف في السماء، يواسي النبي صلى الله عليه وسلم. وقف مع النفس يا أمة القرآن، قديش مستحقين في هذا الزمان عن عبادة جليلة، هي عبادة، عبادة المواساة اللي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف همه أو تسدد دينه. أحب الأعمال إلى الله جبر الخواطر. المولى عز وجل اسمه الجبار الذي يجبر بخاطر المنكسر. أين نحن من هذه الأخلاق؟ مستحقينها اليوم. الفقير مستحقها، الغني مستحقها. الأمة إذا استوت على قلب رجل واحد بهذا الخلق فزنا ورب الكعبة بجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، أعدها رب العزة للمتقين. اللهم اجبر بخاطر إخواننا المستضعفين. اللهم يا رب اجعلنا في بيادق دعوتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، ومن التوابين حقا، ومن الخاشعين حقا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المحمود الله جل جلاله وعم نواله، والمصلى عليه محمد وآله. الحمد لله الذي خلق الإنسان فسواه وهيأ طعامه وسقياه. الحمد لله الذي ذلل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم من سعة القصور إلى ضيق القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان من أيد اليتيم بجبريل، ودمر أبرهة بطير أبابيل. سبحان من حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. من تهى إليه بصره من خلقه جل جلاله وعم نواله، والمصلى عليه محمد وآله. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله جل جلاله. اتقوا الله في الصغير، اتقوا الله في الكبير. صلوا أرحامكم لا تقطعوها. بر الآباء والأمهات صفة من صفات أهل الجنة، صفة المواساة وجبر الخواطر، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا التابعين. منهم رجل من الصالحين علم الدنيا معنى الورع، وهو سيد الورع وسيد الزاهدين، اسمه بشر الحافي. بشر الحافي في يوم من الأيام، يوم شديد البرد قارس، ماذا فعل؟ وكان في بيته قد تجرد من ثيابه، ستر عورته وأخذ يرتجف. دخل عليه أبناؤه وقالوا له: يا أبانا، لما أنت في هذه الصفة؟ قال: ليس لي ما أواسي به الفقراء والمهاجرين، إلا أني نزعت ثوبي من على جسدي كي أواسيهم بهذه الصفة، صفة المواساة. شوفوا الناس وين وصلت. يحب يستشعر معنى البرد، معنى البرودة، مش يستشعر بإخوانه الفقراء في مشارق الأرض ومغاربها. وقفة مع النفس. أيها الموحدون، أيها المسلمون، أيها المؤمنون، اتقوا الله جل جلاله. اتقوا الله في صغيركم، اتقوا الله في الفقراء والمساكين، اتقوا الله في بلادكم، اتقوا الله في أمة القرآن، واتقوا رب العزة سبحانه جل جلاله الذي يسمعنا، الذي يرانا، الذي لا تخفى عليه خافية. اعلموا أحبابي أنكم في يوم جمعة، فيها ساعة يستجاب فيها الدعاء ويقبل فيها الرجاء، فيا سعادة من إليها سعى بادئين بالصلاة والسلام على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، كما قال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا كريم يا الله، يا ودود يا الله، يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا ودود يا الله، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين الفقراء، رحماك رحماك بإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض الأرض ومغاربها. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أقل منها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء. يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، يا رحمن يا رحيم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر إخواننا المستضعفين. اللهم اشف مرضانا، اللهم عاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. نعوذ بك اللهم من السلب بعد العطاء. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائبنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا ومآلنا. أغثنا يا غياث المستغيثين، ارحم ضعفنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، استر عوراتنا، اغفر زلاتنا، بارك لنا في من علمونا، ارحم والدينا كما ربونا صغارا، اكنف لهم ذلك الود الذي كانوا فينا مجاهدين. رب اجعل هذا بلدا آمنا، ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحد كلمتنا، وحد صفوفنا، اجعلنا يا رب من المؤمنين حقا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده طيبا مباركا معصوما. اللهم اجعل التقوى زادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

0: جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة نقلناها إلى حضراتكم من جمع الغفران بالعوينة بإمامة الشيخ سفيان بن صالح.
2: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكدت المديرة الجهوية للتكوين المهني للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نورة زيدي للأخبار أنه سيتم تعزيز الاختصاصات المتوفرة في مراكز التكوين المهني بأربعة اختصاصات جديدة، منها ما ينطلق العمل بها في دورتي سبتمبر الحالية وفيفري القادمة.
2: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينها مزود اختصاصات جدد إن شاء الله باش نطلقوا فيهم لأول مرة في دورة سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هم متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في أنظمة السلام اللي هو تم بعثه السنة لأول مرة في مركز القطاع لتكوين الجلود والأحذية بثقة الزيت. كيف عندنا اختصاص تقني ثاني في تركيب الأنظمة الشمسية فوتوفولتايك اللي هو اختصاص تقني سامي لحاملي شهادة البكالوريا أو لحاملي مؤهل تقني مهني وعداو مناظرة. دونك هذو موضوع خصص جد انضافوا إلى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذه في دورة سبتمبر 2026. عندنا راه اختصاصات جديدة إن شاء الله باش تبعث لأول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري. زوج اختصاصات مستوى مؤهل التقني المهني إن شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027. حاليا مراكز التكوين المهني التسعة في صدد القيام بأشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
1: احتضن مقر ولاية صفاقس اليوم حفل تكريم عدد من النساء تحت شعار ناجحات بلادي في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة. تعلم الإدارة الجهوية لشؤون الدينية بصفاقس أنه سيتم إجراء القرعة الخاصة بالوعاظ والأئمة والخطباء والإداريين حول البعثة الخاصة لوزارة الشؤون الدينية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي، وذلك يوم الاثنين 17 أوت على الساعة 11:30 صباحا. أفاد مجمع ناصر الطبي باستقبال مصابان جروح أحدهما خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في خان يونس. ذكرت حركة حماس بأن قرار نقل صلاحيات متعلقة بالمستوطنين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة خطرة على طريق فرض الضم الفعلي وتكريس السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر فرض قوانين الاحتلال فيها. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
3: عشرة ديمة.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة الحجر إلى الآية 66، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسير الآيات الموالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فأخذتهم الصيحة مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين، فانتقمنا منهم، وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحلون

غاية الحسن، واشتهر خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط أهل سدوم، وعلموا بأضياف لوط وجمالهم. وروي أن امرأة لوط أخبرتهم بأنه نزل عند لوط ثلاثة ما رأينا قط أصبح منهم وجها ولا أحسن شكلا، فذهبوا إلى داره فرحين بنزول أولئك الضيوف مدينتهم أملا في ارتكاب الفاحشة معهم، وهذا جرم فظيع وأمر مستهجن ينافي الأعراف والأذواق السليمة من إكرام الغريب والإحسان إليه. ثم أخبر سبحانه عما قال لوط لقومه حين رآهم يقصدون بضيوفه السوء، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. أي قال لوط للذين داهموا بيته يريدون ضيوفه، قال لهم جملتين مؤثرتين، الأولى ترتكز على الوازع العرفي: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أي إن هؤلاء الذين جئتموهم تريدون منهم الفاحشة ضيفي، وواجب على الرجل إكرام ضيفه، فلا تفضحوني فيهم وأكرموني بترك التعرض لهم بمكروه. والثانية مؤكدة للأولى وترتكز على الوازع الديني: واتقوا الله ولا تخزون، أي وخافوا عذاب الله وأن يحل بكم عقابه، ولا تخزون أي ولا تذلوني ولا تهينوني فيهم بالتعرض لهم بالسوء، ولا توقعوني في الخزي والعار بالإساءة لهم. فأبانوا له أنه السبب في الفضيحة وفي هذا الخزي، قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ من وقاحتهم وخبث نفوسهم أجابوه وقالوا: أولم ننهك أن تستضيف أحدا من العالمين أو تؤويه في قريتنا، إذ هم كانوا يتعرضون بالسوء لكل غريب، وكان لوط ينهاهم عن ذلك على قدر حوله وقوته، ويحول بينهم وبين من يعرضون له، وكانوا قد نهوه عن التعرض لهم في مثل ذلك. وخلاصة مقالهم: إنما ذكرت من الخزي والفضيحة أنت من جلبته لنفسك، فلولا تعرضك لنا ما أصابك ما أصابك. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لما رآهم متمادين في غيهم، لا يرعون عن غوايتهم ولا يقلعون عما هم عليه، أرشدهم إلى الشيء المباح غير الحرام، فقال: تزوجوا النساء ولا تفعلوا ما قد حرم الله عليكم من إتيان الرجال، إن كنتم فاعلين ما أمركم به منتهين إلى أمري. وقد سمى نساء قومه بناته لأن رسول الأمة كالأب لهم، وقيل المراد بناته من صلبه، ولا يمكن فهم غير ذلك، أي لا يمكن فهم أنه عرض عليهم الزنا بالنساء، لأن الزنا حرام في كل الملل والأديان، ولا يقره نبي قط ولو للضرورة. ثم أبان أولئك الرسل من الملائكة للوط أنه لا أمل في رعواء قومه عن غيهم، وأنهم غافلون عما ينتظرهم ويحيط بهم من البلاء ومن العذاب. لهذا قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أو قالت الملائكة للوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قد تكون الآية اعتراضية بين أجزاء القصة، والمخاطب فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا قسما من الله جل جلاله بمدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقسم بحياتك وعمرك وبقائك في الدنيا أيها الرسول.

الرسول، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع. أقسم إنهم في غفلتهم غاوون، فلا يلتفتون إلى نصيحتك، ولا يميزون بين الخطأ والصواب، ولا بين الحسن والقبيح. ويحتمل أن يكون الكلام من الملائكة للوط عليه السلام، وتعني الآية أنه لا جدوى ولا فائدة في موعظة من يكون أعمى البصيرة. ثم ذكر سبحانه عقبة أمرهم ونوع عذابهم فقال: فأخذتهم الصيحة مشرقين. الصيحة صوت من السماء شديد مفزع مخيف مهلك، أي فنزل فيهم صيحة جبريل عليه السلام عند شروق الشمس. فقوله مشرقين أي داخلين في الشروق، وهو بزوغ الشمس، وكان ابتداؤها من الصبح وانتهاؤها حين الشروق، لذا قال أولا مصبحين ثم قال هنا مشرقين. وأخذ الصيحة قهرها لهم وتمكنها منهم. ثم بين كيفية أخذها لهم ولقريتهم فقال: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هزت الصيحة بلادهم وزلزلتها حتى جعلت عالي المدينة، وهو ما على وجه الأرض، سافلها أي في أعماقها، فانقلبت عليهم. وأنزل تعالى عليهم من السماء حجارة من سجيل، أي من طين متحجر مطبوخ بالنار، فدمرتهم تدميرا وأبادتهم تحت الأنقاض. ثم ذكر سبحانه أن في هذه القصة عبرة لمن اعتبر فقال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. إن فيما فعلناه بقوم لوط من الهلاك والعذاب لدلائل على قدرة الله تعالى وصدق وعده ووعيده للناظرين المفكرين والمتأملين المتفرسين الذين يتعظون بالأحداث ويتفهمون ما يكون لأهل الكفر والمعاصي من عقاب أليم. ثم وجه تعالى أنظار أهل مكة وأمثالهم إلى الاعتبار بما حدث فقال: وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن مدينة سدوم التي أصابها هذا العذاب بطريق واضح لا تخفى على المسافرين المارين بها، فآثارها ما تزال باقية إلى اليوم في الطريق من الحجاز إلى الشام، كما قال تعالى في سورة الصافات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. ثم أيأس من اعتبارهم بها، إذ هي لا يعتبر بها إلا المؤمنون، فقال: إن في ذلك لآية للمؤمنين، أي إن الذي صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار، وإن جاءنا لوطا وأهله دلائل واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله، فهم المنتفعون حقا من مغزى القصة، فيدركون فضل الله على المؤمنين وشديد عقابه للكافرين.

0: هذه إذن القصة الثانية من القصص المذكورة في هذه السورة بعد قصة آدم وإبليس. أما القصة الثالثة فهي قصة قوم شعيب عليه السلام. قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. الأيكة الغيظة، وهي الشجر الكثير الملتف بعضه على بعض، وهي بقرب مدين. وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام، كانوا أصحاب أشجار متشابكة كثيرة. أرسل الله إليهم وإلى مدين شعيبا عليه السلام فكذبوه، وكانوا قوما ظالمين بسبب شركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريبي الزمان من قوم لوط بعدهم ومجاورين لهم في المكان. لذا لما أنذر شعيب قومه قال: وما قوم لوط منكم ببعيد، كما ورد في سورة هود. فانتقمنا منهم، أي فعاقبناهم جزاء كفرهم ومعاصيهم بيوم الظلة، وهو إصابتهم بحر شديد 7 أيام لا ظل فيه. ثم أرسلت إليهم سحابة تظللهم فجلسوا تحتها يستظلون، فأرسل الله عليهم نارا فأحرقتهم. وأما أهل مدين فقد عاقبهم الله بالصيحة أرسلها عليهم فدمرتهم. وإنهما لبإمام مبين. الإمام ما يؤتم به ويتبع، وجعل الطريق إماما لأنه يتبع حتى يصل المسافر إلى الموضع الذي يريده. والمعنى: وإن كلا من مدينة قوم لوط ومدينة أصحاب الأيكة بطريق يسلكه الناس في سفرهم من الحجاز إلى الشام، فيرون ما حدث فيها من آثار الدمار ليعتبروا. ثم ذكر سبحانه قصة صالح مع قومه ثمود أصحاب الحجر، وهي القصة الرابعة في السورة، فقال: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. الحجر واد بين المدينة والشام، كان أصحاب الحجر يسكنونه، ويسمى كل مكان أحيط بالحجارة حجرا، ومنه حجر الكعبة. أي ولقد كذبت ثمود صالحا نبيهم عليه السلام، ومن كذب رسولا فكأنما كذب بجميع المرسلين لاتفاق أصول دعوتهم في التوحيد وعبادة الله والأصول العامة التي لا تختلف باختلاف الأمم والأزمان. ولهذا قال عنهم إنهم كذبوا المرسلين. والهدف من إيراد هذه القصص كما بينا الترغيب في الطاعة الموجبة للفوز بالجنان، والتحذير من المعصية المؤدية لعذاب النيران، وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم بها عن تكذيب قومه له. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، أي وأعطيناهم من الآيات والدلائل ما يدلهم على صدق نبوة صالح عليه السلام، كالناقة التي أخرجها الله من صخرة صماء في الجبل بدعاء صالح، فكانت تسرح في بلادهم، لها شرب يوم من نهر صغير ولهم شرب يوم آخر، ولبنها كثير كان يكفي القبيلة، فأعرضوا عنها وعقروها ولم يعتبروا بها. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي وكانت لهم بيوت نحتوها في الجبال وأصبحوا بها آمنين من الأعداء لقوة إحكامها، وهي ما تزال مشاهدة بوادي الحجر الذي مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك. ثم ذكر ميقات هلاكهم فقال: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي لما عتوا وبغوا وعقروا الناقة أخذتهم صيحة الهلاك في صباح اليوم الرابع من موعد العذاب. قال تعالى في سورة هود: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما نفعتهم تلك الأموال لما جاء أمر ربك، وما دفعت عنهم ذلك العذاب، ولم يستفيدوا من مكاسبهم من نحت البيوت في الجبال، ومما كانوا يستغلونه من الزروع والثمار التي ظنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، بل أصبحوا هلكا جاثمين. وهذا ليعلم أعداء الله أنهم لا يعجزونه سبحانه، عساهم يهتدون. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: يكيدون.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنتم تفسير سورة الحجر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: برد القايلة، برد القايلة.
1: برد القايلة،
0: برد القايلة.

0: سيدي برا نقولوا على السلامه ومرحبا بكم. ايوه بدينا في المفاجآت. هاي الخدمه، هاي الخدمه، خل نسمي البرنامج ونسمي روحي على الاقل، وخلي يعرفوا هالقيلوله هذه مع شكون مش يعديوها الساده المستمعين. هاي مرحبا بكم الناس الكل، اول مره لاول مره شريفه في القايله تلقاوها معاكم
1: برز القايلة.
0: والله يلزم، هو الماء مقطوع راه كي تمشي وتشريه ما فميش الماء، لكن فما الضحك، فما الجو، فما اش ماشي يقول، فمي الأجواء المزيانة في إذاعة صفاقس في برنامج برد القايلة اللي يبدأ معاكم من تو حتى للأربعة ونص اليوم. وصيفة استثنائية شريفة الشريف، معها طارق بكور، معها يسرى الغربي، معها أسامة عبيبسية. احنا الوحيدين على الكرة الأرضية اللي مناش مقيلين.
2: عشرة اكتشفت الصحبة، قابلت ناس بيا وقابلت ناس
0: خايبة. بداية الخرف متاع القيلولة. بداية
3: أنا في جرة
0: فاش تعدي فاش يا طارق، إذا تلقاه تابع عن دراما برنامج تعرف فما نحب نتكلم نحب نعبر، نحب نبرد على قلبي دون أني نبرد على القايلة. فما قبل يا طارق تذكرك النوسيون تاع عزوزة القايلة؟ عزوزة القايلة ما كانوا يخوفوك بها باش ترقد وتقيل وفردت الشلاكة على جنب. قول له، قول والدة ربي يشدها بصحة بدنها وحمد الله على سلامتها، للزبيدة إن شاء الله ربي يحفظها ويشدها بصحة لبدين، ما كانتش ترقدك في القايلة بالشلاكة. قول له هذايا احنا الجيل ذاك، الجيل طولة، جيل التربية الحديثة، نقولوا لهم بكل هدوء، مش أنا هنا، لا أنا من التربية القديمة، أما فما الجماعة متاع التربية الحديثة يجيوا لأولادهم أي تمشيوا تعملوا شوية لاسيست هكا، ترتيحوا شوية، تكلموا أعصابكم، ومن بعد راهو مش معناها أنا مع القوة ولا الشدة مع الأولاد ولا لا، لا مش هذا، باهي كيف نشدوا العصام الوسط، باهي ساعات الوالدين كيكونوا عندهم في صوتهم وحتى في ملامح وجههم ساعات نبرة الحزم، ومحليهم زيدك يسيبوا حبهم وحنينهم لأولادهم. ربي يحفظكم الناس الكل اللي مستنسين بالفضاء هذية، يعرفوا اللي فما هما قالوا لي سؤال، أما أنا مش نعمل معاكم مجموعة من الأسئلة، كيما جو نهاركم زين عرفتوا. والجائزة 150 دينار من إهداء، نقدا من إهداء إذاعة صفاقس، بعد ما يتنحولها الضرائب، بعد ما يتنحوا الضرائب بالضبط المبلغ ما نعرفش، ولكن ما همش 150 دينار صحاح، خاطر نحيو الضرائب. باش محضره شريفه في برد القايله، محضره برشا غناء، محضره تليفوننا اللي هو 70 164 200. خليني الساعه نعطي، حب نعطي نمر التليفون، نحب نعطي نمر نسلم على النوري في خاطر تحت التهديد. انا تو سي النوري اللي في قرقنا نسلموا عليك. النوري شكوه؟ النوري شكوه؟ اطرق بكور في الكاسك. النوري شكوه؟

0: يسير يسير يسير كل شيء يسير. راه قبل ما ندخل انا للاستديو تعرفوا طارق اش قال لي؟ قال لي قايله راسي وجعني تعب شريفه، راني ياكل انت اسم الله عليك في الصباح في نصف النهار في اي وقت نلقاك ناشطه، راني انا مانيش كيفك. عادين خفتي على روحي من العوينه. اوكي يعطيك الصحه كيف عملت لنا هنيني وسميت علينا بسم الله. يا خويا بسم الله عليك يا طارق، والله بالحق والله لي نحيكم، محليها الضحكه معاك ومحليها الخدمه في وسط ايكيب، نلقاو برشا جو مهما يكون التوقيت. المهم انتم ما تقلقوش منا، نحب نقول لكم مرحبا بالتهاني متاعكم، مرحبا بافراحكم. اذا كان فما تو شكون في القايله عندكم مناسبه مزيانه، عندكم حاجه سمحه في دياركم تحبونا نعيشوا معاكم الجو في المباشر، والله اطلبونا ونعديوكم معانا. ما نعرفش معناها تحضيرات عرس بديتوا، ما نعرفش تنظموا في دار عروسه وحالين اذاعه صفاقس، ناخذوكم معانا في المباشر ونفرحوا معاكم. وما دام طارق فيها ربي يحميها، الغناء المزيان الكل بحول الله.
1: لا تسأل الدار عن من كان يسكنها.
0: ما تمشيش مع برد القايلة هذه.
1: الباب يهديك يهديك أن يهديك. القوم قد رحلوا.
0: لا لا لا احنا نحب القوم موجود. طارق طارق مش كل شيء يتعذى. نعطيكم طارق بكور كيفاش يخدم، يحل دوسي يجي قدامه ويبدأ، قال شنو ما تحبني نجتهد يا شريفة او الاجتهاد، ويبدأ يعدي وانا وظهري. نجم يطلع ماتش كورة، نجم يطلع ميتيو، نجم يطلع ورقة إخبارية اقتصادية، احنا وزهرنا او في الاخر هو يجتهد.
2: قبلت ناس بيه وقبلت ناس خايبة، نحمد رب اللي انا قبلت الخايبة اش تعلمت منه.
0: والله هو راه كلام صحيح. وجربناها الصحبة، تحب نبداو بغنية جربناها الصحبة؟ بيتعش اش نعملو، خلينا نمشيو مع صابر انا شيخ، ومش نعديكم تقريبا هكا كوكتيل متاع أغاني. فقط نحب نقول لكم بعد الثلاثة مش تكون معانا مش عزوزة القايلة، جميلة القايلة شكون هي تو تعرفوها. وبعد الأربعة زيادة بالتليفون شاب مزيان برشا من بنزرت ضياء قنين، فنان محلى، زيادة مش يكون معانا بالتليفون، ولكن ديما الأصل انتم السادة المستمعين على 70 164 280. وانا يلزمني نكون شيخة وعاملة جو مادام ليكيب اللي معايا مزيان.

ديما معاكم الجو ديما متواصل ان شاء الله على امواج اذاعه صفاقس برد القايله بلمسه خاصه اليوم مع شريفه طارق يسرى اسامه. يتمنى لكم برشا جو برشا خير برشا فرحه على 70 164 280 هو الرقم اللي تنجموا تكلمون عليه باش تشاركوا معنا في المسابقه المتمثله في عدد من الاسئله كما عودتكم شريفه. والله المره هذه صعب الحق الحق الحق مش نقولكم معليش مانيش عارفة نلقى روحي نختار في أسئلة صعيبة شوية نحاول نعاون ولكن المهم بعد شوية الكلمة للأخبار ومن بعد شعنا بعد الأخبار برشغنا وناخذوا تليفوناتكم وفي نفس الوقت زادت ونستقبلوا إن شاء الله جميلة القايلة ما هيش عزوزة القايلة شكون هي وسعوا بيكم تعرفوها نرجع لكم بعد شوية.

0: الثالثة بعد الظهر. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم. قال رئيس المنظمة التونسية للاستهلاك وإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن الاضطراب المسجل حاليا في التزود بالمياه المعدنية يعكس اختلالا ظرفيا في التوازن بين العرض والطلب واستمرارية الانتاج والتوزيع في ظل الارتفاع الاستثنائي للاستهلاك خلال موجة الحر وتداعية اضطراب التزويد بالكهرباء على نسق الانتاج في عدد من وحدات التعليب. ارتفعت قيمة صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالتوازي مع زيادة في قيمة الواردات بنسبة 36% وفق معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم. دعا ديوان الخدمات الجامعية للجنوب الطلبة الجدد إناث وذكور المتحصلين على شهادة بكالوريا 2026 الراغبين في الحصول على سكن جامعي والطالبات المتحصلات على شهادة بكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن الجامعي إلى تقديم المطالب حصريا ابتداء من يوم الجمعة 21 من أوت الجاري وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم على الموقع الخاص بالديوان. وفي آخر المستجدات عربيا وعالميا، أدى نحو 70,000 مصلين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك وفق مصادر محلية فلسطينية، رغم فرض قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات مشددة في محيطه وعززت من وجودها عند أبواب المسجد وفي داخل البلدة القديمة. كثفت السلطة المغربية اليوم إجراءاتها الأمنية في مدينة الفينيق ومدن شمالية أخرى عشية دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عبور جمعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. أعلنت السلطات الأوكرانية بأنها قد تلجأ لخفض صادراتها الزراعية إلى النصف، فيما لا تزال موانئ البلاد على البحر الأسود في منطقة أوديسا الكبرى مغلقة وسط القصف الروسي، ما يشكل خطرا على الإمداد الغذائي العالمي. الموعد مع الأخبار يتجدد على رأس الساعة القادمة. شريفة تعود إليكم بعد قليل، إلى اللقاء.
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

سيد القائلة توقيتنا 3:04. يقولوا ناس بكري يا مراد يقطعت قعد خليني نكمل الجملة. قال لك يقولوا ناس بكري فما شكون عرقوبها أخضر من بينهم شريف الشريف كي جيت تخدم في القوي البرد القايلة وليت المطر مش تصب. هوني نحب نعمل تحية بالحق لكل عائلة عندها عرس وكل عروسة فرحها اتقام وبديت هكا تحس الطقس معناها هالمطيرة مش تبدأ ورعد وجو. يا بنتي ما تتفجعش وان شاء الله بدوا بالتمام. هذيك كيما يقولوا ناس بكري يسمى عرقوبك أخضر، وعلى خاطر عرقوبك أخضر مش نفرحوا بيكم العائلات اللي عندكم الفروحات قبل ما ناخذوا المكالمات، وهات نغنيوا معاكم في أفراحكم وربي يكمل وإن شاء الله بدوا بالتمام.

0: 3:14 دقيقة. عسلامة مرحبا. خذاني بالغمة المخرج طارق بكور خذاني بالغمة وما نبهنيش اللي أنا مش ندخل طول في المباشر، ولكن احنا ديما حاضرين ما شاء الله علينا. مرحبا بيكم الناس الكل. قيلولة حاولت ننقص من الكلام ونكثر من الغناء، وخاصة الجو الفراحي وجو المناسبات السعيدة. إن شاء الله ربي يدوم الأفراح عندكم وربي يسعدكم، وإن شاء الله كل حد عنده بدو إن شاء الله نقولوله بدو بالتمام. أما لأنه برد القائلة يلزم نعمل فيها مسابقة ولا مسابقات، على خاطر فما جائزة قيمتها 150 دينار نقدا من إهداء إذاعة صفاقس، 150 دينار بعد ما يقصوا منها الضرائب، ما تكونش كاملة، مش تكون ناقصة بالطبيعة، هذا فقط للتوضيح. يلزمنا نستقبلوا دفعة من المكالمات الهاتفية اللي قاعدين يوصلونا على 70 164 280. أهلا وسهلا ومرحبا، ونحبكم حاضرين، خاطر بعد شوية جميلة القائلة، خاطر في 2026 ما يشرقش نقول عزوزة القائلة، فماش امرأة عزوزة تو. نساء الكل مزيانين مهما تكون سنها ومهما يكون اللوك متاعها ومهما تكون الوضعية الاجتماعية متاعها، ما فماش امرأة ماهيش مزيانة وما فماش امرأة يتقاللها عزوزة، ديما مزيانة وديما صغيرة وديما سمحة. من بينهم الجميلة الجميلات متاع النساء الكبار اللي مش تجين بعد شوية بحذينا بعد غيبة عندها مدة، قلنا مدام قويل نجيبوها في القويل. لكن قبل ما تدخل بحذينا الاستيديو خلنا نعملوا جولة مع السيد المستمعين، والموسيقى تكون مرافقتنا سيد المخرج، ناخذوا دفعة من المكلمة الهاتفية. فيها شبيك مانيش نسمع في الموسيقى. اي الو عسلامة. مرحبا، اهلا وسهلا،
1: معك ثريا العيدي من صفاقس.
0: شنو حوالك يا ثريا في القويل؟
1: الحمد لله، الحمد لله. كل عام وانت حيه بخير بمناسبه عيد المراه.
0: يعيشك يا ربي، يعيشك ربي يكرمك وربي يكرمنا ان شاء الله نساء الكل. وانا والله هي فرصه خليني تو واحده من الناس هكا حاولت ندون، خاطر انا كي نكتب حاجه راني نكتب اللي نحسه، نكتب اللي انا نحسه مش اللي يحسوه العباد. خليني نشوف في عيد المرأة واش قلت لكم هنا في عيد المرأة اللايفات. في عيد المرأة نحب نقول لكل امرأة واقفة على أرض صلبة، خاطر فما اللي ماهيش واقفة على الأرض جملة، لكن التحية هذه نحب نقولها لكل امرأة واقفة على أرض صلبة، إن شاء الله ديما ناجحة، ديما حنينة، ديما متميزة، ديما صابرة، ديما فرحانة، ديما قوية. ونحب نشكر كل راجل يعاون المرأة باش تحافظ على أنوثتها بحضوره في حياتها، وقت ما يكون سند ليلها تتخبى عنده وقت ما الدنيا تحب تغلبها. ربي يحفظ الجميع إن شاء الله. ثريا الباهية منين تكلم فينا؟ قلت لي
1: من صفاقس.
0: من صفاقس، ماكش مقيلة؟
1: لا ناشطة.
0: ناشطة. عندك أفراح؟ عندك تهاني؟ عندك أجواء جميلة؟
1: والله أنا ما عنديش أفراح ومناسبات، أما أنا حبيت نوجه تحية.
0: هيت لشكون؟
1: حبيت نوجه تحية لبناتي.
0: لبناتي بيه؟
1: أي
0: شو اسمها؟
1: كل عام مريم ومفيدة.
0: مريم ومفيدة ربي يحفظهم. أي
1: عايشك. حبيت أقول كل عام وأنتم ناسين، كل عام وأنتم متألقين،
0: الله نفرح بيكم. محليها اسمعي نتبعك ونعمل حتينا تحية لبناتي. انتي عندك كم بنوتات انتي يا ثريا؟
1: لا وعندي ولدي زيادة مروان.
0: شو اسمه ولدك؟
1: مروان.
0: زيد قل له كلمة مزيانة، قل له ان شاء الله كل عام وانتي سند لاخواتك.
1: كل عام امين يا رب.
0: والله وهما سند ليلو زيادة والله.
1: امين ان شاء الله يعيشك.
0: نتبعك حتى انا مثالش مدام عيد المرأة صحي. تخليني حتى انا مالا زيادة نقول الملوكة والبية والقميرة وزينوبة وخوهم سهيل، نحب نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم مع بعضكم فرد يد، كل عام وبدنكم صحيح كل حد والجسد متاعه، لكن إن شاء الله كل عام تعيشوا بقلب واحد يضرب عندكم الكل، وجيعة كل واحد فيكم تقسموها مع بعضكم، وفرحة كل واحد فيكم تقسموها مع بعضكم، خاطر في الاخر ما تدومش لأم لأبو، يدوموا الاخوات لبعضهم. ربي إن شاء الله يحفظهم إن شاء الله كل عام وهم ناجحين ومتميزين. ثريا السمحة الباهية نمشي وفوند. وعجبك شي جو الغناء اللي عديته؟
1: لا والله يحب اصلا نحب نيديا خالص انا
0: والله حتينا نحبها واسم الله عليها تميزت بالباهي بالباهي السنوات الاخيره وقاعده تنتج بالباهي. اي اي اي ثريتي تختار رقم من 1 ل 13؟
1: رقم 9.
0: والله صعب شوية أنا اليوم ما فهمتش روحي عليه هكا شريرة هالعشية. رقم 9 هما رام برشا أسئلة سألتها مقبل وقاعد نعاود فيهم فما البعض. الطمطام ما معنى الطمطام؟ هل اللي يبيع في الطماطم وإلا اللي يرحي الطماطم وإلا وسط البحر؟
1: وسط البحر.
0: وش بيك تقول؟ اسمع نحبك هكا ريكز على ارض صلبه كيما قريت لك انا. قولها وانت هكا مليانه صحيت وسط البحر. خلينا نشوف. اللهم صل على النبي ما شاء الله عليك. اي ثريتي انت رقم 1 واكيد تو بعد نعملوا قرعه بالك شي جميله القايله هي اللي تو تعمل لكم القرعه ان شاء الله. ان شاء الله يعيشك يا ثريا يعطيك الصحه. نمشي والتليفون اخر. الو على السلامه. مرحبا.
2: الو
0: اهلا وسهلا.
2: على عسلامه يا شريفه.
0: مرحبا بيك
2: وبيك عايشك.
0: شكون معنا؟
2: معك ياسمينه محجوب من مزشك.
0: ياسمينه محجوب شنحوي للصحه ياسمينه؟
2: والله في خير ونعمه ان شاء الله
0: الحمد لله. البارح مطر قالوا لي في منزل شاكرة.
2: لا نصلي على النبي.
0: يا ما شاء الله
2: تمرعت.
0: يا ما شاء الله
2: ان شاء الله يزيد ويبارك.
0: تقريبا يا 8 يا 12 ملم قالوا لي.
2: اي لا نصلي على النبي. لا نصلي على النبي ربي يزيد ويبارك ان شاء الله. ان شاء الله بدر خير ان شاء الله خريف بدري ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظ. اما يقولوا زيد ياسمينه يقولوا زيد المطر تو يمكن تخرج شويه للي يسكنوا في الغابه كان فما هكا ما نعرفش معني بعض الحشرات.
2: لا
0: يقول
2: لا لا خرجت
0: خرجت وقامت بالواجب سيئ.
2: خرجت وقامت بالواجب.
0: ربي ما ليحفظكم ويحفظنا ان شاء الله.
2: الله يحفظنا لساني حتى الراحه
0: صحيت ولبس
2: كل حد عادي كتب لي يا
0: شريف. صحيت. لا لبس لبس الحمد لله. اسمع خلني ما نسميه الامور باسمائها. بالنسبه للعقارب انا نعرف يقولوا اللي يسكنوا في الغابات في الشبابك ولا في باب الدار اعملوا الجلود اذا كان مازال فما عاد الجلد الصوف.
2: ولا جلد يا شريف شكون مازال يعمل جلد؟
0: ريت ولا ريت ولا ريت يا ياسمينه ولا ريت ولا يا ياسمينه
2: ما عادش تخلي جلود وما عادش تخلي صوف وما عادش تخلي
0: ريت ولا
2: صوف وما عادش
0: والله والله كهو. ربي يحفظنا وفم الادويه زيادة بطبيعه
2: اللي حسن يحسن راحه بكلام ربي يا شريفه
0: ان شاء الله. ربي يحفظنا ويحمينا الناس الكل ان شاء الله كهو.
2: امين يا رب العالمين.
0: ياسمينه البيه يختار نمرو حبيبتي.
2: خليني عاد نعطي تحيه.
0: اي هيت والله هيت هيت
2: بمناسبة عيد المرأة نحب نحيي كل مرأة فلاحة لخاطرني تو قاعدة نخدم راني يا شريفة.
0: اش تخدم تو شنو الفلاحة تو؟ تحصدو؟
2: قاعدة نسقي في الزيتون. قاعدة نسقي في الزيتون.
0: اسمع اسمع اسمع كطارق اسمع. ملا طارق يا سيدي وجيبها قد قد المرة هذه. إن شاء الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة. أدهشتني أفحمتني يا طارق يا بكور.
2: أيوة نحب نقدم تحية للراجل اللي هو خالتي خاطر لحقني صلى الجمعة ولحق لي الفطور ولحقني.
0: الله يفتح عليه. الله يفتح عليه
3: يعطيك متأمين ويجيبك متأمين ويعطيك خير الدنيا.
0: أي اسمين وخيتي هبط عليه الوحي الكل الراجل معنا ما نعملوه نوسعوا بيننا نويه
3: ويعطيك الخير ويعطيك فشتحي ويرد عليك خلقه
0: راجل طيب يا رب. ملا مخرج اليوم ملا رجل فاضل.
2: امين يا رب العالمين. امين يا رب.
0: مهنيتش على المراه تعمل التحيه عودها خاطر راجلك يا ودي خلينا نتكلموا كلمه بينا ساكتين. ها فرغ قلبك طارق بكو عملهم الكل كملهم الكل والله لنا متكلمين كملهم الكل شاويك الكل عملهم باش احنا نحكي واي
4: خميس حاضر محمد وغايب ابليس هللويا والصالحين.
0: ليه يا طارق ليه يعمل اللي يقول لك مخك الكل كملتهم كملت شويكة خلي المرأة تتكلم به هي يعطيك الصحة. انت يا ما فما شيء كل شيء ايد اي ياسمين انت قل لي شو اسمه راجلك؟
2: اسمه حافظ ولد خالتي اللي هو ديما نقول لك انا ولد خالتي.
0: ولد خالتها خاطر جيب لك الفطور وانت تسقي في الزيتون.
2: لا كل نهار يلحقني يروح من الخدمة ويلحقني نقعد نصبنا تحت الزيتونة ويلحقني براد التاي. ربي يشد بصحة بدنا وربي يبارك فيك ان شاء الله.
0: امين يا رب حتى انت ربي يحفظك وربي يبارك فيك.
2: يخلي لك صغيراتك
0: يعيشك. ايه ياسمين انت الجميلة اختار لي رقمي.
2: بسم الله نختار رقم 5. 5 وخميس.
0: 5 وخميس علينا. قال لك شنو اسم صوت الأقدام عند المشي؟ ولا قلت لكم هما مش صعاب أما كلهم عربية فهمت؟ كي نبدأوا نمشي وإحنا البشر نعملوا صوت بسقينا شو اسمه ذاك؟ نقولوا حفيف ولا نحيب ليورينا سو ولا دبيب؟
2: لا حفيف في بالي.
0: هيا ياسمين عادي أنا ضيفة راني في برد القايلة هاي
2: ياسري فعاونين يا
0: مهار. انا توكي نكلم فيك هكا نعاون.
2: دبيب.
0: ها طارق هيا هذه ما سمعتهاش انت يا طارق هذه قالت لك دبيب المراه. هيا يا ما ياسمينة قالت لك دبيب. الله مصلي على النبي. يعطيك الصحة ياسمينة ان شاء الله ربي يحفظك وربي يحميك. يعيشك بعد ياسمين عايش كون ناخذ ونزيدوا زوز تليفونات ونعملوا غنيوة ومن بعد مش نمشي والجميلة القايلة يلزمنا نفرحوا بها عاد. الو عسلامة.
5: الو عسلامة.
0: مرحبتين اهلا وسهلا.
5: اهلا بيك يا شريفة.
0: يعيشك شكون معنا اختي؟ ايه
5: معك جميلة الجميلات من فاقص.
0: انت زيدة شبعة العشية يا القيلولة مبروكة.
5: ان شاء الله.
0: اسمع شكوني جميلة الجميلات قولي شو اسمك؟
5: جميلة عبودي من فاقص.
0: عبودي
5: اي
0: من فاقص. مرحبا بيك يا جميلة.
5: عايشة.
0: عندك تهاني تحب تقدمهم وفروحات وأجواء جميلة؟
5: إيش باش نقول لك يا شريفة، نهني كل مرأة تونسية وعربية ونهني روحي أنا عيد ميلادي وعيد زواجي.
0: يا ما شاء الله يا ما شاء الله، إن شاء الله بدو بالتمام، إن شاء الله بدو بالتمام. طارق بكون قد قيل قيل ما هوش هوني في هذه عاد ما سمعتش عاد أنت قلت لك عيد زواج وعيد ميلاد وجو كبير عندها ما شاء الله مدام جميلة. هاكا تمشي شدنا في هذه بحول الله ما عادش مسيبها. باه ميسالش يا طارق ميسالش. إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا جميلة. يعيش أكهو طارق فرح قلبك، طارق يفرح قلبك في البركة فرحت لها يز يا وخيتي وسع البيت قايلة ومعها طارق. عرفتوا شو معناها قايلة ومعها طارق؟ معناها واحد ياكل. خلنا نسكت وكها هاي بر هكها ربي طارق. لا مش ديما في جنبي، لا مريرة بعد قديش، لا لا ديما ديما لا، طلع لي الكوليسترول التنسيون الأجواء الكل يطلعوا وقتها. هاي جميلة الجميلة السمحة هاي اختار لي نومرو.
5: نومرو ثمانية.
0: يخاتي يا ربي يهديني أنا منين جبتهم هالأسئلة والله ربي يهديني.
5: يلا ما تشيبش جبنا فيها جبنا ما
0: كانش الهدية من عند ربي والله كهو. هاي سيد والله اسمع مش نسألك شنو الظليم. الظليم نعطيك احتمالات. هل هو ذكر الأرنب ذكر النعام ولا ذكر الحمام؟ الظليم والله صعيب نعرف ما ربي يهديني. هاي
5: أنا مش نعمل ذكر
0: أترك أنت تقص الموسيقى تقصها جملة عليه عليه لا خالص خالص فيها الموسيقى أنا مخلصتك تقعد ديما تمشي مريق لا يلزم. الظليم حط الموسيقى خير لك يا طارق. الظليم شنو ذكروا الحمام ذكروا النعام ولا ذكروا الأرنب؟
5: بيلي ذكر
0: النعام في بالها هي مش شريفة عاونتها ولا حاجة هي في بالها من عند ربي من عند ربي.
6: دلني أني بي دلني أني بي لك تربة
0: أكها وضيفة ضيفة عندكم في برد القايلة يلزمني خلي كان الأثر الطيب
5: عايشة
0: خلي كان الفعل الباهي خاطرين كلمة شيدو.
5: لا فعل
0: السمحة شريفة وانتي سمحة. يعيشك يا جميلة يعيشك مناش مليكة نغلطوا عنا أخطاء ولكن نحاولوا نصلحوا ونتعلموا من أخطائنا أكيد جدا. يعيشك جميلة.
5: أني زوجي زاد بعيد ميلاد زواجنا 36 عام
0: ما هو نهار عيد ميلادك عاد أنت ربطت له الربطة.
5: هو الخطأ
0: بالله ما هو اسمع هو ما لحسبها يقول لك هي نفس الخبز تلقت وعيد ميلادها وعيد زواج وكان عنا ولادات زادة تمشي غادي
7: إن شاء الله.
0: هكا ربي يحفظكم إن شاء الله جميلة وربي يدوم عشرتكم إن شاء الله. بعد جميلة آخر تليفون في الدفعة هذه. مرحبا عسلامة.
8: ألو عسلامة
0: أهلا وسهلا.
8: مرحبا
0: أهلا بخويا شكون معنا؟
8: عماد بن صالح.
0: سي عماد بن صالح منين تكلم فينا خويا؟
8: من بير علي.
0: من بير علي ما تقايلوش انتم في بير علي؟
8: وزين إيش نقول أنا أسمع في الراديو وتو من اللي بدي الحصة تاع برنامج الراديو جيدة
0: إيه
8: لا أنا أرقدها ديما كل يوم حذاء الراديو
0: هيا به هيا به يا سيدي ربي دوم العشرة سي عيمات سي عيمات قل لي عندكم مناسبات عندك تهاني تحب تقدمهم
8: يعني والله لك منطلة جماعة تداعة كل الله يخلق وخاصة نهز علي تليفون اليوم داري مطلب وما يزلش علي
0: أسامة أسامة
8: أسامة الله يبارك فيه
0: هما راو كي ميهزوش راو مش معناها يعرفوك ولا يخرج لهم لا اسم لا نومرو هما فقط تلقاهم لأولاد معناها ديما الضغط كبير وكهو
8: يمكن الضغط ياكل
0: صحيح
8: وساعات ياخذوا الاسم وما يطلبوش
0: ما تخلطوش او كيما اليوم مثال اسامه ماخذ اكثر من 30 نمرو اما ماهوش مش يتعديو الكل انا تو مش نكتفي كان باربعه مثلا ساعات راهو المنتج ربي يهديه والله اي سي عماد وعندك شي تهنئه ولا حاجه دون ولاد الاذاعه شكون عندك؟ دون الاذاعه عندك فروحات عندك شكون تحب تهنيهم؟
8: لا والله بالنسبه للثنيه لا والله كجيران ربي يهنيهم ان شاء الله
0: جويرات ربي يهنيهم وربي يدوم الفرح عندهم
8: ربي يهنيهم
0: اكها واي سيده ترودي تقول لي بربي نحب نهني ولد عمي عمار ترودي ومرته ساسيه الداهش بمناسبه زواج ولدهم باسم على الانسه تيسير الدبابي نهار 13 اوت معناها عرسوا سي ربي يهنيهم وان شاء الله بدوا بالفرح ان شاء الله ديما الفرح عندهم يا سيده اي سي عماد اختار نمرو خويا
8: في نمرو 7
0: نمرو 7 نسالك ما معنى العرعره ما تغشوش وكهو ما معنى العرعره نعطيك زوز احتمالات العرعرة هي أعلى الشيء وإلا أسفل الشيء
8: أعلى الشيء
0: امشي كيك شد كيك صلي عن النبي يا طارق صلي عن النبي يا طارق
6: صلي عن النبي صلي عن النبي
0: يعطيك الصحة يا سي عماد العرعرة هي أعلى كل شيء نقولوا عرعرة الجبل معناها الأعلى متاعه وإلا زادة القارورة يمكن نقول عرعرة معناها الصمام الغطام تاعها نمشي ولغنيوة ومن بعد مش نستقبلوا جميلة القايلة

0: 33 دقيقة وحل ركب جميلة القائلة، مش عزوزة القائلة أبدا، مستحيل، جميلة القائلة في وسط استديو. أيوة
1: شاهد يدور لك رايش حالك
0: دادو شتعكيزك يا دادو يا ما شاء الله يا ما شاء الله
1: عليك وعلى زينك ايش حال صحيحتك
2: هذا تودي اسمه وما اسمه هوني هكا ما
0: ميلا
1: والله الشيخ هاي مبروك عليكم الواحد
0: ماك جيت
1: والله فرحت عليكم تسمع وسكت
0: قبل العمر عاد
1: ما تكذبني شحشم شوية شحش العزاء في وجهي تكذبني ذا انا في وجهي وتكذبني ما لقفاش تقول علي انا
0: خير. لا احنا ما نقولوش هكا علاش تقول نكذبك
1: ايش حالك
0: انا نقول مفكرك
1: انا موش بشركة هذا
0: نقول مفكرك بالك شي حطوا هكا
1: حطوا هكا مطلوبة
0: ملا عكيز وملا وسكت. وهرة وملا
1: بلاش قولك حديد هيك
0: خليني صلي على النبي
1: صلي عليه وسلم على سيدنا محمد
0: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما شاء الله ما شاء اخر مره جيتنا بيضه بكلك
1: بيضه
0: رجعت لنا صفره بكلك
1: صفره خصتني ليه صفره بيه صفره
0: ما شاء الله يديك الصفر
1: خصتك بلي اسمع اسكت هذه ما يهبطوا في الفيسبوك ولا شي يقولوا له
0: اما فيسبوك
1: اولا جبتهم
0: مني
1: من العمره لا وين كنت في العمره
0: في العمر ان شاء الله عمره مقبوله ان شاء الله في عوده
1: عايشك اجمعين ان شاء الله
0: تمام مشيت في عز الصيف للعمره
2: والله يكذب عليك اللي قال لك الدنيا سخنه
0: العاهد
2: والله ثميك قال لك ما عندهمش الرطوبه ولا الرطوبه ولا شنو يقولوا لها ما فماش العرق ما تلقاش اما الدنيا سخنه قول حلو عليك كشان يملي شرط
0: كبير ما عرقتوش غير
2: ما عرقناش العرق ما تعرقش اما السخنه كيف تخرج ما احنا نخرجوا من نقولوا للوتيل للحرم
0: اي
2: تضربنا كشيلي شويه بالعمل الخشاش رنا لطف بسم الله الرحمن الرحيم جمدوا الداخل ما فماش تحس بروحك ساير يقول لك شنفوا اما الحق تدخل لوتيل في الكليماتيزر العرصه اخر شيء من العرصه نتاع الحرم اللوطه الكليماتيزر صلي على النبي
0: يا ما شاء الله
2: والله صليت على النبي شيء كبير
0: ملا استنست وغادي بالكونفورت كي جيت هوني لقيت الضوء مقصوص
2: خصتني الضوء لا انا الحمد لله الضوء مقصوص في الجمعه الاولى هيك هون الحمد لله هم يكلمونا بالمسنجر ويقولوا لي الضوء مقصوص نقول الحمد لله احنا هوني والله مصلي على النبي النور ال 24 على ال 24
0: ما شاء الله صلي على النبي ما شاء الله يا سيدي
2: صليت على ايش حالك انت
0: يا دوز ان شاء الله عمره مقبوله دعيت الناس دعيت
2: والله دعيت لكم الكل دعيت عليكم دعيت لكم مش دعيت عليكم دعيت لكم الكل
0: اسمع
2: قالوا لي من اوصاني واستوصاني قال لي القيد يفتح عليك وعلي
0: قال لك ديما قول هكا
2: تعرف شي بديت نسمي رتي بابت مزغني وهيك بنت العفس وشريفه كما نقولوا شريفه شريف وفتحيه ودنيا بلا هذيك فتحيه والله فتحيه لحد يجي تسلم علي
0: سلم فاضي
2: عليك سلمني عليها في المباشر
0: سلم عليك
2: يا سيدك يا بن سيدك وهيك وهيك وهيك جيني لقيت قال لي باش تسميهم الكل قلت مالك كيفاش قال لي اسمع نقول لك لما نوصاني وسط وصاني هيك الحمد لله قلت له لما نوصاني وسط ما نش قاعد نسميهم بالوحده بالوحده جي الاف وقت اللي جاوا يغفروا لي يفتح عليك وعليهم
0: والله والله وانت عاد الذنوب بزيد ولا شوي
2: الحمد
0: شوي
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله حتى الحضر ما عادش المهم قالوا لي يا جماعه الواحد بالليل حديث بيننا ما تدخلوش قال لك اسمع زعما كتنقصوا واش تسلموا باللي دينوا بالواحد حق انا ملي جيت ما سلمتش على رجال ما نكذبش عليك او كاين شي شكون سلمت عليه العادل ولد بنجيه بنت خالتي جهزني مع ولد ابني بالكاميونه عم سلمت عليه بالبوس ما تسماش يتسمى امو بنت خالتي
0: نتاعنا نتاعنا
2: هكا هو الحوانتي زاد والله فرح بيه اللي عطر لي في الزنقه سيدك سعيد الله يفرج
0: علي يا دوجا يا دوجا علينا يا دوجا
2: والله سلم عليا باللي دين مديت له ديه هكا هو الحمد ما سلمتش على رجال ما نكذبش عليك هكا واللي جا الجماعه اللي جاوا غفروا لي سلمت عليهم
0: الكل بالاحضان
2: والله نشاء بالاحضان والله حتى بعد الرجال قعدنا صافي والله بالاحضان سلمنا هيك سليفي وخوته
0: ما يقول لك رجال اخوت راجل
2: ايه ده فنية على كيفه على كيفه ما لنا
0: كهو انت مرا كبيرة
2: واحد ينقص قد
0: يور بالك شي رفع عنك القلم
2: ليش الاعزاء نقص في عقلي هلا نزلت واهي مصلي عني
0: انا مبرر لك
2: جبت لما
0: ما توفم مشكون سمعك توافك مش حلو دوسي على حديثنا
2: كيف اسمع يا اخيكم انا مراني نشدش لساني دبر روسكم مرهو لساني مانيش مش حطوا تحت قدمي
0: اكهو
2: او كنتي رقع انا نتكلم وانتي رقع اسم الله عليك
0: قديش من الابرة والخيط واحنا الرقع والله العظيم
2: ايش حالك
0: مالا صحة سلوك
2: ليش قولك وين عدتم الكاميراويت هوني انتم هاكم ها
0: تيوكا يسرى
2: هيك مش مفردة
0: يا يسرى بدنا صورها بالكاميراويت الكل يا يسرى
2: يا يسرى الله يفتح عليها استقبلتني وبارك الله فيها هما سي طارق بكر
0: مزال ايه هما تو في بالي يا يسرى عمل لي سينيال الباج اوفيسيال قاعدين يشوفوا فينا على الباج اوفيسيال يا يسرى قاعدين يشوفوا فينا ما حط سلوكك حط يدك
2: انا حطيت هكا
0: معني انت تفكرني بك اللي تبدا هو هكا راه يسمى نورمالمون اللي عنده نعمه يخبيها يخفيها
2: ها لين لين يقعدوا الوريثه شندبوا بهم عاد نستحفظ بيه انا
0: ايه لا
2: قاعد نكدس نكدس نكدس بعد يقعدوا يتعركوا عليه من الوريثه
0: لا دوجه دوجه سامحني انت هكا تتسمى تتفاخر علينا
2: نتفاخر
0: والعبيد اللي ما عندهمش معناها تقهرها من سالي ما عندهمش
2: علاش نقهرها
0: مالا كيفاش ما شاء الله
2: انا نعمه ربي وما بنعمه ربي كفى حد ثاني نحدث
0: ايه عاد انت تحدث بزيد معناها تشنشن علينا الصلاة عن بي قديش من كعبه يا دوجه
2: اعطي دكوزوز معناها 12 فرده
0: عطيتك وزوج
2: عطيتك وزوج 12 فرده بلاش
0: ما شاء الله تكسب بالله هنا
2: يفتح عليك. تعرف هنا عندي زوج مجرات واحده على امي واحده على حماتي هزيتهم ورسكلتهم. ما تقولش انت بيناتنا
0: جماعة الديوان انت ماشيه للعمره والا ماشيه
2: انا مشيت عملت عمرتي والحمد لله وكتب لي ربي وصليت وقال لك الصلاه ثمك ب 100 الف صلاه والحمد لله يا ربي ركعنا ونفلنا ليله اللي احنا خارجين ولا قبل بليلتي قالوا لنا ينزلكم من سوق الصيغه مشيت عطيت زوج مجرات عطوني 12 فرد سلوك يعلم الله غشني ولا ما غشنيش والله مجرات عم استنكي الوحده فيها 30 جرام
0: يا ما شاء الله وانت وشكون مشيت يا دوجا
2: مشيت تعرف شي انا وجماعتنا مشيت انا وهيك بنت الفتحيه حديجيه
0: هي
2: هيك هو قبل مشيت انا وياها الحق والله بارك الله فيها قامتني الحق صحق هي اوكي انا سديت عليها وهي سدت عليها ما نكذبش عليها
0: انت كيف سديت عليها علبت بزيت
2: زيتها انا علبت والله ما قلتكش انا علبت خصتنا لك لينا اللي عملنا زينا زوج باب زي زيتونه يقولوا له بوس 750 هكا خذينا قزاد الصغار هكا والله الشاي عملوا 66 كيف بالطوب ولا يوريك سونا حينا ثمي والله انا حينا تنحكي لك حكايتهم وهزينا القلاية وهزينا المرقز وهزينا البنادق البنادق طلعوا من الحين انا عندي الطنسيون ما نكذبش عليك ما درتش بهم صدقناهم اعطيناهم هيك جماعة التوتير ومشوا معنا التوازرية والله تحية لجماعة التوازرية عزيز وغالي والله العظيم انا على اول خفت ما نكذبش عليك قلت يا تعرف شي انا ما نعرف شي انا اول مرة مش اول مرة نمشي معناها مشيت انا وصدق الحبيب قبل هيك قلت ما نعرفش انا التوازرية منين نعرف طبيعتهم ولا شي
0: حبك حب الغابة
2: والله العلي العظيم طلعوا خير من اللي نعرفهم منها
0: ريت يا عزيز
2: الحمد لله نعرف الصفاقسية نتاعي وجماعتنا الحق مشاو معايا التوازرية يفتح عليك وعليهم الكرم والجود ولا يحسبوا واسمع وبيناتنا ونصلي على النبي عليهم عدينا 15 يوم يعملوا 66 كيف هيك عملنا البنادق وعملنا لا لا لا هيك
0: شو اسمه البنادق شكون عبتي بشوية دوجي صلى على النبي البنادق انت كيف شكون طيبهم لك
2: كنت يبارك فيك وفيها
0: عاد كنتك ما تعرفكش بالتونسيون
2: خاصتها قالتك باش تصبر ما باش تحبوا يقتلوني عرفتهم يحبوا يقتلوني حتى انا جبت لهم الفريدي باش يتعاركوا اسمع نقول لك عملتك البنادق وعملت لي القلايه وعملت لي ايش عملت لي اخر عملت المرقز وزينت وزين الهريسه زين ايش يقولوا له البشكوت والكروكان والهيك ايش اسمه هو هيك اللي الخبز البشماط
0: والبشماط والبشماط
2: قصتك والله ذقنا الحق كلينا القلايه المرقز كلينا دبابس الزيت والله لا نعرف مطعم الزيت ثميكا شاي عطيناه للجماعة اللي معنا وشاي أنا خارجة من باب الديوانة واحد كان اللي عامل البقاج مسيكن قلت له يا خود صدق على صحة بدني عطيناه هيك ولك لينا اللي عملنا الحسمة ثميكا تشرب شريبة ماء وكعيبة دقنة مصلي على النبي تشبع ما زمزم يمصلي على النبي فكش مع النبي في المدينة كان في وسط ليش يقولوا له الجامعة ولا البرة ما ترقل تسبعش بالماء
0: ايوه
2: الحمد لله تعديت عزيزه غالي عمرة عزيزه
0: يا ما شاء الله
2: صلينا ونفلنا والحمد لله ان شاء الله ربي يتقبل
0: يا ما شاء الله
2: ربي يتقبل يعلم الله
0: يا ما شاء الله انت وقلبك الفايده في النوايا يا ما شاء والله انسنا
2: جاي تقيت سيدك الحبيب مريض مرضى لا يورينا سو صار فيه
0: انت ما قلت هزيته معاك
2: شكون ما هزيتش مع قلت لك العمره لولا هزيته معايا
0: في
2: لا قدعاني فيه الراجل مخروق اشترب مخروق لا يورينا سو قدعاني فيه انا قصته مساكن خليت لك اجيب الفرملة يبدلون مساكن
0: ليش مريض
2: طاح لي وريك سوي دوش تو انت كيف رد عليك ربي قالوا العادل ابني قالوا يا ابو نحيوا لك البون ونخليوا لك الدوش تو كيف ايش حاجه قال لك لا نحب هيك البون وزمني عندي بون وزمني عم استسنين اخبر كقد ما هو كي رد عليك ربي راجل مكاب على 100 واش لين اسم الله على النبي تو ماشي في 96 قلت له يا حبيبي لين طلع سقيك لين طلع لا يوريك سوي طلع يتوضا هيك تطلع تطلعته ما اسمه كين واك اتخنقينا مساكن مفتوح مدد الاربع هزينا للحادث قالوا طلعوا هزوا للكلينيك ما نحبش نقول على اسمه تقول ايش نعملوا في البيبي سيتي
0: لا لا هما كلينيك
2: هزينا وعملوا له العمليه وعملوا له الحق الحمد لله هما قالوا شهرين الحمد لله نصلي على النبي توشي ثلاث اشهر امنع نقول احنا امنع كرب يطول في عمره ايش اقول لك ما يموت حد ناقص عمر والله اللي يكتب لك ربي باش تموت
0: نشم ريحه الشماته
2: في انا يا ولدي افتح عليك ما خذيتوش على حب ما نكذبش عليك ماخذه تقليديه ولا نلعب قدام باب دورنا
0: قديش عندكم متعاشرين
2: ايه جي 70 سنة تو الكبيرة قديش عمرها اما 70 سنة لا فما عطيتك 70
0: ايه بنتي
2: الكبيرة
0: عمرها ما خليتوش عن حب
2: ما خليتوش على حب انا نلعب قدام باب الزنقة شنو
0: الحب هو الفايدة
2: ماشي الحب الاخر انا والله نتبع فيك انت حتى انت بتاع الحب وجماعة الحب والملايات المراه والنساء
0: ميلا ميلا وعيد النساء والدنيا
2: ايه بلفك علي من عيد النساء تسمع نفهمك كيف
0: ايش الحكاية فهمني
2: تصوروا ما هو قاعدين نصوروا
0: صوروا لهي الدهاية
2: صوروا لهي الدهاية
0: ياك قيم شويه يدك ما ظهروش برشا
2: هاكا يظهروا
0: هكا زعما زعما انت هكا
2: نتكلم وين هاكم هطو خصتهم واسين عليا باش نضيقهم في البلاد العربي اسمع نقول لك لا وريكسو
0: ايه
2: هاكا نسيت حاولوا
0: نفس الشيء لا لا يدك حط يدك هكا هاني نتبع في الكاميرا هنا ديما ريقل الشيربه زعما زعما باش سلوك تظهر
2: اسمع نقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله انا نلعب قدام بالدو
0: عليه الصلاه والسلام
2: هو يا حماتي نقمرتني الله يرحمها جعلها في جنة النعيم وراحت الكريم جات لمي قالت لي
0: يا وسيمة حضرنا تليفون
2: في باش ناخذوها هكا فقد بروحي كان حبلة بش اسمها انا جيبها بنتي الكبير الله
0: يا ما شاء
2: الرجع لها ساكنة حتى انا جيبها بنتي طحت على كتيفها مساكنة
0: يزيد
2: وجا يزيد تعمل في العملية وتمشي للسنطة متاع المساج
0: يد وجا
2: يد كان انا صحيحة الحمد لله
0: يد وجا رامي سلموا عليك راه مجمع الكل
2: سلم. راه ما شاء الله في الفاج قاعدة توحشت اذاعة وشاء والله حتى
0: نو بير دو في
2: قاعد زيتونة
0: شنية
2: زيتونة طاولة ولا شو هذا
0: زيتونة زيتون طاولة ناوي تجمعها ما عندك
2: يا سي طارق الملحوة يا ليه نقسموها مع بعضنا اسمع واسكت بلي اسمع واسكت
0: اي اسمع قولي مشيتش العريس للأفراح
2: والله ما نكذبش عليك قال لك نقص العريس انا ما نكذبش عليك انا مشيت كاين ثلاث عريس بعد العمره ما نكذبش
0: هو قال لك من المستحسن
2: معناها هي اسمع قال لك انا كي تضرب الحضره وانا نخرج نسمع شويه منها ونخرج هما قال لك كي تضرب الغناء وانت هز روحك ومشي انا هما ما قالوش هكا هما قالوا نقص فهمتي انا مره كبيره مرفوع عليا الحجاب مرفوع عليا القلم ولا شي يقولوا له
0: آه اوكي تو برا عاد لوج كيفاش تشد هذوجا
2: بلي اسمع اسكت بلي اسمع
0: لوج وهذه دوجا كيفاش تشدها آه
2: اسمع الفايده فنيه
0: والله يا ما عادش نلقى انا يا بكور يا طارق قل لي اش عندي واش ما عنديش باش نفهم روحي اش نعمل انا مع دوجا خيوط ناخذ تليفون
2: اكيد سكتني بالتليفون
0: يزيدنا تليفوني خبر باهي ومن بعد ومن بعد صحي تزوز برك ومن بعد تحضر لنا في بالي غناية المطهر اش قولك
2: شكون عندكم هوني
0: عنا وليد الطهر
2: من زيت البركة
0: اه ما شاء الله ما عديناها يا مرحبا بوليد سيدي
2: آه.
0: والعاهد عد دخل عملتها ميسيل شمون سميه وعديناها دي كانتيش بيك زيدا رفع عليك القلم
2: شكون هذا ساكب القايل الله منه شيء يخدم القايل اش تحبه مرفع عليه القلم
0: هيت ناخد تليفون هيت خنسلمو
2: والله فرحت لكم على الواحد الجديد
0: استيديو
2: هذا جديد والله فرحت لكم علي
0: يفرح قلبك يا دوجة انت مرأة طيبة
2: هذا درشي زنزن في وضيني
0: ايها اني تو نشوفوه الو عسليمة
3: الو
0: مرحبا
3: عسليمة مدام سريفة
0: مرحبا باختي سكرن الراديو حبيبتي
3: لا نسكر الراديو ديجا بعيد علي هنا
0: مالين منين الحس توا اذا نرجع الغنيه تسكر الراديو حل الراديو سكر الراديو
3: والله انا نعرف السيستم نتاعك
0: معناتها تعرف سيستمي معناتها
2: بركه اسم الله عليك ملت الدور هذه بنت
0: تعرف سيستمي قتلك ما عادش فيها اي شكون معانا
3: يسرى عبد الغني
2: من زيت البركه يا يسرى صاحبتك هذه يسرى
0: اغزل الميكرو اغزل الميكرو اغزل الميكرو سمعتش السردوك السريدة
2: السريدك على السلامة يا يسرى اش حال صحيحتك يا بنتي
3: والله
2: اش حالك واش حال جماعتكم واش حال جماعكم الكل
3: الحمد لله
2: ما نكذبش عليك ما عرفتكش شكون هذي
0: قلت لك يسرى عبد الغني
2: ولا ثانية البركة ثانية ايش الاخرى
3: احلى ثانية المهدية
2: مزيت البركة
0: فما شي مطر غادي فما شي
2: عندكم ثانية التراب ثانية التراب عرفتم عندكم اسمع عندكم مطر ثم ولا مازال
3: اي عنا
2: والله حتى ندخل لنا في الدروج وانا الحي شيء نكت عليها
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء
3: الله
2: زيت البركه
0: بارك الدوجة عاد يا يسرى بارك على عمرها
2: العقبه ليك يا ليلتي العقبه ليك والله العقبه ليكم والله لا يحرم منها مؤمن
0: ريتشي وهرتها ودنيتها في الباج نتاع راديو سفاكس ريتشي
2: ريتشي سلوك يا يسرى بلي ريتشي سلوك المؤمن فايده في السلوك
0: والعكيز
2: تلعب كاش يمنا فيه ما يجيش
0: حتى شيء والله عزيز وغالي
2: هيك والله جابوا لي كادو يفتح عليه
0: نتاع برجوازيه
2: نتاع برجوازيه نبيله يتفك على فليفه قالوا لي ردبيك طلعوا معك تحطوا شي في ساك في الطياره ولا حاجه ما هو حديدي نحيوا الحديد
0: ايه؟
2: فكيتوا على ثلاثه وحطيته في وسط الفليجه
0: بسم الله
2: طلعت بيه للطياره
0: مدبره
2: شكون مالا قال لك راس ما غير دبره راس ما غير دباره طلع خير منه تقول حنيتي هذي
0: طارق شبيه حسيتك تحسيت بالكلمه انت
2: شبيه سي طارق
0: ما نعرفش ندرش يقول لي اسمع يا يسرى يسرى عندك متهاني ولا حاجة
3: نعم
0: تحب تهني حد
3: نهني اللي نشحوا في الباك منهم في بيلي أصيب تني ذو الوليد اللي بحلك باك سنا في بيلي هكا
0: آه يعرف دوجة تعرف محمد عزيز
2: نعرف ونعرف ويبارك فيك وفي آخر افتح عليك تو نوصل له سلامك حتى هو يسلم عليك وقال لك أعطيك فرحة كونية بركة مولاي والكعبة المبنية ورضيت والدية
3: يعيشك
0: متشنشين تسلوك اللي في دي
2: متشنشين تسلوك اللي في دي والله ما نزيدها
0: يا يسرى يعيشك فرح قلبك
3: والله يعيشك يعني
0: ايوه وشنو يا اخي
3: احنا في العام احنا حيين بخير عايز المراه
2: ايما امين
3: هكا وشكر لله
0: وكها وهات نمرو خيتي
3: نمرو ستة
0: عادش بيدي
2: خرج بمزيد
0: قال لك يوم عصيب طيب. مش معناها هل هو شديد البرودة ولا شديد الحر يوم عصيب هل هو اليوم شديد البرودة وإلا شديد الحر
3: ما
1: نعرفش عاوني شويه يشري تشعد حتى تدس العزات تضل القليل تحطوا لك في طبق وردين عرفتها
0: زوز برك احتماليات مش حتى ثلاثه سهلت لك. يوم عصيب شديد البروده ولا شديد الحر؟
3: شديد الحر
0: هاك تعرف وحدك
1: هاك تعرف من اللي تعاون
0: فيها يعرفوا واحد ما يا ترق يا صلي على النبي وبرا
1: يبارك فيك
0: صلي على النبي يا ترق تقول له صلي على النبي
4: صلي على النبي
0: راك تربح يعطيك الصحه يا يسرى نمروك 5 يعيشك يا يسرى ناخذ تليفون نمرو 6 وتحضر لنا مطهر يا مطهر راه زيد زيد التعليله بالله تعليله المطهر يا طار نمرو 6 يا الو على السلامه
5: الو على السلامه
0: مرحبا بخويا
5: مرحبا بخنا الشريف
0: شريفة شريفة شريف في القايلة في القايلة
5: متعودين بك الصباح
0: اي
5: مش القايلة
1: انا مستانس في الليل ياك وخر ولا يخرجوني في القوايل
0: ريتشي
5: نسنا في القايلة نسنا في القايلة
0: يعيش كما انا راهو عندي كيما الصباح كيما القايلة كيما في الليل ديما نفس الريتم نخدم به
1: الحمد لله سمي بسم الله على روحك يلا خلينا نسمي بسم الله
5: ما شاء الله عليك نفس النشاط ما شاء الله عليك
0: يعيشك يبارك لي في عمرك شكون معايا خويا
5: خالد الورغمي
0: سي خالد الورغمي مرحبا بك يا سي خالد عندك شي تهاني يا سي خالد
5: تهاني نهني والمراه بعيد عيد المراه
0: المراه اون جينيرال ولا المدام تحكي على المدام نتاعك
5: المدام لا المدام لا ورت عينيا
0: صحيح
1: زين الراجل هذا كما يقولوا له بالانجليزي شي يقولوا له جنتلمان
0: ها
1: مش الجين اللي عندي اللي وري الناس
0: يا دوجا
1: جنتلمان تسمع هذه جنتلمان هذه اللي وريك ساوي المراه تدخل قبله ويبجل المراه في الكرسي مش كما اللي عندي ياكل هو الاول ويدوش هو الاول ويصلي هو الاول هاك ربي انا اللي عامله فيه حد الله ما نحكي بلاي ما نحبش نحكي انا
0: مش تاخذك بالعين راهو يا سي خالد شويه وشق بعد ما تعلق
5: اكيد اكيد
1: سمي بس يا راش الاخر سيدي عملها تسمي بسم الله برا لين تعمل في الوشق
0: باهي سمي بسم الله وبرا باهي اما حتى الوشق والله باهي
1: ماهوش باهي ماهوش باهي
0: من عاداتنا الباهي نفخوا به الدار
1: عاداتنا على كيف كنت بروس
0: ددو مالا شنو سي خالد يا باهي شو اسمها المدام
5: ضحى
0: مدام زحى ربي يحفظكم لبعضكم وربي يهنيكم ان شاء الله
1: وزيت البركه
0: عايشه هاي يا سي خالد الباهي هات نمرو ايه
5: رقم 7
1: لا خرج
0: خرج
5: خرج هذه مقارقات
0: هذه خرج مالا دوجه منين مالا وينك انت
5: نقول رقم 8
1: خرج
0: خرج
5: شنو تو اخر واحد
0: لا هو 12 اخر واحد
5: 12
0: لا 13 انا غلطه رقم 13 انت وين يا سي خالد انت وين
1: البحر هذا بحر
0: في الكيس
1: ايوه
0: انت وين يا سي خالد في الكرهبه تسوقه
5: لا لا
1: قطع
0: ما شاء الله ربي عينك وين تقصد ربي باللواج
5: ما عندي شكل ما عندي شكل ان شاء الله
0: ربي عينك ممطر رد بالك
5: ان شاء الله خيرات
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظنا ان شاء الله ويكرمكم اي سي خالدية نمرو 13 اش معناها البياض
5: البياض
0: الدهان والا اللي بيع في البيض
5: اكيد الدهان يدهن البياض
0: مثبت روحك
5: البياض
0: اي سي خالد هي الثقه في النفس باهية اما مش لدرجه الغرور
1: ما تغرغرش هسه هون
5: البياض يبيع في البيض
0: هكا هاو اي صلي على النبي يا طارق
1: اللي يبيع في البيض
0: يا طارق صلي على النبي يا طارق اللي يبيع في البيض
1: هو مش دجاج يبيع البيضة ولا البياض
0: اسمه صليت على النبي البياض هو قريت احنا ما نقولوا بياض اما هو لا هو اللي يبيع في البيض
1: خالي زيد الطاقة
0: اي سيدي تعليلة المطهر قاعدة تمشي ولا قاعدين نقربوا للمولد وبرشا فروحات وبرشا صغيرات قاعدين يطهروا فيها وان شاء الله العقبه للعرايس احنا نقولوا من بينهم اي حط الغنيه تمشي طار بالمويل مش توفى الغنيه يوفى المكتوب
1: هنا قاعدين نستناو حتى
0: لا يا بيه شقولوا العقبه للعرايس للصغيرات الكل وخاصه لابراهيم السقا ولد أسمى جمل ولد بسام السقا ماميتو صوفيا السقا وماميتو فتحية والي وبابا ويتو سي عبد الرزاق السقا وعبد الباسط الجمل يقولوا له إن شاء الله يا برهوم تكبر ونفرحوا بيك وانت مصدر مع العروسة بعد ما تكون ناجح في قرايتك ومتميز ونبداو فرحانين وإحنا نزغرتوا ولعلعوا إن شاء الله بدوا بتمام لكل حد مشي يعمل تور ولا عمل تور وليده في هالموسم هذايا ددو ما زلت بحذينا للأربعة ونص
2: ماني قادم ما في جرت شيء حتى الرجل ريقت
0: مالك هاو احنا نخرجوا هاكا مراد قطاطة بعد شوي مشي ادخل الأخباء واحنا نرجع
2: ما لا نخرجوا تو نخرجوا
0: مالا نخرجوا
2: مالا الدنيا الرجل ريقدة
0: يلا نرجع

0: مرحبا بكم في نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. يكون الوضع الجوي بقية نهار اليوم والليلة القادمة ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تشمل محليا الجهات الشقيقية بما في ذلك جهة صفاقس مع تساقط البرد بأماكن محدودة. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات لحبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم، وأوضح أن المنصة سترتبط بقواعد بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية في بلاغ لها اليوم من تنامي محاولات اختراق حسابات موقع فيسبوك التي تعتمد على إيهام المستخدم بتلقيه عن طريق الخطأ رقم التحقق المرسل إليه، ثم مطالبته بتمكين المتحيل منه عبر اتصال هاتفي أو إرسالية قصيرة أو بريد إلكتروني. إلى آخر التطورات عربيا وعالميا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد بأن أنقرة والقاهرة اتفقتا على اتخاذ إجراءات أكثر جدية في سبيل إنهاء الأزمة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جمعية يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. كشفت صور أقمار صناعية عن ظهور بقعتين نفطيتين في مياه إيران في وقت تثير فيه الهجمات المتبادلة بين طهران وواشنطن على نقلات نفط وسفن أخرى مخاوف بشأن الأضرار البيئية التي قد تلحق بالخليج. أخيرا أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 سنة، قائلا إنه ينتهك حرية التعبير. الموعد مع الأخبار يتجدد في تمام 5 مساء، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: برد القائلة، برد القائلة.
2: برد القايلة،
4: برد القايلة.
5: عالسلامة جيتي.

0: القايلة.
1: برد القايلة.
2: الأربعة وثلاثين دقيقة مازلنا معاكم تقريبا ربيع ساعة ورجعنا لكم بعد أخبار الأربعة بعالسلامة جيتي ديما في إطار مواكبتنا للأفراح أفراح العائلات إن شاء الله بدوا بتمام وربي يسعدكم وربي يهنيكم. في الإطار هذايا جميلة القايلة خليتها ترتاح شوية قلت لها تو نعاود ناخذك قبل ما نكملوا البرنامج ومش نعمل لها تيست نشوفها تنجح فيه وإلا لا هي ما تعرفوش شنو تاون بعد نقول لكم عليه. في الأثناء ما دامني في جو الأفراح والجو التونسي ومحليها موسيقتنا التونسية وكلامنا التونسي مش ناخذ معانا عبر الهاتف شاب متميز

0: في ذوقه الفني متميز، فما راديو بحذاه يمشي، فما حاجة خليني خاطر، فما إيكو جيني، شاب هو فنان، خليني قدمه خاطر يستاهل برشا كلام باهي. الحق أنا يكون لي شرف أنه لأول مرة يكون معنا في إذاعة صفاقس. أنا بيدي ما كنتش نعرفه، لكن حب نعمل تحية لمستمعنا الوفي سي حاتم بن حمودة من تونس، نسلم عليه برشا، وهو اللي عرفني به، وهو اللي أحكي لي نحكي، وخاطر هو فنان من طبعه زادة ومتميز وعنده قلم متميز جدا. قال لي ما نعرفش كيفاش نحكي ولوين وصلنا الضياء مقنين، قال لي من الشباب الواعد، من الشباب اللي حافظ على التراث الموسيقي التونسي، يغني في المقامات التونسية، يغني راهو شرقي وكل شيء، ولكن هو يحب يكون متميز كان في التونسي، يعزف عديد الآلات كما العود العربي والكمنجة والرباب التونسي. أكثر تفاصيل هات خليني ناخذه في دريج من زمان. ضياء مقنين نورتنا في إذاعة صفاقس في فضاء برد القايلة. يا ضياء مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
0: شنحويلك يا فنان يا تونسي؟ عايش
1: الحمد لله، ربي فضلك.
0: توكي خرجت من استديو؟
1: اي والله، تو كنت نسجل اغنية جديدة.
0: شو اسمها الاغنية الجديدة؟ واحنا هاني نحكي معاك.
1: مش جديدة، هي ريبريز تاع اغنية المرحوم راؤول جورنو. انا الترقي ولد الترقية.
0: وانا الترقي، كيفاش تقول هي كيفاش؟ ترى شوية.
1: أنا الترقي ولد الترقية، أنا الترقي ولد الترقية.

الله الله الله الله الله الله على ضياع. لا ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. وانا قاعده نحكي معاك يا ضياء واحنا نستمع في نفس الوقت للعزف العود متاعك وهاو صوتك زياده. هات نسمعوا هات نسمعوا.

0: الله الله ضياء مقنين اللي يحب يسمعوا ويزيد يشيخ ويتسلطن بالنغمة التونسية راهو ينجم يدخل على اليوتيوب يكتب ضياء مقنين زادا كيف كيف تلقاوه على كل وسائل التواصل الاجتماعي تو تزيدوا تاخذوا عليه فكرة خاصة نحكي الجمهور صفاقس وإلا الجمهور وين ما يوصل صوت إذاعة صفاقس ضياء للي ما يعرفش ضياء هات مثال شحنة هذه مصافحة أولى كبطاقة تعريف الضياء الجمهور جديد يمكن ما سمعش وإلا فما اللي سمعه وما كانش يتخيل تنجم تكون معانا في هالعشوية هذية.
1: اي
0: ضياء مقنين 21 سنة.
1: اي من ولاية بنزرت.
0: من ولاية بنزرت.
1: متخصص معناها في الملوف والموسيقى التونسية.
0: اي
1: ناس كذلك على عديد الآلات اللي هي معناها تعتبر من الأساسيات الملوف كما اللي ما عادش مع برشا عارفين يعزفوهم كما العود العربي الرباب الطار العربي الدربوكة الرباب
0: ما شاء الله الكمانجا
1: اي نعم
0: ما شاء الله ما شاء الله. انا في تحذير اللقاء هذي معك قلت لي راني عصامي التكوين يا مدام
1: ايه هو الميدان هذي مع الملوك
0: إيه؟
1: اغلب اللي تلقاه معناها اللي دخلوا في الميدان هذا كلهم معناها عصاميين التكوين
0: اغلبهم
1: اي بالطبيعه خاطر الموسيقى هذه عباره مش عباره تسمى صنعه المالوف تتوارث معناها على الشيخ والتلميذ ياخو على الشيخ وتتعدى هكاك الحكايه
0: تعرف ضياء انت تتكلم ونحس نفس الروح متاع آل غرسة
1: اي
0: معني حتى في الاكسون حتى في نوعية المصطلحات اللي انت قاعد تقول فيهم معنيها سبحان الله هل هذي من عند ربي معنيها الفنانين هذوما المتشبعين بالتراث التونسي بالتراث الموسيقي التونسي وبالأصالة التونسية تقريبا نفس النبرة هنا حسيت معنيها تو يمكن سي حاتم يبعث لي زيادة حسيت نفس النبرة نفس مخارج الحروف حتى فما حروف اللي تكون مضخمة واللي تكون جويدة مرققة سبحان الله معناها بالحق
1: بالأخص حرف النون
0: صح فما برشا حروف اي خذيت برشا جوائز انت ضياء
1: اي نعم
0: هي هي تفكرنا بها
1: عام 2022 خذيت جائزة افضل اداء وعزف في مارجان التسور الدولي
0: هي
1: مارجان الملوف
0: اي
1: كذلك كيف خذيت
0: جائزة لجنة التحكيم اي في سوسة
1: اي جائزة لجنة التحكيم
0: 22
1: من الجوائز
0: حتى في بنزرت الدولي زاد مع الفنان زياد غرسة 2025
1: استاذي الفنان زياد غرسة نوجه له تحية
0: تظهر معاه انت في بعض الحفلات تظهر معاه في
1: انا في الحفلات معاه عازف عود مرافق في الحفلات
0: ايه
1: ومعناها خصيصا في حفلة بنزرت معناها غنيت وصلة وقتها إيه؟ كانت عملت غنية المقياس
0: ايه
1: وتفاعلوا معها الجمهور ولقات معناها صداء به
0: صداء به ضياء اش تحب تزيد تقول لي في اللقاء هذا نرجع نقول هي مصافحة أولى وفي نفس الوقت ها لقيت انا الفرصه باش انا نعديو لك قاعدين في شويه من صوتك من عزفك
1: ايه
0: باش المستمعين يعرفوك من شنو الميساج اللي تحب تقوله ضياء في اخر اللقاء معاك
1: والله انا نقول ان شاء الله المالوف يعيش خاطر ماك تعرف معناها في الوقت هذا تبدل برشا الذوق الموسيقي معناها عند الشباب وكل ان شاء الله احنا نعملوا جهد نفس نكملوا اللي ختموه الناس اللي قبلنا
0: ان شاء الله يا رب
1: نوصلوا الرساله هذه معناها خاطر امانه
0: أكيد.
1: من جيل لجيل تتعدى ان شاء الله تاخو حقها
0: ان شاء الله بالتوفيق ضياء مقنين الفنان التونسي الأصيل العازف المتميز وصاحب الصوت المزيان الخاص خاصة معنى كيف تغني في المقامات التونسية نختم اللقاء معاه يا طارق بالتعليلة يا طارق وديما أنا خاطر حبيت اليوم حصة اليوم يغلب عليها طابع الأفراح والمناسبات وإحنا في موسم الأفراح ضياء مقنين إن شاء الله نشوفك ان شاء الله نشوفك ديما متميز، ان شاء الله نشوفك ديما في اكثر لقاءات اذاعيه، ان شاء الله نشوفك في برشا مهرجانات، ان شاء الله ديما متميز وناجح ولدي.
1: ربي فضلك وشكرا على الدعوه وتحيه ليك وللناس الساقس الكل اللي يسمعوا.
0: يعيشك يعيشك، مع الشكر ليك. تعليلة وتلمت الأحباب بصوت ضياء مقنين، ونرجع نستقبلوا جميلة القايلة ولو في بعض

0: الأربعة وخمسة وعشرين دقيقة. والله أنا كنت نغسل القيلولة مش تكون أطول، قعدت أنا قلت يا ربي أنا كيف يش هالقيلولة هذه، والمرة مش نخدم في القيلولة مع المستمعين.
1: أنا أول مرة نسمع لي الراديو في الإذاعة في الأوكار المباشر في القيلة،
0: أوكا مش تولي تو تولي ديما تسمع، لا رجع يشوف
1: في السلوك. الله على نيتي يا الأخرى
0: على نيتك يا الأخرى والله.
1: اسمع قلك ديجا نقلب ما نسمعش حقيقة. أين رأى الصباح
0: الميكرو الميكرو
1: الصباح نسمع ما نكذبش عليك، الصبحية كاملة نسمع
0: عشويتي هبل وصهريتنا متميزة في
1: قاعد في رمضان خاطر أوكي نعاد مني نسمع الجماعة أوكي يسمعوا أمين أوكي الحق الصباح نحل الراديو نسمع
0: كاملة شخبار الموتى
1: إذن الظهر نصلي الظهر وندخل على روحي
0: ونقيل
1: ونقيل العشية
0: خلي راديو محلول في القايلة
1: في القايلة نحطه به
0: مازيلوا بعض برامجنا يبلو
1: مازالت البركة به
0: مالا يبارك لنا في عمرك. هيا نختار ونمرو من واحد حتى
1: الستة
0: حتى الستة تختار انت دوجا
1: باهي
0: باختار من واحد لستة
1: ايجا نقول لك انا دخلت من الخامس ناخذ ورا نقوله ثلاثة
0: رقم ثلاثة
1: أي.
0: جميلة عبودي
1: باهي
0: من صفاقس ربحت معنا وصل قيمته 150 دينار نقدا
1: عليها.
0: من إهداء إذاعة صفاقس بعد ما يقصوا لهم من الضرائب منهم. نهاية اللقاء أنا قلت باش نعمل لك تيست، أنت بكري قلت لنا حكاية ضحكتنا في الكواليس على الطيارة فيسع فيسع هيتها
1: نحكي على المباشر ما يقلقش أنا قلت ماشي فمصلي على النبي هو حي الله العلم أنا عندي صغار بني بيلوتات وجماعة الكل أنا مصلي على النبي أربع سوايع طير الطيارة في الجو كما يقولها في الفضاء كما يقول الرجل صلي على النبي لا طخيت قلت لهم لا طح الخيط لانك تيسانس طاحت من الطيارة طاحت الحق كان شي في الهبوط عملوا بينا ركزة عملوا بينا ركزة
0: ركزة ما حقمش
1: عملوا بينا ركزة يا وخيتي ديموشي حالة
0: يا والله دوجة
1: ديموش حالة
0: ان شاء الله ديما تسافر يا دوجة
1: ان شاء الله والله ان شاء الله نمشي انا نمشي نمشي صغار نمشي كندا نمشي لباريس ونمشي شايت
0: شايت
1: ايطاليا انا جهازي خذيته من ايطاليا
0: جهازك خذيته
1: من ايطاليا سي الحبيب
0: يا ما شاء الله
1: قبل اخدم في ايطاليا اكاو طلعت انا امي وابويا وسيدي الصادق صادق هو الله يرحمه اي صادق اكاو طلعنا عاد
0: تو يا دوجة معني تحب تعملها معليا انا في هالقايله
1: ليه هو نكذب عليك انا هو تزي من عيال
0: يا طارق نجم تصدق الكلام هذا دوجة طلعت لايطاليا تجيب في جازة
1: تصدق يا سي الاخر ما ايطاليا وقت ضربت في في الستينات وفي الخمسينات ضربت عاد
0: والله قال لك بالحق
1: نكذب عليك
0: ما غير فيزا
1: ما غير فيزا فعلى ابوه
0: ما غير فيزا قال
1: على ابو وقت قاصرة كما يقولوا هما
0: انت قاصرة يعني
1: عرس عمري 15 سنة قال 17 الحمد لله بنجيب بنتي ما يفرج عليها خطك انا طاحت وشي خطك ايوه
0: لك
1: ماهي هي اعطينا التيست ايش باش تعطينا التيست
0: التيست هو ترى سمعنا ترى يا ددو يا طارق سمعنا اخر حاجة نختموا بها لقاء اليوم خاطر انا غدوة ان شاء الله مش نعاود نتقابل معاهم
1: عليك الاخر وعليكم
0: مشيت عمرتي مشيت ما قلنا والعمرة
1: قلنا انا قاعدة انا قاعدة
0: نحب نسلم على محمد عزيز الشعري برشا ان شاء الله ديما متميز
1: امين
0: تحية لوالديه تحية لأم والبو تحية للعائلة الكل
1: اي
0: يرجع رجع محمد
1: نرجع نحي هذا
0: لا لا قوله بره اي محمد عزيز والله تحية لكم عمره مقبولة بالحق قديش فرحت لك ولدي
1: والله حتى الحمد لله والله
0: ومحليك
1: والله منساش كدو منساش يرحم جدي محمد الشعري الله يرحمه
0: والله والله
1: وامي وابويا محمد علي الشعري
0: والناس مليوك
1: بارك الله فيهم في كدو والله الله يفتح عليهم هو جو ما ما يتنساش
0: ما نكملوا الجو
1: ها نكملوا الجو ترجعوني للموبيقات
0: قوي قوي
1: كيفكم
0: قوي الحضرة الفن ما كل حد ونظرته احنا في تونس ديما تعودنا وسطيين
1: وسطيين
0: انا لا من هنا لا من هنا
1: وكنتم امة وسطاء
0: صحيت صحيت نسلم عليكم برشا ربي يدوم عليكم الافراح ان شاء الله عشوية وهالقيلولة فرهدناكم انا غدوه من 9 ل 10 تصبحوا زيدا معايا ديما مسابقات وفي نهاركم زين من هون الغدوه خليكم بسلامه ربي ان شاء الله السلام عليكم
1: اي اخرج
0: اي دوجه

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعين الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس نورة الزيدي تفيد في تصريح للأخبار بأن الاختصاصات المتوفرة في مراكز التكوين المهني بالجهة ستتعزز بأربعة اختصاصات جديدة ينطلق العمل بها في دورتي سبتمبر وفبراير القادمين. بداية من 21 من أوت الجاري، يشرع ديوان الخدمات الجامعية للجنوب في قبول الترشحات للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، إضافة إلى الطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن. في إطار تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين خاصة بالمناطق التي تشكو ضعف التغطية الجغرافية للخدمات ذات الأولوية، رئاسة الحكومة تعلن استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، بما سيمكن من تلبية حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. السفارة التونسية بأبو ظبي تعلن إفادة فريق فني من قبل وزارة الداخلية لتأمين تنظيم أيام لاستخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالإمارات لمدة 10 أيام. وفي أخبار العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي أن البيت الأبيض يضغط على نتنياهو لإدانة عنف المستوطنين في بلدة قسرى، وأن واشنطن احتجت بعد معرفتها أن منزلا لفلسطيني أمريكي كان مستهدفا بالبلدة المحاصرة. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يشدد على ضرورة وقف الكيان الصهيوني عمليات التدمير في جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابه من الأراضي اللبنانية في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب. الجيش اليمني يعلن اليوم مقتل وإصابة العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثيين إثر إحباطه هجوما على موقعه غربي محافظة تعز. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
0: تعامل الكيف.
3: صيف السنة دي ساحر ويا حبيبي أنا
0: استوديو الصيف

يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجة اذاعه صفيق سيفي من 5 و4 دقائق ورحلتنا تنطلق من التوا 5 و4 دقائق حتى 8:30 نتاع الليل. سامحوني على صوتي تعب من البارح لليوم. اليوم الحمد لله ابرك شويه, ردوا بالكم من الطقس السخانه مع الحراره مع الامطار, دونك ردوا بالكم على صحتكم. ان شاء الله نغاديو عشويه مع بعضنا مزيانه برشا. طارق بكور على الكونسوليت, يسرى الغربي في البث الرقمي المرئي, تحية زيدة من عبير شقرون وأحمد الحاج طيب اللي بيش رافقكم خلال 3 ساعات ونص بتبيعة مباشرة من الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور, أقدم من أقدم المهرجانات التونسية. بتبيعة بش نمشيو بعد شوية مع أحمد الحاج طيب كيف كيف بش نمشيو نعملو إطلالة على مجموعة من التظاهرات الثقافية والمهرجانات الصيفية, بش ناخذو بعض الضيوف, وكذلك باش نحكيو على برشا تتويجات فنيه تونسيه عربيه 100%. 5 و5 دقائق قلبي ديه مع الموسيقى. نسلم عليكم الناس الكل ونقول لكم تابعونا على اليوتيوب, تابعونا على الفيسبوك, وتابعونا زيدا على www.radiotunisien.tn/sfax والا توكو radiosfax.tn. موسيقى وراجعين.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات اذاعه صفاقس في من 5:15 على موجات اذاعه صفاقس. مرحبا بكم على الفيم, على اليوتيوب, على الفيسبوك. مرحبا بالناس الكل زاد على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو صفاقس. كل هذا الشيء كيف كيف نرحبوا بكم على الراديو صفاقس بوانتين, الناس الكل اللي يسمعوا فينا من داخل وخارج تونس. برشا فقرات ثقافيه فنيه, والبدايه باش تكون مع زميلنا أحمد الحاج. طيب مرحبا بكم في ستوديو صيف 14 أوت 2026, ونقول مساء الفل والياسمين مع أحمد مباشرة من الدورة 60 المهرجان سيدي منصور. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد, مساء الفل. أحمد حاضر طارق؟ على كل تحية كبيرة برشا بتبيعة أحمد الحاج طيب اللي مباشرة في مهرجان سيدي منصور باش ننقلوا لكم فعاليات الدورة 60 بتبيعة, باش يصور لنا فيديو زادة تاو بعد تشوفوه على ستريمين لايف وتلقاوه زادة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. لكن قبل هذية حبيت نحكي على مجموعة متظاهرات الهامة اللي باش تحتضنها تونس بطبيعة الفترة القادمة. فما برشا مهرجانات, فما برشا تظاهرات, سينما هي كيف كيف زادة مسرحية باش تنتظم في نصف ثاني من شهر أوت وشهر سبتمبر. كيف كيف زاد تظاهرات اقتصاديه الخمسة وسبعتاش دقيقة. منعرفش احمد حاضر ولا طارق, يقول لي احمد ما هويش حاضر. على كل نمشيو مع نغم, نمشيو مع نغم. حاضر احمد؟ طارق نمشيو مع نغم؟ يقول لي ليه ما نمشيوش. مع شكون نمشيو طارق؟ اعطيني المعلومه. نمشيو مع نغم لي اي اي. حاضر احمد, مرحبا بك يا احمد. اي اوكي مودرن توكن يغنيو وراجعين.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا موجه اذاعه تصفيق صافي. من جديد نرجو مع زميلنا احمد الحاج طيب مباشره من الدوره 60 لمهرجان سيدي منصور. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد. تابعوه تنجموا تابعوه بتبيعه على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك على اليوتيوب وكيف كيف زاد على ستريمينغ على موقع اذاعه تصفيق. مرحبا بك احمد. مساء الفل.
1: مساء الخير عبير. أهلا وسهلا بك وتحية لكل مستمعين الأوفياء على راديو صفاقس مباشرة من سيدي منصور ومن مهرجان سيدي منصور العريق, وهو موعد متجدد مع التراث البحر والأصالة بحيث تختلط آهات الفرسان ونغمات الإسطنبالي ببريق الموج. ومن هذا نستقي هذه الأبيات الشعرية من روح هذا المهرجان وجمال منطقه, حيث نقول عن الأصالة تدور في لوح ضياك. يا سيدي منصور يا عطل صباك, جيتك في المهرجان نلبي النداء, نسمع طبال وضحكة لبنان. البحر الأزرق يحكي الحكاية والزورق يرقص مع المراية, خرجة الفرسان تعلي الهمة واسطنبالي يجمعنا في لمة. تراث بلادي عزة ومجد, في صفاقس يطول العز ويمتد. بعد شوية باش تكون فما خرجة.
0: حاول باش تبقى في بقعة خاطر الريزورة أحمد. مشكلة, فما مشكلة في الريزورة.
1: حكاية الصوت يوصلك 5 على 5
0: 5 على 5. ما حاول باش تبقى في بقعة واحدة.
1: نعم, معايا صديقنا حاتم الحمروني الكاتب العام لجمعية سيدي منصور, هو اللي باش يحكي لنا عن فقرات وفعاليات الفروسية اللي باش تنطلق كيف كيف بعد شوية في البطحة هنية على الساحل نتاع سيدي منصور. مرحبا بك سي حاتم.
2: مرحبا بالجميع, مرحبا براديو صفاقس وإذاعة صفاقس, مرحبا
0: أحمد.
2: من خصوصية مهرجان سيدي منصور عنا خرج الصنبلي ومين في الرابعة مساء البارح, أجواء احتفالية في عيد المرأة اليوم الوطني للمرأة. جت شرفة بحذانة لأول مرة في سيدي منصور الفنانة زينة القصرينية, تعدى في أجواء راقية الحمد لله, يعني ما ثمش مشاكل, ما ثمش جو تعدى
1: وظهلية عدد كبير من المتفرجين.
2: عدد كبير المتفرجين حسب الشرطة الفنية وصلت ل 11
1: مشاهد.
2: العشية عنا اليوم الخامس اليوم من فعالية مهرجان الدورة 60 شيخ المهرجانات دون ما تقيتش فهمني. عنا العشية فرسان الجنوب مع فرسان ولاد فضة في المدوري. هذه زادة من خصوصية مهرجان سيدي منصور, كنا نعملوها في مركز الخيل, كانت في السابق نعملوها في السبخة في شوكات, نقولوا بلاصة نقولوا شوكات في سيدي منصور. اليوم قريبة
1: سيار يعني
2: صاحب الفرح المتوسط في سواحل شواطئ سيدي منصور. ومرحبا بالجميع, مازالت الايامات متواصله, مازال الفن, مازال الطرب, مازال الاجواء حتى الثقافه للصغار بالنسبه للصغيرات. عندنا يوميا انشطه ثقافيه, رسم في المكتبه العموميه بسيدي منصور للصغيرات, وان شاء الله الواحد نقدمه بالشباب خاطر تو جمعيه هذه فهمني كل الشباب فهمني, حابين نقدمه ونعمله بقدر المستطاع ولو اني فهمني قعدنا فيه وما ما ما ما تذكير من ملعب
1: صحيح,
2: يعني
1: كل الحفلات بصفة مجانية,
2: صفة مجانية دخول ونقل المضمون يعني فهمت.
1: نعم, يعطيك الصحة. شكرا لك سي
2: سي حاتم.
1: مرحبا سي حاتم, خليني أعيشك شوية من الأجواء عبير وإنا باش ننتقل معاك إلى الساحة الخاصة بالمهرجان وين نعيش أجواء خرجة الإسطنبالي اللي بعد شوية أكيد باش تكون لنا مصافحة لفرقة الإسطنبالي اللي خرجة الإسطنبالي. لو تشوفوا الخرجة هذه نشوفوها بعد شوية أكيد في هذه الأجواء, فرقة مميزة للغاية واللي يعيشوا على وقعها يعني كل الزيار لمنطقة سيدي منصور. نعيشكم هذه الأجواء على المباشر بالصوت والصورة عبيرة في هذه الأجواء المميزة.

0: الناظور اللي من خلالها ترجد القنبلية.
1: طارق كنت تحكي وحدي ما مسالش هون نعملوا ايسي سوتي ديجا تعب. هذه توصلكم السؤال اسطنبيل بتبيع مقام سيدي منصور, هذه الناظور بتبيع, هذه البرج, وهذوما اسطنبيل بتبيع اللي يحبوه تويس الكل خاصة سكان سيدي منصور وسفيقس. دونك عنا علاقة كبيرة برشا. دونك هذه هي لجوي النساء رجال أطفال جيو باش يزوروا سيدي منصور باش يستمتعوا بطبيعة بفعالية المهرجان وباش يشوفوا بعضهم زادا ويحييوا العادة هذه كل عام. هذو ما الزغاليد بتبيعة والبخور قاعدة عشر في مقام سيدي منصور.
0: أي خرجت
1: نشوفه في نشوفه في في المعزة زيدا متاع سيدي منصور
0: بالصوت والصورة.
1: نشوفه بتبيعة زيدا في المعزة هذي اللي لابس بتبيعة يلبسوه كل عام أحلى ما فما كله بالألوين بتبيعة وذنيه ولا درونه مقربته. نشوفوا زادة في بوسعدية بالألوان كيف كيف الزاهية, وهذو مش قاشق أو الجريك كما يسميهم. بتبيع هذو ما أشهر الكويفغ اللي موجودة في الموسيقى التونسية, وهذا صوت الطبل.

35 و37 دقيقة كما تشوفوا بتبيعة للناس اللي تابعوا في ستريمينج صور استنبيلي بتبيعة وخرجة سيدي منصور وبتبيعة نعرفوا انه كل عام الناس الكل تجي من كل انحاء الجمهورية باش تزور سيدي منصور. مش كاين شي موتيل ساكن سيدي منصور, فما ناس تجي من الشمال من الكربون كيف كيف من الجنوب من ليبيا من الجزائر باش يحميوا العادة هذه متاع خرجت سيدي منصور. احنا توا بالضبط وين ما يصور احمد في الناظور ومقام الولي الصالح سيدي منصور. احمد يعطيك الصحة على جوي هذايا اللي انقلت هنا بطبيعة بالصوت والصورة. احنا باش نواصلوا مع الموسيقى باش نسمعوا سيدي منصور غفيزيتي نسخة للفنان الشاب احمد الربيعي.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا موجات اذاعه تصفيق سفيم. تحيه كبيره برشا لكم من الناس الكل اللي تابعوا فينا على الفيلم على الانترنت. تلقاونا ديما على الغادي فاكس بوانتين بتبيعها بالصوت والصوره. كل المحطات والحوارات تلقاها ديما على اليوتيوب على الفيسبوك بتبيعها, وتلقاها زيده على موقعنا الرسمي على الانترنت. باش نخليكم تو مع ورقة من اعداد وتقديم احمد الحاج طيب, مونتاج عبير شقرون. باش نمشي وفي جوله مع الشابه, نحكيو على مدينه الشابه, الشابه الجميله.
1: لن يبرح الشعور بالالفه فؤادك وانت تحدث شيب مدينه الشابه وشبابها, فيفكون لك طلاسم سحر بحرها ورمالها والغاز تاريخها الضارب في القدم, بل ويزجون بك في أسرها حتى لا تقوى على نسيانها. على أرضها ترجل القادة ورست الأساطيل. الشابة أو رأس قبوديا كما يحلو للبعض تسميتها تضم معلما أثريا ضاربا في القدم, إذ يقف برج خديجة شاهدا على الحضارات التي تعاقبت على المدينة التي كانت مثلما يروي المؤرخون منارة فكرية منقطعة النظير. ويعتبر برج خديجة جزءا من قصر قبودية. هذه التسمية المشتقة من الاسم الروماني لمدينة الشابة كابودي فيلدا, نزلت به جيوش القائد البيزنطي ديزاركان في أساطيل تضم مئات المراكب الحربية للزحف على قرطاج. ويؤلف أهالي الشابة مئات القصص والروايات عن تاريخ مدينتهم, ومنها قصر قبودية الذي يعود إلى شعيرة تدعى خديجة بنت أحمد ابن كلثوم المعافري الرصيفة, التي عرفت برجاحة العقل وعبقريتها الشعرية, وقد تيمت بأحد الشبان رفضت أختها الكبرى زواجه منها. ولا يقتصر ثراء المدينة وإشعاعها على الجانب التاريخي, بل لا تزال الشابة قيمة اقتصادية هامة على المستويين المحلي والوطني, إذ يضم ميناؤها 70% من أسطول الولاية من مراكب الصيد البحري, وعددها 1633 مركبا. ولم يكتفي بحر الشابة المعروف بزرقته التي تزيد في جمال المدينة وسحرها, بل يمثل مصدر رزق لما يربو عن 6000 بحار من بين 8600 بحار بولاية المهدية, يوفرون 70% من الإنتاج الجهوي للأسماك والمقدر بنحو 121,000 طن سنويا, الثانية على مستوى الإنتاج الوطني. وتنفرد المدينة بالصيد بالشراف التقليدية التي تختلف عن مثيلاتها بكل من جزيرتي قرقنة وجربة على مستوى الأعماق, التي يغرس فيها جريد النخيل ليكون حواجز وغرف تسهل دخول الأسماك من خلالها. ويصطاد أصحاب الشراف وهم من بين الفائزين ببتة سنوية للشراف تطلق بعد الراحة البيولوجية في أعماق قد تصل إلى 3 أمتار, فيما تنصب الشراف في جزيرتي قرقنة وجربة في مياه ضحلة. وتؤشر حرارة الصيف كل عام على انطلاق التظاهرات الثقافية والمهرجانات, ومن أعرقها مهرجان قبوديا. ويطمح عشاق الفن والإبداع بالمنطقة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق يكون منارة ثقافية وتجمعا فنيا للأجيال الجديدة من المبدعين, وهو ما يعتبرونه استحقاقا, لا سيما وأن الشابة لطالما زخرت بكفاءات في الفن والتمثيل وصنع الآلات الموسيقية والتنشيط سطع نجمها على المستوى الوطني.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. تقلبات جوية منتظرة في عدة ولايات بداية من مساء اليوم. رئيس الجمهورية يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين القادم. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتوصل إلى 19 من أوت الجاري. مراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز في السنة التكوينية القادمة بأربع اختصاصات جديدة. فصائل فلسطينية تعتبر نقل ملاحقة المستوطنين لشرطة الاحتلال خطوة لضم الضفة المحتلة، وروسيا تهدد باستهداف سفن أوروبية ردا على إجراءات ضد بواخرها التجارية. يكون الوضع الجوي بقية نهار اليوم والليلة القادمة ملائما لظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية بما في ذلك صفاقس، مع تساقط البرد بأماكن محدودة. و شدد المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة له على أن ظهور الخلايا الرعدية مع الأمطار يتواصل بعد ظهر يوم غد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط، وتشمل محليا الجهات الشرقية بعد ذلك، وتكون أحيانا غزيرة خاصة في ولايات باجة وسليانة والكاف والقصرين والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 ملمتر مع تساقط البرد. كما ينتظر هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز مؤقتا 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. صدرت بالرأد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم ثلاث أوامر رئاسية بتاريخ 12 من أوت الجاري، تمت بمقتضاها دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم الاثنين 17 من أوت الجاري، وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وعين رئيس الجمهورية قيس سعيد بمقتضى تلك الأوامر في عضوية الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم كلا من السادة والسيدات التيجاني القماطي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال الهنيد، محمد حبيب العلاني، محمد سيف الله بن عبد الله الرزاق. وإذا كانت هذه قائمة المجلس الأعلى للتربية والتعليم. هذا وتنطلق يوم السبت 15 من أوت الجاري دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الجاري، على أن تعلن نتائجها يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وتهم هذه الدورة الطلبة التونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها لسنتي 2024-2025 والمسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسمهم أو البكالوريا بالمعهد الفرنسية في تونس. مديرة التوجيه والإعلام بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس ومزيد التفاصيل.
1: إعادة توجيه لأسباب اجتماعية، أسباب صحية، إعادة توجيه أصحاب المواهب أو لأسباب عادية. بالنسبة للأنواع الأخرى متاع توجيه لأسباب اجتماعية وأسباب صحية، طالب يدخل للموقع التوجيه www.orientation ويعمر الاختيارات متاعه ويطبع الورقة هذيك اللي عمرها بطاقة الاختيارات يرسلها مع الوثائق المصاحبة والمدعمة. الهدف من إعادة توجيه هو التقريب الجغرافي للمترشحين. عنا لجان طبية ولجان اجتماعية تنظر في الملفات وتعطي موافقة أو عدم الموافقة على الملف، وبعد ذلك يتم إعادة تعيين شريحة هذه من الطلبة في حدود طاقة الاستيعاب. وبالنسبة لأصحاب المواهب اللي عنده موهبة خاصة فنون جميلة موسيقى مسرح، ينجم يدعم المطلب متاعه ويتقدم بمطلب إلى مكتب الضبط في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
0: وفيما يهم مجال التكوين المهني، تتوفر في ولاية صفاقس 9 مراكز تكوين مهني رئيسية تابعة للوكالة التونسية للتكوين المهني على غرار مركز بشحامبة، المركز القطاعي للإكساء والمركز القطاعي للإلكترونيك بساقط الزيت، وتقدم اختصاصات متنوعة في الميكانيك والإلكترونيك والإكساء والنقل والخدمات. وعلى أبواب سنة تكوينية جديدة أعلنت المديرة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل في صفاقس نورة الزيدي في تصريح للأخبار اليوم أن مراكز التكوين بالجهة ستتعزز بأربعة اختصاصات جديدة ينطلق العمل بها في دورتي سبتمبر وفبري القادمتين.
2: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينهم زوج اختصاصات جدد ان شاء الله باش نطلقوا فيهم لاول مره في دوره سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هذوما اللي هما متنوعين على 9 مراكز، عندنا اختصاص تقني في انظمه السلام تم بعث اثناء لاول مره في مركز القطاع لتكوين الجلود والاحذيه بساقط الزيت، كيف عندنا اختصاص تقني سامي في تركيب الانظمه الشمسيه فوتوفولتايك اللي هو اختصاص تقني سامي، دونك لحاملي شهاده البكالوريا او لحاملي مؤهل تقني مهني وعداو مناظرة. دونك هذو موضوع خصص الجد انضافوا الى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذه في دورة سبتمبر 2026. عندنا راه اختصاصات جديدة ان شاء الله باش تبعث لاول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري، زوج اختصاصات في مستوى مؤهل التقني المهني ان شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027. حاليا مراكز التكوين المهني التسعة في صدد القيام باشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
0: في شأن استهلاكي، شدد رئيس الجامعة التونسية للمنظومات الفلاحية والصيد البحري شكيب تريكي على أنه لم يتم الترفيع في أسعار بيع البيض عند الاستهلاك مؤكدا توفر الانتاج، وأوضح أن أسعار البيض عند الانتاج معقولة وضمن ما تم تحديده من قبل وزارة التجارة، قائلا أن سعر بيع الأربع بيضات للمواطن ب 1350 مليم أو 1400 مليم لا يعد باهظا. كشف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات حبيب معاوية أن الغرفة تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم، وأوضح أن المنصة سترتبط بقواعد بيانات وزارة الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وتوثيق بيانات كل سيارة وسائق لحماية القطاع المهيكل من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني.
3: هي منصة تتوفر لدى كل شركات كراء السيارات، تير عليها كل عمليات الكراء بخاصة بكل شركة. مطالبين قانونا في الفصل 13 من قرار الشروط متاعنا انه نبلغوا لنعلموا على كل عمليات الكراء اللي تصير في المحلات متاعنا، بالتالي هنا مش نحدوا من الدخلاء، بالتالي عمليات الكراء ما تكون كان ديكلاريه نقولوا احنا، وتكون كل الجهات المعنية في بالها بها. منذ 4 سنوات الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات رفعت صيحة فزاعة ولفتت انتباه كل السلطات وكل الادارات في مجال التحيل. ناس تعمل ديفو بروفيل على تيك توك وعلى الفيسبوك وتحط اسعار تجلب الانتباه، يتفقوا معاهم بطريقه شفهيه كذلك ويحولوا لهم مندات عن طريق الوسائل المعروفه من الدوله. في الاخر للاسف وقت اللي يهبطوا في المطار ما يلقاو حتى واحد، للاسف انه المبالغ هذه مبالغ محترمه بمئات الدنانير، ما تتعاملوا كان مع شركات المهيكله والشركات القانونيه والشركات المنظمه، والعمليه بسيطه وسهله جدا، تطلب الهويه البنكيه نتاع الشركه وتطلب لارانيو نتاع الشركه، تطابي الماتريكول فيسكال نتاع الشركه هذيك، تلقاها الشركه تاريخ نتاعها كل المعطيات على الشركة، تعرف الشركة هذيك موجودة قيمة الذات، وما تحول كان المبالغ في الحساب بتاع الشركة فقط.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، حذرت فصائل فلسطينية من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل صلاحيات تنفيذية وانفاذ القانون متعلقة بالمستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية المحتلة إلى شرطة الاحتلال، مؤكدة أنه يمثل خطوة فعلية لفرض الضم وإلغاء ما يسمى بالخط الأخضر. كثفت السلطات المغربية اليوم إجراءاتها الأمنية في مدينة الفينيق ومدن شمالية أخرى عشية دعوات عبر مواقع التواصل لتنفيذ عبور جماعي نحو مدينة سبتة الخاضعة للإدارة الإسبانية. شددت الحكومة الباكستانية اليوم على أن التطبيق الكامل لنص وروح اتفاق إسلام أباد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل السبيل الوحيد للمضي قدما في طريق التسوية بينهما. أصدر المجلس الدستوري في فرنسا اليوم قرارا بمنع مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15

0: الجامعي لتتوصل إلى 19 من أوت الجاري. مراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز في السنة التكوينية القادمة بأربع اختصاصات جديدة. فصائل فلسطينية تعتبر نقل ملاحقة المستوطنين لشرطة الاحتلال خطوة لضم الضفة، وروسيا تهدد باستئناف سفن أوروبية ردا على إجراءات ضد بواخرها التجارية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: أخبار الرياضة هذا المساء مع زميل مجعتي تلا، تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي ومورد قطاطا، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
2: عشرة ديمة ديمة.
4: سبور نيوز. سبور نيوز.
5: مساء الخير، آخر موعدنا الرياضية. حبيت نبدأ بكرة القدم، تخصيصا قطاع التحكيم. اليوم في اجتماع المكتب الجامعي تقرر بصفة رسمية تعيين ناجي جويني كمشرف عام على القطاع، في انتظار طبعا الكشف على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم. إلى أخبار الأندية، نبدأ بالنادي الصفاقسي اللي كما تعرفوا يواصل تربصه في العاصمة. نذكروا نهار الخميس أمس كان أجرى مباراة ودية، فاز فيها على الأولمبي الباجي 2-0، وفي ختام التربص نهار الأحد بعد غدوة باش يلعب مباراة ودية ثانية باش تكون الأخيرة قبل انطلاق الموسم أمام نادي حمام الأنف. ديما في النادي الصفاقسي، إدارة فرع كرة السلة كبريات كانت أعلنت في بلاغ رسمي عن عقد اجتماع نهار الاثنين الجاي 17 أوت بمركب النادي انطلاقا من 5:30 متاع العشية. اجتماع باش تحضروا لاعبات كرة السلة كبر ويشرف عليه الطاقم الفني والإداري في إطار التحضير اللوجستي للموسم الجديد. نذكروا أنه الفريق كبريات النادي الصفاقسي كان أحرز الموسم الماضي على الثنائي بطولة وكأس تونس بقيادة المدرب عماد لاذر. بدنا نحكيه على كرة سلة في النادي الصفاقسي، نحكيه تو على فريق الأكابر اللي حقق في نهاية الموسم الماضي صعود للبطولة المحترفة. أربع ملاعبية باش يواصلوا الدفاع على ألوان النادي المواسم القادمة، تحديدا في الثلاثة مواسم المقبلة اللي هما محمد ياسين الغربي، محمد أمين الميساوي، كريم الجزيزي، مهدي الغربي. المنتخب الوطني، ما دمنا في إطار كرة السلة، المنتخب الوطني لكرة السلة أنا تربصه الإعدادي الثاني في العاصمة قبل ما يتحول اليوم لتركيا لمواصلة التحضيرات للمشاركة في النافذة الرابعة من التصفية الإفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2027. في تربص تركيا منتخبنا الوطني لكرة السلة باش يجري أربع مقابلات ودية ضد منتخبات قطر، مصر، فلسطين، و فريق من تركيا. نذكروا النافذة الرابعة المؤهلة لمونديال قطر 2027 باش تحتضنها قاعة رادس متعددة الاختصاصات من 27 إلى 30 أوت الجاي. في آخر أخبار النادي الإفريقي، تعاقد الإدارة متاعه مع اللاعب المالي إسماعيل سيمبارا لمدة زوز مواسم. إسماعيل سيمبارا 28 عام، مدافع محوري، كان ينشط في فريق الملعب المالي. نبقاو مع أخبار النادي الإفريقي اللي مازال يبحث على تعزيز الخط الخلفي، ويفاوض حاليا اللاعب السابق لدياراف السنغالي مامادو دياتا، عمره 20 عام، وبالتالي مش باش يقع احتسابه ضمن قائمة اللاعبين الأجانب في صنف الأكابر. اللاعب هذايا كان أنهى عقده من طرف واحد مع دياراف السنغالي في شهر جويلة اللي فات. أيضا فما مفاوضات بين إدارة النادي الإفريقي والمدافع المحوري الفرنسي فيليب لانكوتان اللي ينشط في فريق

إستوريل البرتغالي لأقل من 23 عام، لاعب متكون في نادي لونس الفرنسي، وكان انتمى في السابق لمنتخب فرنسا لأقل من 17 عام. في الترجي التونسي أخيرا تاس كانت رفعت عقوبة الإيقاف على يوسف البلالي، والإدارة إدارة الترجي تعلن عن تفعيل العقد اللي كانت أمضاته مع اللاعب والمدة متاعو عام مع حقية الترجي لتمديده. نذكر أن الترجي التونسي كان أتمم إجراءات التعاقد مع البرازيلي لوكاس ريبيرو لثلاث مواسم مقابل تصريح البوركينابي جاك ديارا للاتحاد الليبي مع لاعب الكرة الطائرة خالد سليمان مع مبلغ مالي إضافي. من جهة أخرى تعاقد الترجي التونسي مع اللاعب عماد فرج اللي كان ينشط في البطولة الأذربيجانية مع نيفيتش مدة التعاقد 3 سنوات. في الأولمبي الباجي وسائل الإعلام نقلت اهتمام سانتيتيان الفرنسي باللاعب الشاب الياس الضاوي، لاعب عمره 18 عام ويلعب منذ الموسم الماضي في أكابر الأولمبي الباجي ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي. ذكروا اللاعب هذا موجود حاليا مع المنتخب الأولمبي لحضر للألعاب المتوسطية. ثم طبعا نبقى مع كرة القدم، نعطيكم برنامج المقابلات الودية. بالنسبة الغدوة الملعب التونسي في الخامسة يلعب مع مستقبل المرسى، اتحاد مونستيري مع المنتخب الأولمبي، النادي الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب كأس الكاف. نهار الأحد زوز 3 مقابلات، تقدم سختدير مع الترجي الجرجيسي، مقابلة هذه باش يحتضنها ملعب المهيري بصفاقس انطلاقا من 5:00 في حمام الأنف في نفس التوقيت. نادي صفاقسي باش يضيف على فريق المكان، وفي الحديقة حديقة الإقبالي تابع النادي الإفريقي في 5:00 السيا باش يلعب مباراة ودية مع جمعية أريانا. تنظم نهار الاثنين الجاي طبعا باش ينتظم حفل جوائز فتحي لمعالج للجيدو بنادي عالية بطريق المطار انطلاقا من 5:00. الحفل هذا من تنظيم الملعب الرياضي الصفاقسي بالتعاون مع اللجنة المنظمة، وهذه التظاهرة الرياضية تقام كل سنة لتكريم روح الفقيد فتحي لمعالج أبرز رموز رياضة الجيدو دورة 2026 باش تميز بتوسيع دائرة التكريم إلى فئات مختلفة من الأسرة الرياضية. نختم بالسباحة. السباحة في غياب البطل الأولمبي محمد أيوب الحفناوي اللي تقال عليه برشا كلام أنه غير جاهز ذهنيا وربما بدنيا باش يقود البطل العالمي أحمد الجوادي منتخب السباحة اللي باش يشارك في الألعاب المتوسطية تورنتو 2026. الجوادي باش يشارك اللي نذكر أنه كان توج بزوز ذهبيات خلال بطولة العالم للألعاب المائية في سنغافورة 2025 باش يشارك في الألعاب المتوسطية. نحكي ديما على بطلنا العالمي أحمد الجوادي باش يشارك في الألعاب المتوسطية في سباقات 400 و800 و1500 متر. نختم بالكرة في فرنسا تحديدا في الليغ دو اللي لها موعد مباراة الجولة الثانية، فمقابلة تهمنا تنطلق في 8:00 بين رامس ودينكيرك. دينكيرك اللي ينشط فيه لعبنا خليل العياري المعار من البي اس جي. خليل ماهوش باش يكون في التشكيلة الأساسية وكما الأسبوع الماضي باش يدخل في الشوط الثاني، هذا من المؤكد باعتباره لما لعب في مباراة الجولة الافتتاحية كان قدم مردود طيب وطبعا أدار لي الرقاب، وبالتأكيد أنه في الأسابيع المقبلة باش يصبح لاعب أساسي في تشكيلة دانكيرك، وربما عدم ظهوره حاليا في التشكيلة الأساسية هو أنه التحق بفريق دانكيرك في وقت متأخر من تحضيرات الفريق. نهاية سبور نيوز، شكرا لك طارق بقور، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحياتي أنا منجع عطي طلع، عبير وأحمد باش يواصل معكم استوديو الصيف حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: صفيق زيفي مواصلة معكم المشوار. هذه شاكيرا أوبجيكشن كنا نسمعوا فيها. ما زلنا بش نسمعوا برشا تارابي, بش نسمعوا زيدا برشا حافلي تونسي مية بالمية, وبتبع بش نسمعوا زيدا النوستالجيك. سعيدة جدا أني نواصل معكم المشوار. بتبع طارق بكور على الكونسوليت, أحمد الحاشتاي مباشرة من مهرجان سيدي منصور, ومين ما تنجموا تتبع الصور والفيديوهات والتصاور الكل على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. كيف كيف زد حواراتنا تلقاهم على اليوتيوب, وبتبع تتابعوا ستريمينج توصلكم الأجواء الكل صوتا وصورة. بتبيع نحب نوجه تحية كبيرة برشا لزميلتنا الشابة الفتية الجميلة بتبيع يسرى الغربي في البث المرئي الرقمي اللي باش ترافقنا بتبيع حتى لسبعة متاع العشية. تحية كبيرة برشا لأحمد الحاج طيب اللي أعدلنا ورقة. بتبيع الفنانة كبيرة برشا فنانة تونسية باش تبعوها بتبيع بالفيديو, باش تبعوا الورقة هذية مع يسرى الغربي وأحمد الحاج طيب بتبيع في الأعداد والتقديم والمونتاج. هذية الفنانة الكبيرة داليندا عبدو.
1: إلى آخر رمق في حياتها لم تفارق الوداعة عيون داليندا عبدو, كما لم تغب عن ثغرها الابتسامة الودودة. وإلى آخر أيام عمرها بقيت الراحلة تحتفظ بروح المرح وخفة الظل, حتى وهي طريحة الفراش الذي لازمته طيلة الثماني سنوات الأخيرة من حياتها. ولدت داليندا عبدو يوم 2 ديسمبر من سنة 1928 في نهج تربة البي بتونس العاصمة. وقد نذرت الفقيدة حياتها للفن ولا شيء غير الفن, فلم تتزوج غيره ولم تنجب أبناء غير الأعمال الفنية المتعددة والمتنوعة ما بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة. ولهذا أطلق عليها الفنان إكرام عزوز لقب أمينة رزق تونس, لأنها تشترك مع هذه الممثلة المصرية الراحلة في التضحية بكل شيء من أجل عيون الفن. قبل انطلاق مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي كانت الراحلة تحمل اسم خير الغربي, قبل أن يتعرف عليها الفنان بشير الرحال على خشبة المسرح ويطلق عليها اسم داليندا عبدو. وقد كان للراحلة حضور مميز على ركح الفن الرابع, وقد لعبت أدوارا مختلفة في عدد من المسرحيات التونسية على غرار صقر قريش وولد شكون هالمغبون وطرش حكمة, إلى جانب إبداعها في فرقة الإذاعة التونسية للتمثيل. شدت داليندا عبدو الأنظار والاهتمام من خلال شاشة التلفزيون, سيما في السلسلات الكوميدية التالية: أم تراكي, محل شاهد الذي اشتهرت فيه الراحلة بدور هناني, صحبة الراحل رمضان شطة في دور حميدتو. وفي حكاية العروي كانت داليندا عبدو واحدة من بطلات هذه القصص الشيقة, خاصة في دور جرادة رفقة الراحل نور الدين القصباوي في دور عصفور. في الدراما الرمضانية كثيرا ما استعان المخرجون بإطلالة داليندا عبدو المبهجة والطريفة, فكان لها مرور عذب في مسلسلات الخطاب على الباب وعنبر الليل والدوار. فمما لا شك فيها أن داليندا عبدو برعت في أداء دور المرأة العجوز بمنتهى الإبداع والإتقان, بالرغم من أن عمرها لم يتجاوز 20 سنة في غضون السنوات الثمانية التي لازمت فيها عبدو الفراش. عطاء غزير للراحلة أكسبها شهرة كبيرة محليا, حيث تميزت بخفة روح وقدرات فنية جعلتها تحظى بمحبة الجمهور في جميع أعمالها الإبداعية.

0: تعرف يا هناني؟
1: نعم.
0: حاصل انا ما نعمل كيف بعد شقان الفطر ونشيخ الا بقهوه وسويقر.
1: وانا يا سي حميده بعد شقان الفطر
0: هاي.
1: لو كان ما نعملش تعسيله صغيره هاي. ما نجمش نسهر.
2: والله غالب كيما تعسيله يا مرايزي ودي نهار كل تحب النوم.
1: هيا تفضل. هاي قهيت.
0: الله الله عليك. الله الله عليك. قهوه يلا هكا عربي وفيها شويه زهر ها وسويقر تمني عمر الراس. تي احسن شيء في الدنيا. ايش تحب؟
1: اي بالمنجد قال لك راس بلا كيف يستاهل الصيف يا سي حميده.
0: هي.

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه يسرى المحنوش، كانت تغني علي بابا مش والأربعين حرامية. هذه أغنية بتبيع تونسية 100%. 46 دقيقة مواصلة معكم المشوار، إن شاء الله بعد شوية باش نستقبلوا ضيفنا الممثل والحكاويتي منتصر العميري اللي فاز بأوسكار أفضل روائي وحكاويتي على المستوى الدولي. لكن قبل هذه نرجع من جديد المهرجان سيدي منصور في الدورة 60 مع زميلنا أحمد الحاج. طيب أهلا وسهلا ومرحبا أحمد. مساء الفل يا أحمد، هل تسمعنا؟ أحمد
1: مرحبا بك،
0: فما مشكلة في الصوت؟
1: عبير
0: حاضر أحمد.
1: أنوار مساء الخير،
0: مرحبا بك يا أحمد.
1: بالفعل نسمع فيك عبير في هذه الأجواء الموطنة اللي من خلالها نواكب فعاليات دورة 60 لمهرجان سيدي منصور، وأنا موجود حاليا في البطحة على الساحل، ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتشوف يعني في عيشها طبعا هذه الفعاليات، ومنها لقطات خاصة بالفروسية كيف هي متواصلة وانطلقت الآن. معنا صديقنا سي شكري زروق، مرحبا بك سي شكري على أمواج إذاعة صفاقس. فقرة الفروسية هي من الفقرات المميزة بالنسبة لمهرجان سيدي منصور، مش هكا؟
2: السلام، مرحبا بك، مرحبا بإذاعة صفاقس، شكري زروق مدير المهرجان. الدورة سبتو منصور، كما تعرف الفروسية هي خصوصية من خصوصية سيدي منصور، خذينا على جدود وكبار سيدي منصور، وتوا بسم الله ما شاء الله بس عند الشباب وليه بها الشباب وكل مكان، هذه خصوصية خصوصية من سيدي منصور، ولات كيف من دورة لدورة من عام لعام تطور في الفروسية، وإن شاء الله كما قلت لك احنا ديما نعولوا على الشباب وعلى نجاح الشباب في الدورات السابقة والدورات إن شاء الله الجديد، وإن شاء الله ديما الشباب هو اللي فعال في مهرجان سيدي منصور.
1: هي المشاركات يعني مختلفة، يعني شفت نمنا من ولاية قبلي وعدد كبير من المناطق من الجمهورية المشاركات هذه.
2: أصدقائنا من الجنوب داعمين المهرجان سيدي منصور وشباب سيدي منصور، طلبوا العرض، احنا قبلنا الدعوة يجي يعرضوا في سيدي منصور، ومرحبا بكل فرسان في مهرجان سيدي منصور.
1: فاش تتمثل العروض هذه؟ يعني هل هي سباق في المداوري؟ كيف وشو نقصد بالمداوري أيضا سي شكري؟
2: المداوري هو احنا عرض الحصان، كل واحد يبدأ يدور عطبل وذكرة في المشاهد، لكن هذه يتمثل العرض نقولها عرض تمشيخ،
1: اي
2: عرض مشيف، يسموه عرض فروسية مشيف. اي هذا عرض مشيف معناها من قديم الزمان، فما عرض نتاع جدود، عرض اسمه عرض مشيف.
1: اي
2: في سواحل سيدي منصور معناها بسم الله ما شاء الله.
1: واكيد فما فرسان من المنطقة هذه ومن اولاد فضة يعني موجودين، يعني
2: اكيد فرسان سيدي منصور ولاد فضة،
1: وما ننساوش كيف العنصر النسائي اللي نلقاوه يعني موجود وحاضر هنيا في فعاليات هذه.
2: التظاهرة ديما نحاولوا نوفر باش يكون عصر السيد ديما موجود. كما تعرف انت البارحة شفت صارت البارح في الجبهة الغفيرة، وصار مع الفنان لزينة قصرينية، كان حضور متميز، صار ممتاز جدا. كذلك ديما العصر السيد ديما موجود، ديما يكون معنا في مهرجان سيدي منصور.
1: يعطيكم الصحة، يعطيك الصحة سي شكري يا زروق. احنا عبير بالصوت والصورة نحاول دائما نقول لكم هذه الأجواء مباشرة من البطحة وألا المشاف، اللي بعد شوية باش تكون فما لقطات خاصة بعروض في الفروسية، وأكيد وأنه عدد كبير من الفرسان باش يقوموا باستعراضات مميزة للغاية. هي مجموعة من الفرسان هذوما من جملة تقريبا سي شكري من ولاية قبلي اللي قاعدين يعني يقوموا باستعراض خاص، وهو نشوفوهم على المباشر في مهرجان سيدي منصور. تقريبا حسب ما يقولوا لي هي أول مشاركة لهم في هذا المهرجان، سعداء جدا باش يكونوا موجودين هنية، وأيضا باش يشرفوا المنطقة متاعهم، وإحنا نعرفوا يعني عفما تقاليد خاصة بالفروسية بالنسبة لعروض المشاف. هذوما فرسان قبلية وبالتحديد منطقة جمنة، وإحنا نعرفوا أن الفارس عنده لباس خاص ويتفننوا حتى في اللبسة متاعهم، إلى جانب بطبيعة الحال الاستعراضات اللي قدموها هنية أمام مجهود غفير يحضر فعاليات الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور. هذا المهرجان العريق وتحت شعار منارة الثقافة ونبذ المتوسط، ونحن على ضفاف المتوسط نواصل وتنطلق فعاليات الفروسية، الفقرة الخاصة بالفروسية، والمباوري هي الفقرة اللي يستناوها تقريبا كل الجمهور الحاضر هنا إلى جانب بطبيعة الحال خرجة الاسطنبالية.
0: يعطيك الصحة أحمد، محليها صور بتبيع الناس نجم تبعها على الستريمينج كيف كيف زد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. هذه بتبيع مهرجان سيدي منصور الدورة 60 كما تشوفوا عروض الفروسية، هذه المشيف بتبيع. تحية ليك أحمد الحاج طيب. كما تشوفوا الجمهور على الساحل بتبيع البحر الأبيض المتوسط، الناس على كرهبها كيف كيف، ناس تترجل باش تحذر هذه العروض اللي جينا من الجنوب فرسين الجنوب بتبيعها إلى جانب فرسين أو لتفذة وسيدي منصور. محلية الأجواء بتبيعها اللي ينقلها لنا أحمد الحاج طيب. بكري من ذور استنبيري توا عروض المشيف، مازال زادة عندنا مواكبات أخرى الباقي فعاليات الدورة 60 مهرجان سيدي منصور. هم الفرسين قاعدين يتسابقوا بتبيع الفرسين لبسين أفضل المنسوجات اللي تميز مناطقهم. نعرفوا أحنا كل قبيلة تونسية فيها وعندها لبسة خاصة بها ولبسة زادة خاصة بالفرسين متاحة. محليها الأجواء في الساحة الكبيرة بتبيعة لأمام الولي الصالح سيدي منصور. هذه هي الأجواء تنجموا تتابعوها وتلقاوها ديما على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك على اليوتيوب وعلى ستريمينج. 46 دقيقة باش نمشيو مع محمد مهدي أمين. السلام عليكم. هذه الموسيقى اللي نرجعوا بعدها مع ضيفنا.

وسهلا ومرحبا بكم. 6:57 دقيقة على موجات إذاعة صفيق سيفي. مرحبا بكم. نبدأ نبادر ونروي قصصنا أي مكان للمرأة اليوم بمناسبة اليوم الوطني للمرأة التونسية. نظمت منظمة العمل من أجل مكافحة الإقصاء بتبيع لقاء حواري يحتفي بالنساء التونسيات ومسارتهن في الإبداع والمبادرة وريادة الأعمال، وسلط الضوء على تجاربهم وأصواتهم ومواهبهم في إطار أسبوع احتفالي يهدف إلى الاحتفاء بريادة النساء والإلهام والإدماج. انتظم هذا اللقاء في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، وشكلت الجلسة فضاء للحوار وتبادل التجارب، وضمنت نقاش حول دور المرأة في ريادة الأعمال وخلق القيمة، وجلسة للتعارف وتبادل الخبرات تجمع بين صاحبات المشاريع والحرفيات رائدة الأعمال الشركاء والفاعلين الداعمين للمبادرات النسائية. كما تكرم زاد عدد من النساء الحرفيات ورائدات الأعمال التونسيات تقديرا لمساراتهم وتجاربهم وإسهاماتهم، واحتفاء بقدراتهم على تحويل مهاراتهم وأفكارهم إلى مشاريع وفرص ذات أثر. كذلك تم تنظيم معرض قصصي بعنوان نظرات متقاطعة على درب المواهب، سلط الضوء على مسارات نسائية ومهارات وحرف وقصص ونجاح يستحق أن يروى. اللقاء هذا معناتها مثل بطبيعة فرصة للقاء لزيدا نجم نقولوا شراكة ما بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار بتونس، وبتبع بعض الأطراف الأخرى بهدف تثمين المبادرات النسائية وخلق فضاء للتبادل والتواصل وتعزيز حضور النساء ودعم مساراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم. 6:59 دقيقة جوينا مازلت متواصلة، بعد شوي إن شاء الله باش نرجع مع زميلنا أحمد الحاج طيب. تحية للناس الكل اللي تبع فينا على الفيسبوك، بتبيع الحوارات الكل كيف كيف زد الفيديوهات والاستضافات اللي نسقهم أحمد الحاج طيب مع مهرجان سيدي منصور، تلقاهم الكل على اليوتيوب كيف كيف زد على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وبتبيع الناس اللي على ستريمينج شافوهم أول بأول. شكر كبير برشا ليسرى الغربي في البث الرقمي المرئي، طارق البكوري واسلم معنا المشوار، هذه الموسيقى وراجعين.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الإلكتروني.

0: ندفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة

0: على موجتنا نسمع تعامل الكيف.
1: تعامل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
1: ستوديو صيف.

0: واثناشن دقيقة. مرحبا بكم من توا حتى الثمانية ونص متاع الليل. رحبوا بكم على الفيم على الانترنت, تلقونا ديما على www.radiofusine.in/sfax radiosfax.in. مرحبا بكم زيدا على اليوتيوب على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس. من جديد نرجعوا مع أحمد الحاج طيب من الدورة 60 المهرجان سيدي منصور. نتابعوا في مسابقات الفروسية كل مرة بتبيع مع مجموعة جي من الجنوب, المرة هذه من جلمة الجميلة سيدي بوزيد. أهلا وسهلا ومرحبا بك أحمد الحاج طيب.
1: مرحبا بك عبير مجددا, وتحية لكل مستمعين الأوفياء. ونحن ننقل لكم هذه الأجواء المباشرة من المشاف فعاليات فقرة الفروسية والمباورية. هي الفقرة المميزة بالنسبة للمهرجان, مهرجان سيدي منصور. ونعرف أنه المشاركات عديدة ومختلفة, سواء فرسان أولاد فضة أو أيضا من فرسان جلمة بولاية قبلي اللي يحضروا هذه الفعاليات للمرة الأولى. وإحنا نعرف أنه يعني بطبيعة الحال قيمة الفروسية عند اللي نلقاوها حتى عند الشباب وحتى الأطفال. وقت تشوف يعني عبير في هذه الفقرات التنشيطية وكيف الاستعراضات اللي تقوم بها يعني الفرسان يقوموا بها أمام جمهور غفير يحضر هذه الفعاليات في المشاف على الساحل, ساحل سيدي منصور بعد الغروب. وبالرغم من ذلك فإن الفقرة ما زالت متواصلة ما بين فرسان أولاد فضة وفرسان جلمة بولاية قبلي اللي يحضروا هذه الفعاليات للمرة الأولى. والأكيد أن أجواء تنشيطية مميزة تعيشها منطقة سيدي منصور, علما وأنه تقريبا يوميا يكون ثم موعد مع الفروسية ومع المداوري ومع هذه الأجواء اللي تخلق ربما نوع من الفرجة والبهجة. وأيضا نستحضر من خلال تاريخ باعتبار وأن المهرجان يعني كان متسمي على الفروسية, وحتى أنه في الافتتاح كان فما استعراضات خاصة بجمل عاشورة وأيضا بفرسان أولاد فضة, وحتى أنه الفرسان يستقبلوا فرسان ضيوف على المهرجان باش يقوموا بطبعا هذه المواكبة المباشرة. هذه هي الأجواء, أجواء الفروسية مباشرة من منطقة سيدي منصور.
0: أحمد
1: الجمهور الحاضر معنا متفاعل. أيوة
0: فرسان جلمة حاضرين ولا ما زالوا؟
1: لحظات يكملوا الفقرة متاعهم ويكونوا على الموعد موجودين معنا باش على الأقل يعني نقدموا معاهم يعني الإفادة والإضافة.
0: شكرا لك أحمد الحاج. طيب احنا باش نواصلوا بطبيعة مع الموسيقى الحمراء, الفرس بطبيعة الحصان هذا ركب على الحمراء, منير ترودي, وراجعين من جديد المهرجان سيدي.

0: ركب على الحمراء هكا غنى الفنان الجميل منير ترودي. واحنا باش نرجعوا للحمراء ما في مهرجان سيدي منصور بتبيع مع الفرس ومع الفرسين من الجنوب ومن جلمة ومن مختلف مناطق الجمهورية. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد الحاج طيب من جديد. مرحبا احمد. أحمد
1: مرحبا بك عبير مجددا، وتحية لكل مستمعين الأوفياء على الإذاعة المرئية والمسموعة إذاعة صفاقس مع فرسان جلمة بجمنة في ولاية قبلي يحضروا لأول مرة فعاليات الدورة 60 لمهرجان سيدي منصور. معنا أخونا حامد الهاني. أهلا وسهلا بك سي حامد، شنو أحوالك؟
2: الحمد لله
1: لاباس. لو كنت قدمنا فكره على الجروب نتاعكم اللي بطبيعه الحال اتحفتونا ب ما شاء الله هذه العروض الشيقه مع الفروسيه.
2: ما شاء الله والله وخيات تلمينا هكا
1: اي
2: عملنا كسوه واحده وعملنا زي واحد وزوجه واحده متفاهمين مع بعضنا وكلمه واحده. جينا للمهرجان سيد منصور هذا وعملنا لكم عروض سمحه.
1: اي اول مره تشاركوا سي حامد؟ وشاركت قبل في مهرجانات اخرى. مثلا شي نوعيه المهرجانات اللي شاركت فيها؟
2: مهرجان دوز شاركنا فيه.
1: اي
2: مهرجان جابس مهرجان اللي نتاع حنا مهرجان
1: سنه اي طبيعي يعني الاعمار نتاعكم وعد الاعمار صغار انتم الشباب يعني في الاخر بالكل يعني التدريبات صعيبه على الفروسيه ولا سهله بالنسبه للناس اللي تسمع فينا تو
2: واللي يعطيها من من من مخك ومن قلبك سهله بحول الله سهل قدره الله سهل.
1: اي ما شاء الله فرسان حتى صغار اللي قاعدين توا يترنيو في الفروسيه ولكن في المقابل الكسوه نتاع الفروسيه مكلفه نوعا ما.
2: مساس اللي انت كول حب حاجه لازم اعملها
1: هي غرام بالاساس غرام. يعني غرام. ايوه اش لكن طبيعه الكسوه هذه
2: غرام نظيف زاد غرام
1: اكيد
2: نظيف.
1: اكيد هو طبيعه الكسوه هذه تختلف يعني من منطقه الى اخرى يعني انتوا شو اللي يميزكم كفرسان جمنا؟
2: والله يميزنا على الفرسان الاخرين مثلا زي السوريه هذه
1: السروه
2: نكحل وحزمك انا غدوه باش نجيكم زي اخر ان شاء الله انا زي اخر محضرين غدوه ان شاء الله مباشره هذاك بنشوف به بحول الله تعدى فعاليه سمحه باذن الله
1: وسقطوا الاستعراضات على الفروسيه على ما شاء الله على الفرس عندها قيمه كبيره يعني انكم عندكم مجموعه تخرجوا مع بعضكم تقريبا اربعه هكا
2: والله لا والله نقعد ساعه ساعه يقول لك بالشهر شهرين نخرجوا مع بعض اما الفرسان متفاهمين الفرسان قلب واحد
1: يعني فما تناسق يعني
2: تناسق بين الفرسان قلب واحد
1: اي
2: بيقول لا ساعه نبرفوش حتى بشهرين نقعدوا نخرجوا اصلا تو هذا يقول لك شهرين ما خرجنا جينا لهنا وهاك ايش رايك
1: شهرين ما شاء الله يعطيكم الصحه الحمد لله. كيفاش انطباعك على المهرجان بصفه عامه بتاع سيدي منصور؟
3: والله ما شاء الله تنظيم كبير ياسر صراحه ما شاء الله ناسهم ما شاء الله ناس تفهم ناس عندهم خاف كبيره ما شاء الله
2: ناس ما شاء الله
3: ناس محترمه ويعطيك قدرك اكثر من قدرك يرحم والديك وبارك الله فيك
1: وانتم اهل الجود اهل الكرم اهل الشهامه اهل الهمم
3: ربي يبقي الستر ان شاء الله على الجميع
1: يعطيكم الصحه شكرا ليكم وتحيه لكل الفرسان
3: ان شاء الله غدوه فرجه باذن الله خير خير خير باذن بحول الله قدرة الله زي جديد ودنيا سمحة إن شاء الله
1: برافو يعني فما الأطفال اللي يحبوا يركبوا على الفرس يعني فما إمكانية باش تركبوهم ولا يلزم تعلم يعني
3: الدرب مش هتركب ولا كذا نتاع زوال تكون رزينة نتاع خدمة نادي
1: هذو ما مدربين يعني
3: أنا كنركب صغير ولا كذا صراحة تلعلي ولا كذا مشي في مسؤوليتي صراحة من نبي حاجات هذه مستحفظ
1: صحيح
3: وإن شاء الله رب يستر الجميع
1: إن شاء الله أمين يعطيكم الصحة شكرا لكم فرسان جمنة هذه هي الأجواء عبير اللي حبينا من خلالها نصافحوا فرسان جمنة من ولاية قبلي اللي يحضروا معنا تقريبا للمرة الأولى في مهرجان سيدي منصور. عندك إضافة سي حامد؟
2: زاد أنت على انترفيو وعلى الترحيب بنا ما شاء الله عليك مزينة مرحبا بنا ما شاء الله
1: يعيش
2: مشكروك شكرا خاصة كل اللي ذاع كل
1: شكرا لك وبرافو يعطيكم الصحه شكرا عبير هذه هي الاجواء واكيد باش تتواصل معاكم
0: محلى الاجواء
1: مهرجان سيدي منصور
0: اجواء كبيره برشا الحقيقه بحذا احمد الحاج طيب احنا نشوفوا في
1: مساء تكون فما استعراضات مهمه جدا على مستوى الفروسيه بس بيت الحال نحييه كيف كيف فرسان أولاد فضة أهالي المنطقة اللي رحبوا بضيوفهم الكرامة في هذا الصدد.
0: محليهم سروج الفرس قاعد نشوف في سرج جميل جدا معناتها ما نعرفش أنا بالضبط معناتها التارز أو الغرزة اللي يخدموا بها أما محليه معناتها المنسوجات بتبيع سواء متاع الفرسين وإلا متاع الفرس اللي قاعدة تجري حاجة مزيانة برشا ألوين زادة محليها نعرفوا بكري الألبسة اللي شفناها مختلفة كما قلنا معناتها فعلا كل منطقة تمتاز بلباس خاص بتبيعها بفرسينة وفما حتى فريسات راهوين حضرت برشا مشافات في الجنوب عندنا فريسات شابات جميلات بتبيعها اللي يركبوا على الفرس من اللي صغار برشا معناتها من عمر 5 سنوات اللي شفناهم إلى حد الآن كلهم فرسين رجال. 27 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعنا نحب نوجه شكر كبير برشا لزميلنا طارق بكور اللي بكري كان على الكونسوليت وصل معنا زادة في البث الرقمي المرئي مشكور طارق نوصله زادة مع فيصل المرزوقي اللي باش يواصل معكم المشوار حتى نص الليلة احنا 8:30 انا واحمد لكن هو يواصل معكم المشوار هاي نمشيو للموسيقى وراجعين.

0: ستوديو سيف. يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. نرجع بطبيعة مع ضيفتنا وضيوفنا، وبعد شوي زاد مع احمد الحاج طيب، لكن قبل هذا يا سعيدة جدا باستقبال الممثل والحكاويتي منتصر العميري اللي تحصل مؤخرا على اوسكار افضل راوي على المستوى الدولي. مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بك منتصر العميري على موجات اذاعه تصفيق سيفي.
1: عايشك، مساء الفل والورد والياسمين عليك وكل المستمعين، نشكرك برشا على الاستضافة هذية.
0: رحبوا بيك. ناخذ فكرة بطبيعة على التتويج هذية والمسابقة كذلك منتظر.
1: هو بالفعل تتويج مؤخرا كان في إطار مهرجان مغرب الحكايات بالعاصمة المغربية الرباط، مهرجان عريق دورته 30، وكل عام ثم جائزة متاع أوسكار تحمل عنوان أفضل راوي على المستوى الدولي. الحمد لله السنة كانت من نصيب تونس، فكيناها لبلادنا من بين دول عديدة من 5 قارات. معناتها حكواتيين اللي شاركوا في المهرجان هذا حكواتيين يعني بارزين في بلدانهم وبارزين في عالم فن الحكاية والخرافة. نحمد ربي أني فكيت هالسكارة ذاية، مش حتى لنفسي وإنما فكيته لبلادنا تونس. رفعنا راية بلادنا على ركح مهرجان مغرب الحكايات في الرباط.
0: هذا تتويج مهم جدا. حكينا شوية كيفاش كانت الأجواء تلقي. نعرفوا أنه المسابقة كما قلت أنت من 5 قارات، معناتها ثقافات مختلفة، لغات مختلفة، لهجات مختلفة.
1: صحيح، هو كانت المنافسة الحقيقة شديدة، معناتها ما هي سهلة أنه العبد يدخل في منافسة أول حاجة مع ناس سابقينه في التجربة وأكبر منه في حتى في السن، معناتها كل حاجة عندها دورة في الدنيا هذه. ولكن نعتبر روحي ما جاش من فراغ، على خاطر مشاركتي في المهرجان هذايا كانت المرة 5 على التوالي، وكل مرة نمشي ونشارك في المهرجان إلا ونحمل معايا صورة بلادي، الصورة يلزمها تتقدم من ملبوسنا التونسي الجبة والشاشية ومعنتها، ونقدموا صورة مزيانة. وزاد كيف طريقتي اللي الناس تعرفني بها، طريقة صاحب الطابع في سرد الحكايات وتقديمها للناس، الحمد لله كانت يعني نالت الإعجاب. التقييم راه ما صارش على مشاركة واحدة، وإنما بعد 5 دورات متتالية نشارك فيهم معنتها قال آخر سهل لي ربي باش اللجنة العلمية اللي تسند الأوسكار قررت أنه يتم إسناد الأوسكار المرة هذه معناتها اللي صاحب الطابع منتصر العميري ولتونس. بتبيع اللجنة عندها معايير وعندها طريقة يعني معناتها متاع تقييم، وتقييم نتصوره الحقيقة ما نعرفش كيفاش يقيمه، ولكن نتصور تقييم يعني على مستوى عالي، لأنه مدام مهرجان دولي فإن تكون معايير التقييم يعني حتى صعيبة شوية، معناتها ما هي سهلة. بالفعل الحمد لله يا عبير، الحمد لله انه روحنا بأوسكار، الحمد لله اللي بالحق تراثنا التونسي البرة. حتى كي نقولوا المغرب راهو بلد شقيق وبلد عربي يعني كيفنا كيفو، الا انه راهو احنا عندنا ثراء كبير برشا في المخزون متاعنا وفي موروثنا اللي يخليه ديما بارز وديما يعني ينور الوجه بالباهي البرا.
0: يعطيك الصحة منتصر العميري. قبل ما نختم معاك، مشاريعك بتبيع للفترة القادمة، نعرفوا اللي احنا مازال تفصلنا معناتها بعض الوقت على الموسم الثقافي 2026-2027، دونك نحكي بيان سور على عروض، نحكي زاد ربما على مشاريع تلفزية ولا إذاعية، فما حاجة هكية الموسم القادم؟
1: طبعا بقدرة ربي وبكل حب نقول انه الساعة الصائفة هي قبل جمهوري في اكثر من مكان في اطار المهرجان الوطني للمصيف الكتاب دورة 33، من خلال عروض حكايات على الشاطئ قدمتها للجمهور، وجيت حتى للساقف البوزيان جريمدا وقابلت الجمهور، كان لقاء رائع. ان شاء الله يا ربي في اطار الاعداد العرض جديد ونوعي في الموسم الثقافي الجديد 2026-2027. وإن شاء الله أول ما يحضر العرض يا عبير نكون ضيفك ونحكي مع بعضنا على جولة العروض متاعه إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة منتصر العميري الممثل والحكاويتي التونسي، وألف مبروك حصولك على أوسكار أفضل رابع على المستوى الدولي. 7:41 دقيقة علي المرزوقي بطبيعة جاي حذر روحوا على بكري كيما مستنسين بسمينا المجتهد بطبيعة والخلوق باش يرافقكم من 9:30 الليل في ليالي المهرجانات. نحن نواصلوا مع الموسيقى مع فيصل المرزوقي زيدا على الكونسول. مازلنا باش نحكيوا على حكاية المريزيك مرفيتها في دعابة أنا وزميلي فيصل المرزوقي، لكن برشا ناس بالحق معناتها حبوا يعرفوا حكاية المريزيك في تونس، وأنا تعطيكم حكايتها بطبيعة اللي هم منتشرين في كامل أنحاء الجمهورية، لكن موطن منهم الرسمي في تونس راهو موجود في 12 عاصمة المرزيق، وين توا بطبيعة في رفقة زوز مرزوقيات فيصل المرزوقي وعلي المرزوقي. دونك تحية لكل المرزيق اللي نحبهم ويحبوني، وين ما نمشي لدوز يحتضنوني ويفرحوا بيا. دونك هذه تحية بطبيعة لتونس الكل وخاصة قبيلة المرزيق.

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا
1: استوديو صيف

Studio Sif. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في استوديو سيف، مواصلين معكم المشوار حتى 8:30 متاع الليل. مؤخرا أشرفت السيدة أسماء الجبري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة كريديف على موكب إسناد الجائزة الوطنية زبيدة البشير لكتابات نسائية تونسية بعنوان 2025. باش نعطيكم بطبيعة التتويجات ملخص حول الفعالية هذية. الجائزة الوطنية زبيدة بشير للكتابات النسائية التونسية بعنوان سنة 2025 كانت حسب الأصناف تالية: جائزة الإبداع الأدبي باللغة العربية تم إسنادها مناصفة الفتحية الهاشمي عن روايتها تارميني وشريف البدري عن مجموعتها الشعرية أبعد من غياب، وجائزة الإبداع الأدبي باللغة الفرنسية تم منحها البسمة عمراني عن روايتها سورسي أفولونتي، وجائزة أحسن سيناريو فازت بها أحلام الحكيمي على سيناريو حكاية جامر. وتجدر الإشارة إلى أن جائزة البحث العلمي باللغة الفرنسية لم ترد فيها أي ترشحات، وتقرر حجب جائزة البحث العلمي باللغة العربية وجائزة البحث العلمي حول المرأة التونسية أو اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي. تحية للناس الكل اللي مواصلين معنا المشوار حتى 8:30 متاع الليل. نمشيوا للموسيقى وراجعين.

مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب. الثامنة ليلاً

0: تحية طيبة من قسم الأخبار. مجلس وزاري مضيق عقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة خصص للنظر في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027 والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للعام الدراسي المقبل. المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعقد جلسته الافتتاحية رسميا يوم الاثنين 17 من أوت الجاري بالتزامن مع الاحتفال بيوم العلم إثر صدور الأوامر الرئاسية بالرائد الرسمي للجمهورية والتي تم بمقتضاها تعيين وزير التربية الأسبق محمد علي البغديري في مهام كاتب عام للمجلس. غدا تنطلق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الحالي على أن يتم الإعلان عن نتائج يوم الرابع من سبتمبر المقبل. وتهم هذه الدورة طلبة تونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها لسنتي 2024 و2025 والمسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسيمهم أو بكالوريا المعهد الفرنسية بتونس. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تستعد لإطلاق منصة رقمية رسمية في غضون شهر أكتوبر القادم تكون مرتبطة بقواعد بيانات وزارات الداخلية والنقل والمالية للتصدي للوسطاء والدخلاء وحماية القطاع من السوق الموازية والتحيل الإلكتروني وفق رئيس الغرفة الحبيب معاوية. في أخبار العالم، تسجيل إصابات برصاص المستوطنين بالخليل وسط استمرار الاعتداءات الاستيطانية واقتحامات قوات الاحتلال لعدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلة. السلطات المغربية والإسبانية ترفع مستوى التأهب على جانبي الحدود بين الفنيدق والسبتة تحسبا لمحاولة عبور جماعي جديدة بعد تداول دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوجه إلى المنطقة غدا السبت. حرس الثورة في إيران يعلن إسقاط مسيرة أمريكية في أجواء محافظة هرمزكان جنوب إيران. ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يتهم واشنطن بالضلوع في الهجمات على روسيا ويتوعد بتشديد ضرب الإمدادات على كييف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس، إسخيرة والمزونة على 89 أشرد.

يستعملوا برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا مساج يجي من عبدنا يعرفوش، يرد باله يعطي معطياته الشخصية.

0: قاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السيبرني مسؤولية الجميع.
1: الصيف معانا يا

0: الصيف على موجاتنا، نسمع تعمل الكيف،
1: تعمل الكيف.
2: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي.

0: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل من جديد. نرجعوا مع مهرجان سيدي منصور الدوله 60 ومع احمد الحاج طيب بطبيعه. مساء الفل احمد، مرحبا بك. احمد الحاج طيب مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك عبير مجددا في هذه التغطيه التي تفتحها اذاعه الثقافه لمهرجان سيدي منصور في دوله 60. احنا بديناها بالاسطنبيلي وانتم شفتوا الاجواء نتاع خرجه الاسطنبيلي. اليوم باش نحكيو مع صديقنا في سمير السياده، هو صاحب فرقه الاسطنبيلي، خصوصا وانه الركيزه الاساسيه من مهرجان سيدي منصور هي تلك

0: بتاعكم اللي تنطلق حتى قبل المهرجان للإعلان عن دورات المهرجان وتبدأوا من البلاد العربي وين كان موجود منصور الغلام وطبعا لدى مكهودة السمرة الغربية.
1: هاي احنا السمرة الغربية نعمل جيبانك أنا من غديكا
0: هاي
1: عاد بس فقاليكم من غديكا ونخرج من غديكا ونطلع هنا التليمنتور بعد ما نخرج من غديكا احنا دور على جمعة في البيت
0: هاي
1: جمعة ندور في البيت دا ندخل للسمرة والسمرة ونشوف سيدي منصور نعطوا في النخلة بتاع سيدي منصور وبعد ندخلوا نعملوا افتتاح مرمى سيدي منصور في البنوني وبعد نتلقوا جمعة كان احنا نقبول
0: ما شاء الله يعني نشوف الزيار اللي يحضر اغنية متفاعلين معاكم اشد التفاعل الفنية
1: يعني عادة تقريبا وبشعلت لسنا في المهرجان سنين وشباب كل عام غلت العام السنة المهرجان ما يشوف قبل العام
0: شو الأغاني والأهاديش اللي ترددوها لأنه سمعت هكا على أغاني سيدي منصور شو تقولوا بالضبط يعني؟
1: قولوا والله الله يا بابا سيدي منصور أي ولد سيدي منصور لا لا لا سيد منصور
0: أنا ما عاشق بالتعدية وغيرها هيك اللي تخلق كل جو من الفرحة والبهجة عند ال
1: شفتون عطفيد يعني سنسي بيها ولو استنوا فينا شو خويبا ما إذا نقعد حتى العشر لحظة شادي مش هدا عمله على خطر سنسي بينا وانا عندهم رحين ما خلينا
0: هو فن الاسطنبلية مهدد بالانتثار لكن مش انت في سمير قاعد تعلم في جيل ورجيل باش يحافظ على الاسطنبلية ذلك يعتبر موروث تراثي متاعنا احنا يعني
1: أنا كنا في شبان كان حافظ عليه وشيله كذا أنا ما نكره وتره هذا كاره أنا حتى على الأقل تعيش عدلي أنا من زمان
0: على الأقل تعلم الأجيال
1: الشباب مش على الأقل يقعد غير غير على خاطر هو أصيل الاسطنبول هو أصل من إسرائيل
0: أي
1: من فرق بالشلون
0: أي
1: أنا من شلون
0: أيوة
1: يقول بر صار إيش من فرق واحنا نلبس لبس بيقي دعم ناقص ومرحبين ناقص
0: لذلك لابد من دعم الفن هذية حتى يلقى حدوثه أكثر في سمير
1: وموش موجود بشر سواء في الحضرة في هذا كل موجود أما اسطنبولي موش موجود لا وإحنا عنا هدف بتاع العام هو ما جاء سيد موسى
0: وتوعات السنة دورة 60 عنده قيمة كبيرة يعني
1: عنده قيمة
0: هديش ما كبت انت من دورة سمير إلى حتى الآن يعني
1: هو عندي تطور هو عنده أكثر من 60
0: صحيح بعض السنوات اللي انقطع فيها المهرجان
1: صحيح ثم فكرة حتى المهرجان وقتها زادت الأمراض وكان يقع
0: الكورونا
1: كورونا وكل هيك اللي كملت وقفة المهرجان
0: أنا ما شاء الله رجع بقوة وحماسة وإن شاء الله نلقاوه ديما في ألقى مستمر لأنه حتى الزيار وحتى في السهرات نلقاو بالعشرة آلاف وحداشر ألف متفرج السهرات اللي كتير هنية يعني
1: لا تبارك الله حي فنيت احنا الزرع كبيرة ما روحناش كان نصلي روحنا تبارك الله مش هيقولناش
0: أكيد أكيد يحبوكم ما شاء الله
1: عليكم حاجة
0: تراثية
1: تراثية وماهيش من كده احنا كندور وسط البيت كندور وسط البيت السنه فينا متفق وترش كل السنه فينا
0: برافو يعطيكم الصحه استاذ سمير مشمتي ريحه المشوي هذه الحوت بتاع سيدي منصور هو انت كابل وعلى العالم اليوم غادي على العشاء لينا مشوي يعني
1: مشوي كل شيء هو سيدي منصور عن مشوي عن حوت على كل شيء
0: يعطيك الصحة وشكرا ليك وربي يوفقك انت وفرقة الاسطنبلي
1: شكرا لك يعني ربي ان شاء الله ربنا يديله ويعطينا ان شاء الله
0: امين ان شاء الله يعطيك الصحة لعائلتك بالحال عبير هذه هي الاشماء المباشرة من سيدي منصور وين مقام الولي الصالح سيدي منصور وين تم الناظور ايضا وهي دعوة ملحة من اجل مزيد العناية بناظور سيدي منصور ترميمه ونعرفوا أن النواظير هذه كانت وسيلة دفاعية باعتبار أن البحر كان يضرب تقريبا على مقام الولي وكانت السفن تغير على المنطقة هذه فهذه طبعا يعني تقريبا الأهالي هي كونه

قاموا بإنشاء نواظير متعددة كما ناظور سينا كما ناظور منيا سيدي منصور وغيرها من النواظير اللي كانت وسيلة دفاعية وحمائية ضد العدو يجي عن طريق البحر. على كل حال مزيد من العناية بهذا الناظور بترميمه بتهيئته إلى جانب العناية بالمقام وأيضا من أجل يعني الدخول سيدي منصور دائما في علاقة مستمر على الدوام وإحنا في متابعة فعالية الدورة 60 اللي مازالت متواصلة من خلال السهرات هي ليلة ما فماش سهرة هونية ولكن تستأنف السهرات غدوة في الملعب البلدي والمشغل والمطبخ نتاع الأهالي نتاع سيدي منصور وأن يكون فما فضاء خاص للمهرجان على الأقل يكون فما دعم أزيد لهذا المهرجان. هذه هي فقراتنا التنشيطية المباشرة اللي هي قدمناهالكم اليوم وش نختم مع الصندالي أكيد يعني مع الفرق الصندالي اللي تعتبر الفقرة المميزة والرئيسية في أجواء سيدي منصور هي جلدة في رقة البروسية ويوم تقرأوا فرقة الصندالي في محمد وليد صالح سيدي منصور.

هذه بتبيع استنبالي وأجواء سيدي منصور نكتفي بهذا القدر بتبيع من تغطيتنا للدورة 60 المهرجان سيدي منصور. تحية كبيرة برشا لأحمد الحاج طيب, تحية لكل ضيفتنا وضيوفنا, تحية الفيصل المرزوقي, تحية كيف كيف زد الترق بكور اللي رفقنا في أول حصة هو ويسرى الغربي. نحب نسلم زد على زميلنا عاطف حابة اللي مشايحي الفريق وبتبيع ديما, تحية كبيرة برشا على المجهود اللي يقوم بها سواء على مستوي الهندسة التقنية وإلا على مستوي البث الرقمي المرئي. علي المرزوقي واصل معكم المشوار من 9:30 الليل في أجواء المهرجانات الصيفية 2026. وبقالي كان السلام عليكم ونقول لكم في أمان الله, باي باي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

قصيدة القلب يعشق كل جميل، كلمات بيرم التونسي، لحنها بأناملة من ذهب رياض الصنباطي، وغلفها صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. وهكذا أصبحت أغنية القلب يعشق كل جميل رائعة وجوهرة ثمينة، عاشت وستحيا أبد الدهر.

في سنة 1972 كان العالم العربي والإسلامي على موعد مع صوت جاء إليهم من القاهرة، صوت يدندن في شموخ القلب يعشق كل جميل، تلك التحفة الفريدة من نوعها التي جمعت نقاء وبساطة العامية المصرية ووقار الموسيقى الكلاسيكية، ونقلت صورة حية لمناسك بيت الله الحرام حتى أصبحت القصيدة أيقونة تعلقت بها قلوب العرب والمسلمين في شتى أنحاء الكرة الأرضية بموسم الحج.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: قصيدة القلب يعشق كل جميل مرت بالعديد من المفارقات منذ بداية ولادتها، فبعد أن عاد بيرم التونسي من رحلة الحج ومن عظمة وهيبة تجلت أمام عينيه مع أول نظرات الكعبة، حينها قرر أن يكتب القلب يعشق كل جميل، حتى خرجت كلمات القصيدة التي تحولت بمرور الأيام إلى طقس رسمي يميز موسم الحج في شتى بقاع الأرض.

بعد أن عرض بيرم التونسي كلمات القصيدة على كوكب الشرق أم كلثوم، رفضت غناء الكلمات في البداية، ثم اعترضت على ألحان الشيخ زكريا أحمد الذي قام بتلحين القصيدة في بداية الأمر، لتذهب القصيدة أدراج الرياح يجرفها النسيان ومرور الأيام، ويرحل عن الحياة كاتبها بيرم التونسي وملحنها الشيخ زكريا أحمد دون أن يرى ثمرة ما قدماه ويدرك هذا النجاح الدائم.

0: مر ما يقارب نصف قرن من الزمان على تقديم القصيدة. تعود السيدة أم كلثوم سنة 1972 لتطلب من الملحن الكبير رياض السنباطي إعادة تلحين القصيدة من جديد بلحن يختلف عما قدمه الشيخ زكريا أحمد. وبالفعل لحن السنباطي القصيدة بشكل جديد به من التلقائية والبساطة ما جعلها تصل لآذان الناس وقلوبهم بسرعة كبيرة، جعلها تترسخ في عقل المستمع. من هو الشاعر محمود بيرم التونسي؟ هذه حياته وأعماله. الشاعر الكبير جمال بخيت وصف قصيدة القلب يعشق كل جميل بأنها فريدة من نوعها، وتكاد تكون الأغنية الدينية الوحيدة في تاريخ القصائد والأغاني الدينية، حيث نقلت صورة حية وواقعية لرحلة الحج إلى بيت الله الحرام، مضيفا في حديثه: الأعمال الفنية لبيرم التونسي تجعلك تسمع وكأنك ترى، وينقل إليك صورة حسية ومشاعر يأتي بها شاعر العامية أو الفصحى.
1: الأولى آه، والتانية آه، والتالتة آه. الأولى مصر قالوا تونسي ونفيوني، التانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والتالتة باريس وفي باريس جهلوني. صاحب هذا الزجل الموجع الذي لخص فيه حياته شاعر غنائي يسمع العالم العربي كله باسمه كلما تمايل طربا مع الست وهي تسأل هو صحيح الهوى غلاب، أو تقول لحبيبها أنا في انتظارك، أو تؤكد أن القلب يعشق كل جميل.

وفي مسك الختام ترجمة سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق أم كلثوم بصوتها، كلمات بيرم التونسي وألحان رياض الصنباطي بصوتها الشامخ، لتغلف عملا رائعا من جميع الزوايا.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.
3: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس، الأخبار.
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، بالإضافة إلى جهتي صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أكدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية، وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة، وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية. نشر بالرائد الرسمي الصادر اليوم الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من 29 من أوت الحالي. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. في العالم، أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدت قوات صهيونية على فعالية لمزارعين فلسطينيين في بلدة بتير المجاورة. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ضد إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم على ضرورة وقف الكيان الصهيوني عملياته التدمير في جنوب لبنان ووضع جدول زمني لانسحابه من الأراضي اللبنانية في وقت واصل فيه جيش الاحتلال غاراته وتحركاته في بلدات عدة بالجنوب. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي لجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحاية أبو تمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنظف،
1: كافح الفساد خليها تنظف.
6: ليالي المهرجان،
7: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

ليالي المهرجان. ليالي المهرجان على سلامتكم. شنو الاحوال؟ لاباس لاباس ان شاء الله. كما بدات مهرجانات ما زالت مهرجانات اخرى ما بداتش، وبرشا ناس برشا عائلات برشا شباب يمشي ويختاروا سهرات، سواء كان نحكي على مهرجانات صفاقس هنا في المدينه او مهرجانات المعتمديات اللي يعني بدات عندها مده، وإلا في يعني عموم تونس برشا معتمديات ولايات فيها مهرجانات معروفة، ثم سهرات هكا كبر هكا كبر، ثم سهرات نجحت وجاوها الناس وجاوها حتى من ولايات أخرى وجاوها من مسافات بعيدة، الناس تحب تسهر، شباب يحب يسهر يحب يعمل جو. المهم في ليلة المهرجان تعودت بسرور الليلة عليل مرزوقي معكم حتى نصف الليل باش نواكبوا برشا مهرجانات، باش نمشيو المهرجان جبنية، باش نمشيو لقرمدة، باش جبنية اليوم بدا، قرمدة يتواصل، غدوة ينطلق شاحية، بعد أيامات منزل شاكر، في بوعكازين صارت هكا لمة مزيانة في شكل مهرجان في شكل لمة كبيرة، باش نمشيو لمنطقة بوعكازين ونحيو الناس غديكة، ناس تحب تسهر، ناس عائلات تحب تتلم، هذاك علاش باش نمشيو لبوعكازين بعد شوية، وإن شاء الله سهرية. الأغاني تقريبا أغلبها، ما نقولش الكل، أغلبها من مهرجانات، لأنه البرنامج ليالي المهرجانات. ثم اللي يحب الشباب اللي يحب متاع السنوات، ولكن ثم ناس تسهر اللي يحب أصوات ما نقولوش قديمة من الماضي السحيق، ولكن قولوا يعني ولو أنها معاش عندها الجديد، ولكن يوما ما جات لصفاقس وجات لتونس. الليلة اللي حبوا نجات الصغيرة باش يسمعوها في ربع ساعة تقريبا في حفلة من في كارتاج، اللي يحبوا ملحم بركات وقت اللي جاء لتونس، وبرشا أصوات باش تسمعوها الليلة. كيما الصوت المزيان صوت صفاقس صوت تونس المزيان سابر الرباعي اللي كانت عنده سهرة استثنائية في مهرجان قرطاج، محلها وقت اللي جاب معاه الشاب مامي ولطفي بوشناق وكرم الأصوات الشابة باش والشاب خالد باش يكون إن شاء الله اختتام مهرجان صفاقس الدولي بصوت ولد صفاقس المزيان صابر الرباعي.

0: ليالي المهرجان.
1: الله الله عليكم محليكم.
2: الله الله عليكم ومحلاكم ومحلى انطلاقة مهرجان جبنيانة. سيدي أبو إسحاق جبنياني عبير علي أختنا الفاضلة الناشطة المعروفة، ربي يبارك فيها إن شاء الله، وإن شاء الله انطلاقة طيبة ودورة ناجحة. عبير مرحبا بك، نسنا برشا
3: حيمة. مرحبا بك، عايشك على الاستضافة وعلى النفس العالمية، عايشك
2: ربي فضلك، وإن شاء الله انطلاقة طيبة
3: إن شاء الله.
2: هاي الناس تسمع فينا اليوم، بديتوا الستة ولا قبل شوي؟
3: الى ستة في الخارج متاع الوليد في عرض الفلوري،
2: اي
3: وناصل في الاجواء ثمانية متاع ثمانية مساء لحفل التوى، ما زلنا في الاجواء الاحتفالية، عملنا بروجيكت ماضيك
2: اي
3: على زينا الحيط متاع الولي التوى، مش ان شاء الله باش تبدا معنا الحضرة
2: اي اي
3: احتفاليه، وثم حضور الحمد لله
2: في مقر في المقام، يعني
3: قبلنا الانطلاقه تكون من مقر الولي نظر اللي رمزيته في قلوب الناس الكل الجبنيه
2: بطبيعه الحال. هذا اليوم الاول، اعطينا فكره على بقيه الدوره.
3: هذا اليوم الاول كما حكينا فيه، بقيه الايام ان شاء الله عندنا غدوه باش يكون عندنا سهره، مع سهرة شبابية مع فنان شباب جنجو في فضاء الملعب البلدي، وإن شاء الله سهرة الموالية باش تكون مع فنان شعبي هشام فنان، باش يكون مع المحفل الجبي هذا في نفس الفضاء، فضاء الملعب البلدي.
2: بالنسبة لل يعني خلف السهرات، ثم أنشطة موازية ربما العشويات ولا لعابين؟
3: والله لا ما فماش، نظرا لضيق الوقت وما هذاك هو، معناها اتصرنا على سهرات في الليل وتحضيرات في النهار، معنا باش نقدموا حاجة باهية في الليل.
2: هاي به اليوم الأول الليلة توا في مقام سيدي بوسحك، وبقية السهرات وين باش تكون؟
3: إن شاء الله في فضاء الملعب البلدي وين صاروا الدورات السابقة.
2: غادي من المقر، غادي من المقام بشوي،
3: في نفس المكان اللي متواجد فيه المقر، أما بعد شوية معناها
2: ايه بعد شوي. شنو تقول لاد جبنيان، ناسها عائلاتها اللي يسمعوا فينا، ربما ثم ناس يسكنوا لهنا في صفاقس ولا ما في معتمديات اخرى يحبوا يروحوا يواكبوا السهرات، شنو تقول لهم؟
3: نقول لكل اهالينا ولكل الناس اللي باش يزورونا، مرحبا بكم في جبنيان، مرحبا بكم في مهرجان سيدي ابي اسحاق دورته 38، وان شاء الله تكون دوره ناجحه وتبقى في ذاكره الناس اللي حضرت معنا، والنجاح نتاعو ما يكون كان حضوركم ودعمكم.
2: باش السؤال ما يبقاش، نقول علاش كلمنا عبير وما سالتهاش السؤال هذايا، مش توا انت ناشطه معروفه تبارك الله ويحبوك ويحترموك الناس ويقدروك والهيئه نتاعك معاك ربي يبارك فيهم ان شاء الله، علاش كان اربع ايام يا عبير؟ علاش؟
3: والله معناها كما تعرف معناها شويه من الامكانيات الماديه وفهمت، مهرجان عنده عامين ما رجعش، دونك معناها هي جديده بدل التونس، فهمت صعوبات عترضتنا من الاول لك هو، معناها هذا لو وفقنا فيه معناها اربع ايام وان شاء الله العام الجاي
2: ان شاء الله ان شاء الله. المؤسسات اللي في جبنيانة
3: لا الحمد لله لقينا دعم من المؤسسات اللي في جبنيانة ومن السلطات المحليه من بلديه مشكورين بالحق، معناها ما ننساش زادة باش نذكر المندوب الجهوي للثقافه اللي دعمتنا ماديا ومعنويا زادة، لولاها معناها ما كناش احنا كيما نقولوا هما اللي حطوا الحجره الاولى معناها باش ينطلق المهرجان، ونشكر الناس الكل معناها السلطات المحليه ونعاود الداعمين اللي هي اولاد البلاد، وبالحق معناها مجتمع مدني كامل وقف معناها باش ينطلق الدوره هذه ويتواصل المهرجان معناها.
2: حلو، الليله الحضره غدوه، نعاودوا الليله الحضره غدوه.

0: وغدوة سهرتنا مع جنجون.
1: جنجون. الثالث ليلة هشام سلام.
0: الثالث ليلة هشام سلام الفن الشعبي.
1: الرابعة
0: اختتام المحف الجرب.
1: شكرا لك واخترنا لك جنجون وهشام سلام على الحساب، في انتظار انه نمشي نشوفهم ونسهروا معهم في جبنيانة. شكرا لك.

0: هشام سلام اللي باش يكون الثالث ليله من الان، مش الليله، ليله حذره في مهرجان سيدي ابو اسحاق جبنياني. الليله حذره، غدوه جنجون، الليله الثالثه يعني غدوه السبت نهار الاحد في الليل، هشام سلام اللي كنتوا تسمعوا فيه باش يكون في جبنيانه. خلينا نمشي لجرمده، وجرمده بدا بنجاح وان شاء الله يتواصل بنجاح. الليلة شنو ثم السهرة القادمة؟ سيدي محمد الخرات، رجل الجمعيات النشيط جدا، يحبوه الناس الكل ويحبوه الإعلاميين بضحكته بابتسامته بحبه لقرمدة بحبه للمهرجان. سيدي محمد مرحبا بيك، كنسنا برشا.
1: مرحبا أخوي عدي، وربي فضلك، ومرحبا بكل مستمعينك.
0: ربي يخليك ويسمعوا فيك برشا. توا قل لي سيدي محمد، احكي لي شوية على يعني انت مدير المهرجان صحيح، ولكن انت من رواد المهرجان كزائر في نهاية الامر، يعني كيفاش تقيم الليالي الاولى اللي فاتوا؟
1: والله سي علي، انا انت تعرف الاستوريك متاعي والسيفي متاعي، انا ولد السياحة، انا مدير نزل معنا لاكثر من 30 سنة،
0: بارك الله،
1: مع بعضنا في برامج، عديد البرامج
0: هي
1: ومعنى ترأست حتى مهرجان جرمدة من 2005 حتى 2011 ست دورات، فهمت؟ وكاوشنا معنا رجعنا للجهة والمهرجان جرمدة
0: ما هي خطر يحبوك هذاك علاش؟
1: أنا الغالب يا أخويا اللي يحبوه ارتاح
0: به. وإن شاء الله أنت ديما يعني معاهم وكل واحد يبني باللي يقدر عليه. قل لي كيفاش شفت الليالي الاولى من المهرجان؟
1: والله فيما يخص الليالي الاولى شي يعني في ذلك افتتاح معنا بالقيمه الفنيه الكبيره نتاع محمد الجبالي،
0: معناها
1: تحيا ليله معنا تاريخيه تجم تقول معنا، وهو احتفل حتى بال 40 سنه كارير معنا في الميدان الفني، فهمت؟ عمل البرمجة معنا سي محمد جبالي راهو عمل ساعتين واربع دراج، فهمت؟
0: بارك الله عليك.
1: اتسلطن وغنى حتى كبارات فنانين سفاقس، جبت ريا الميلادي، جبت احمد حمزه، ما خلى ما ما ما ما ما جبد معنا، عدنا ليله تاريخيه معنا. هو كان فرحان ووقع تكريمه من هيئه المهرجان ومن الجمعيه بتاع المهرجان، والحمد لله معنا شاف حاجه كبيره ويشكر على الليله اللي قدمها معنا في الافتتاح. بون البارح ليله شبابيه، الفنان ستو تعديت معنا، تعرف شباب احنا برمجنا له ثلاثه سهرات معنا شبابيه، عندنا ستو وعندنا يونغر زاد وعندنا كازو زاد، برمجناه على اساس ثم فئه من الجماهير اللي هي تجم تقول ما يمكنلهاش معنا الدخول مهرجان السقف الدولي. اللي صارت كازو ولينا وبرمجناها ان شاء الله لبيزناف في سرا في ركحه جرمده ان شاء الله.
0: باهي حلو.
1: وعندنا ان شاء الله غدوه الليل عندنا مرشد بوليله، معنا حضره بتاع مرشد بوليله.
0: هذيك ناجحه من تو هذيك.
1: بحول الله ان شاء الله. وعندنا ترى عندنا فنانة قيمة فنية كبيرة عرفناها في The Voice اللي هي آية دغنوج.
0: همت صوت مزيان برشا، صوت رفيع، صوت أصيل، صوت تونسي خالص.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. والليل عنا قرمت تغني إن شاء الله، جمهوري غني
0: إن شاء الله،
1: غني لي عنا حصة معنا إن شاء الله تتعدى سمحة بالجداء.
0: ومش عندكم رؤوف ماهر؟
1: عنا وليد تونسي في الشعبي إن شاء الله.
0: أي
1: وعن رؤوف ماهر لبنكسان في الاختتام بحول الله ان شاء الله.
0: اي ان شاء الله تتعدى دوره سمحه ومزينه وناجحه. سيدي محمد، ثم انشطه موازيه اخرى للحفلات والا حفله الليل؟
1: حفلات الليل وبرا احنا جيست حفلات الليليه، وعندنا عملنا سيفن سكايز معنا سبيس تون للأطفال معنا وللفئات العمرية الصغرى.
0: اي
1: وعندنا زوج مسرحيات، مسرحية نبيل كلاب تونسي ونص.
0: اي
1: وعندنا زادا ان شاء الله زادا ولد الطلياني ان شاء الله معنا لديساتي صراحة في ركحة جرمدة.
0: اي
1: انتو ولد الجهة وربي يوفق ان شاء الله.
0: ان شاء الله. زميلتك زميلتك عبير عليا مديره مهرجان جبنيان اللي كانت معي قبلك انت قلت لها علاش 4 ايام بالنسبه لك انت مش نسلك على الطول، لكن يعني علاش مثلا في الدورات وحتى في عهدك انت ثم صاروا انشط خلاف سهرات الليل؟
1: والله سعدي تعرف شي قبل وقت انا معناتها رأست الهيئة المديرة
0: اي نتذكر معناتها هذاك علاش سألتك انا
1: من 2005 ل 2011 كان ثم مهرجان جرمدة وان باراليل مهرجان الطفل. مهرجان الطفل هذايا كان قبل فيه انشطة معناها العشويات للصغيرات
0: وفي الليل للأولياء للكبار وللشباب.
1: ايوه بالضبط هذاك الفورميلة تمدلت يا سعدي.
0: اي ما ورجعوها حتى في السنوات القادمة.
1: ماذا بينا احنا نعطيه الطفل حقه ان شاء الله. ان شاء الله ان احنا على كل حال مهرجان هو على مدى سنة كاملة معنا في ليالي رمضان ان شاء الله عندنا برنامج معنا ثقافية ان شاء الله تكون سواء في القاعة الكبرى البلدية متاع جرمدة سواء معنا حتى في صالة من صالات اللي هي تبقى مغطية ومكتار ثاني.
0: ربي يبارك فيك وان شاء الله ناجحه سهره الليله وبقيه السهرات سيدي محمد.
1: عايشك يا سعدي ربي يفضلك.
0: شكرا.
1: عايش خويا.
0: هذا يا كوكتيل من فيصل المرزوقي هديه ليك ولجمهور مهرجان جرمدة.

0: مهرجان
1: ليالي المهرجان. الصوت المزيان فتحي الصامت ربي يبارك فيه ان شاء الله يرافقنا ديما في الرياضة ومرافقنا في ليالي المهرجان. حبيت نذكر الناس اللي تسمع فينا اللي يحبوا يسهروا المهرجانات اللي توا تتواصل ولا مازلت ما بداتش من 13 الى 15. اليوم احنا ما نهار 14، يعني يتواصل اليوم غدوة الايام الثقافية بقرقور من 13 ل 16 اوت لنهار لحد مهرجان التراث والاصالة بزويت. من 13 من 15 ل 22 مهرجان تنيور بالشيحية غدوة انطلاقة، وبعد شوية بحول الله باش نكونوا مع شفيق الجموسي زميلنا النشط الإعلامي وأيضا النشط الثقافي، وباش ناخذوا فكرة على الدورة اللي باش تنطلق غدوة. الحقيقة العائلات باش تلقى ما تتفرج، مش ما نحكيش على سهرة الليل ذيك الحصيل الحاصل اللي موجود في كل المهرجانات، ولكن اللي يميز مهرجان على مهرجان صحيح عروض الليل، ولكن زاد اللي يميز مهرجان على مهرجان هو كل أنشطة اللي تحيط بسهرة الليل. ثم عائلات تمشي العشية تلقى ما تتفرج، تمشي المساء تلقى ما تتفرج، تمشي في الليل تلقى ما تتفرج. المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس من 16 ل 23 اوت الانطلاق نهار الاحد وتتواصل حتى ل 23 اوت. من 17 نهار الاثنين حتى ل 20 اوت مهرجان اليمامة منزل شاكر خونا محمد صالح الورغمي، بعد شويه زاد باش نصافحوا. المهرجان الصيفي بالعوابد من 20 ل 23 اوت. من 21 ل 23 اوت مهرجان التراث بجبرنا، قرية جبرنا المتميزة بمهرجانها العزيز الغالي المهرجان الناجح. الأيام الثقافية يونغ المحرس من 22 ل 25، لاحظت أنا في المحرس زوز مهرجانات، المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالمحرس والأيام الثقافية يونغ. من 24 ل 26 أوت مهرجان سيدي مهذب بالصخيرة مهرجان عريق. من 24 ل 28 أوت الأيام الثقافية طينة. من 25 ل 27 مهرجان سيدي محمد بن عمر للتراث والأدب الشعبي. ومن 25 أوت ل 3 سبتمبر الأيام الثقافية بالعين، أيضا أيام عندها يعني وقت اللي انطلقت باهية ومزيانة إن شاء الله تتواصل. تو أمين السليمي ربي يبارك فيه زميلنا العزيز الناشط الإعلامي والثقافي الأيام الثقافية بيتينا حيث تزهر الثقافة، باهي من 23 ل 28 أوت 2026، وإخراج جيد ولافتة جميلة فيها الخيل فيها ناظور طينة المزيان الباهي العالي المضوي إن شاء الله ديما ضاوي وعالي. هذه فكرة على مهرجانات كوكتيل ملحمزين وكاظم الساهر والاثنين عندهم عشرة مع تونس والاثنين غنوا في تونس والاثنين أصوات مزيانين والأخبار وهنا رجعين.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. حب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
2: تربينا بالخيل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
4: العاشرة ليلا،
5: إذاعة صفاقس، الأخبار.
6: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة خلال السنة التربوية القادمة. رئيس الجمهورية يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الحالي. مراكز التكوين المهني بصفاقس تتعزز في السنة التكوينية القادمة بأربع اختصاصات جديدة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يهدد طهران بعزلة لم يشهدها العالم، والرئيس ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. نستهل النشر بالوضع الجوي، إذ يتميز الطقس بداية هذه الليلة بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية للشمالي والوسط، بالإضافة إلى جهة صفاقس والساحل، قبل أن يصبح الطقس قليل السحب على كامل البلاد. للإشارة، فإن المعهد الوطني للرصد الجوي توقع أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع الأمطار بعد ظهر يوم الغد السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعدد من الجهات بينها صفاقس. نبقى في صفاقس، حيث أعلنت المدير الجهوي للتكوين المهني للتشغيل والتكوين نورة الزيدي في تصريح للأخبار أن مراكز التكوين بصفاقس ستتعزز بأربعة اختصاصات جديدة ينطلق العمل بها في دورتي سبتمبر وفيفري القادمين.
7: عندنا 9 مراكز تكوين مهني تكون في 64 اختصاص، من بينهم زوج اختصاصات جدد إن شاء الله باش نطلقوا فيهم لأول مرة في دورة سبتمبر 2026. من 64 اختصاص هما اللي هما متنوعين على 9 مراكز. عندنا اختصاص تقني في أنظمة السلام، تم بعض السنة لأول مرة في مركز القطاع لتكوين الجلد والأحذية بطاقة الزيت. كيف عندنا اختصاص تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية فوتوفولتايك، اللي هو اختصاص تقني سامي دونك لحاملي شهادة البكالوريا أو لحاملي مؤهل تقني مهني وعداو مناظرة. دونك هذو موضوع خصص الجد انضافوا إلى 62 اختصاص اللي موجودين في صفاقس في هذه في دورة سبتمبر 2026. عندنا اختصاص جديد إن شاء الله باش تبعث لأول مرة في مركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور، اللي هو التقني في النقل متعدد الوسائط والتقني في النقل البري. زوج اختصاصات مستوى مؤهل التقني المهني إن شاء الله باش ينطلقوا في دورة فيفري 2027. حاليا مراكز التكوين المهني 9 في استعداد للقيام بأشغال الصيانة لضمان عودة تكوينية لوليداتنا في أحسن الظروف.
6: في الشأن التربوي، تنطلق غدا السبت دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الحالي على أن تعلن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. وتهم هذه الدورة طلبة التونسيين المتحصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها لسنتي 2024 أو 2025، والمسجلين بمختلف شعب التعليم العالي أو المؤجل ترسيمهم أو بكالوريا المعاهد الفرنسية بتونس. تربويا أيضا، صدرت براد رسمي للجمهورية التونسية اليوم 3 أوامر رئاسية بتاريخ 12 من أوت الحالي، تمت بمقتضاها دعوة أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية يوم 12 من أوت 2026، وتكليف محمد علي البغديري بمهام كاتب عام للمجلس. وعين رئيس الجمهورية بمقتضى تلك الأوامر في عضوية الهيئة العليا للمجلس الأعلى للتربية والتعليم كلا من السادة والسيدات التيجاني القماطي، يوسف بن عثمان، شيراز اسطنبولي، ريم العريبي، كمال لهنيد، محمد الحبيب العلاني، ومحمد سيف الله بن عبد الرزاق. في سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري خلال مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في الأعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية، أكدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما، وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والإعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية. ودعت رئيسة الحكومة إلى إلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ إلى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال، بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية. هذا وقدم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الإجراءات المتخذة، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل، مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي، مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة. وتم التطرق ضمن عرض الإجراءات إلى رقمنة الخدمات المدرسية، ولا سيما النظام المعلوماتي، منظومة الحياة المدرسية والتسجيل عن بعد، والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية، مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة. في بقية الشأن الوطني، نشر براد رسمي الصادر اليوم الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من يوم 29 من أوت الحالي. وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. أفادت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة بأنه تم خلال الفترة الممتدة من شهر ديسمبر 2025 إلى موفى جوان 2026 استكمال تنفيذ البرنامج المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بالبلديات تغطي 21 ولاية، وستمكن هذه الدور من تلبية حاجيات أكثر من 900,000 مواطن. إلى أخبار العالم، أصيب طفل فلسطيني اليوم برصاص جيش الاحتلال الصهيوني خلال اقتحام بلدة بجنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتدت قوات صهيونية على فعالية لمزارعين في بلدة بتير المجاورة. في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة، وأن الحصار البحري ضد إيران متواصل وفق تعبيره. ترامب أضاف أيضا أنه أخبر قادة إدارته بأنه عليهم أن يقوموا برحلة قصيرة إلى الشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة، مشيرا إلى أنه إذا هاجمتهم إيران فسيرد بقوة أكبر بمئة مرة على حد قوله. من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي، قال إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ضد إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة، وأضاف أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهدها العالم من قبل واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول وخروج أي شيء من الموانئ الإيرانية على حد تعبيره. في لبنان، استهدفت طائرة مسيرة صهيونية اليوم حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان بمواد متفجرة. أفادت مصادر يمنية بارتفاع عدد القتلى إلى 8، بينهم 6 مدنيين من عمال ميناء المخا من جراء الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة الحوثيين. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. اعتماد إضافي ب 67 مليون دينار لدعم العائلات المعوزة خلال السنة التربوية القادمة. رئيس الجمهورية يدعو المجلس الأعلى للتربية والتعليم لعقد جلسته الافتتاحية. غدا انطلاق دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من أوت الحالي. مراكز التكوين المهني بصفاقس ستعزز في السنة التكوينية القادمة بأربع اختصاصات جديدة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يهدد طهران بعزلة لم يشهدها العالم، والرئيس ترامب يؤكد أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
5: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr
8: إذاعة صفاقس.
9: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
8: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
10: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي أنت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول إنك تحفظ كلمة العبور أو تكتبها في التليفون.

0: مؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب باش تعرف ما قال المطلب. تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: ليالي المهرجان،
4: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: ماجدة الرومي في سهرة من سهرتها في هي جات لصفاقس في كارتاج في الحمامات في أكثر من بقعة. أنا كنت حاضر في مهرجان صفاقس الدولي وقت اللي جاب ماجدة الرومي الحقيقة يعني الرفعة في كل شيء في الاختيارات في الأغاني في الموسيقى في التنفيذ في الجمهور في لا مصلي على النبي غدوة المعهد الوطني الرصد الجوي وكلها بقدرة الله. يقول أنه وأمامي الخريطة العشية بعد الظهر ولو أنه الدنيا سخونة في برج الخضرة 41 في التوزر 41 ولكن صفاقس مطر قفصة مطر القصرين سيدي بوزيد الساحل تقريبا الكل يعني مش تقريبا من الأكيد المهدية والمنستير وسوسة والكيف وسليانة وباجة وتونس العاصمة نابلة أما زغوان موجودة المطر وربي يحن علينا إن شاء الله وبدأت نسائم الخريف ولو أن الدنيا مازالت سخونة الحقيقة. يعني فيصل بالله شوف لي قداش من نهار في الصيف اليوم قداش من نهار اليوم في الصيف قداش اليوم في الصيف من الصيف اليوم 77 يعني مازالوا 13 يوم نقولوا نصف شهر 13 يوم غدوة موعد مزيان مع مهرجان مزيان نستخدم عائلات باش تلقى روح صغيرات باش يلقاو روح اللي يحبوا السينما باش يلقاو اللي يحبوا المسرح باش يلقاو عائلة باش تمشي تواكب العائلات اللي باش تمشي تواكب والشباب اللي باش يمشي يواكبوا دورة جديدة من مهرجان تنيور الشيحية. معنا الأستاذ شفيق الجموسي ربي يبارك فيه إن شاء الله. سيدي شفيق مرحبا بك أنسنا برشا.
1: مساء الخير علي وتحياتي لكل المستمعين والعاملين بإذاعة صفاقس.
0: محلاها الصوت الإذاعي محلاها الصوت الإذاعي توا هو اللي باش ينشط الصوت هذايا للسهرات ولا لا؟
1: لا بالعكس احنا نؤمن بالتداول والشباب المبدع إن شاء الله هو مش يكون أحسن معناها مواصلة أنا كنت من مؤسسي المهرجان في التسعينات
0: أي.
1: الحنين على هالمكسب هذا وباش يتواصل رجعت معها من عين ونأثروا الشباب وبرشة مبدعين شبان اللي مش يكونوا هم الفاعلين في المهرجان.
0: ربي يبارك فيك. شن نجم ونقولوا على انطلاقة غدوة ووقتش
1: غدوة إن شاء الله شوارع الشيحية مش يكونوا فضاء رحب للإبداع والثقافة والموسيقى سلسة متاع العشية أمام مدرسة الإصلاح الكرنفال ينطلق الدماء العملاقة عرض عرائس كريزي فاميلي من عقارب ويتواصلوا لساحة الثقافة
0: حلو
1: في ساحة الثقافة الافتتاح الرسمي وانطلاق المعرض والورشات علما أنه معرض هذا مش يتأثوا مجموعة حلمة وغرام
0: المعرضات
1: الحرفية في هذا المعرض والحرفيين هذو مش يعملوا كذلك ورشات للشباب والأطفال باش يحفظوهم برشة حرف
0: باه سمحة.
1: بعد عنا عرض مسرحية الحيط لجمعية رؤاة ثقافية بصفاقس إخراج أمير بن جدو
0: معنا وقت يا أستاذة
1: السابعة
0: إن شاء الله أيوه وين في الساحة الثقافية
1: الثقافة بطبيعة الثقافة اللي مش تلمد وتجمع متساكنية الشيحية ومتساكنية تنيور 7:30 عرض حكواتي حكاية 01 لزياد بالحج فرج و8 عرض كوريغرافي الجيلاني شحيدر والتصور والإخراج الأمسي هذه مش يكون صديقنا دائما حاتم الحشيشة اللي هو ما عنده عشرة كبيرة مع المهرجان ومع الشيحية كان فاعل في جمعية الفن المسرحي بالشيحية وعندنا معناها عشرة كبيرة مع حاتم الحشيشة
0: واسم معروف وفنان معروف
1: أكيد ونعتز به في صفاقس المخرج والكاتب والمسرح هي هنا حاتم الحشيشة
0: أيوة.
1: قلت الشباب غدوة مثلا تنشيط الأمسية مش يكون مع مريم بوعزيز مريم بوعزيز هي أحد الناشطات في إذاعة ماجنتا بدار الشباب ساقية الزيت برنامج الميكروفون يكون عندها والتقديم والتنسيق بين كل فقرات الأمسية غدوة إن شاء الله مش قدمه مريم بوعزيز وهو راهو المهرجان يجب يكون فرصة تذكر قبل في التلفزة التونسية نجوم الغد نادي المواهب هالبرامج هذم هم اللي خرجون برشة فنانين وبرشة مبدعين.
0: وهذا دور من أدوار المهرجان راهو.
1: أكيد أكيد خاطر شبابنا إذا ما تعطيش الفرصة وشكون مش يعطيه الفرصة.
0: صحيح.
1: معناها وأكيد معناها الشيحية وساقية الزيت برشة فنانين وشبان وبرشة مبدعين وبرشة مسرحيين. هذا هو الفلسفة متاعنا احنا في الأربع أيام الأولى في المهرجان. الركش مش يكون مخصص منصة للشباب هذايا وللهوات هذوما.
0: أي
1: نعم.
0: به هذا اليوم الأول.
1: اليوم الأول.
0: به.
1: بعد نبتيو في النهار 16 أوت عنا دي ينطلق برنامج تدريبي للشباب المؤثرون الشبان بالشراكة مع حاضنة المشاريع تركيز. كما تعرف توا قلنا على المحتوى.
0: أي.
1: يلزمهم تأطير. ومعناها الانترنت هذه نجم نوصفوها لصناعة محتوى متميز وجاد وراقي ويفيد العباد. في هذا الإطار مش الشبان مش يشاركوا معنا على امتداد 5 أيام مش ياخذوا فكرة على المونتاج، ياخذوا فكرة على التصوير الشمسي، تصوير الفيديو، التعليق الصوتي كذلك عنا.
0: هذا كل يوم على مدار 3 أيام.
1: نعم من الساعة 10 في فوج الكشافة الشيحية.
0: من 10:30 النهار.
1: من 10:30 النهار. وفي الإطار هذا كذلك خممنا في ندوة إذاعات الويب وورشة التعليق الصوتي.
0: أي.
1: بالاشتراك مع دار الشباب ساقية الزيت.
0: أي.
1: مش تكون نهار 18 أوت. والتأطير مش يكون من طرف الإعلامي رياض الشعري.
0: أي يعني صاحب رؤية وصاحب فكر وصاحب صوت مزيان وطريقة مميزة رياض الشعري، نحيوه من هنا معناته.
1: نعم. ما نسيناش كذلك ألعاب الأجداد كاين على منصات الشباب
0: نهار الثلاث.
1: ألعاب الأجداد والألعاب الشعبية مش تكون مع قيس بن البشير نهار 18 من البداية من الساعة 6 مساء.
0: وقيس زاد عنده بسمة في تنشيط الشباب
1: ومدير دار الشباب سابق بالشيحية.
0: أي.
1: أما البعد الدولي للمهرجان نهار 17 عن عرض تبادل ثقافي فرقة البالي الوطني للفنون للديوان الوطني للثقافة والإعلام بالجزائر.
0: أي.
1: هذا في إطار تبادل ثقافي مجموعة من الشبان الجزائريين مش يكونوا ضيوفنا في الشيحية والجمهور إن شاء الله يستمتع بهذا العرض. كذلك عنا لوحات فنية لتأسيس نادي PKF أكاديمي. الشبان هذوما مغرومين بالفن الكوري الجنوبي.
0: أي.
1: مش يقدمونا لوحات فنية في هذا المجال. ما نسيناش الكشافة وفوج مدرسة البساتين هذوما نهار 18 إن شاء الله مش يقدموا عرض موسيقي وهذا في إطار معناه التفتح على كل المؤسسات الشبابية الموجودة في الجهة. كما قلت لك معناه فلسفتنا هو نعطيه الفرصة للشبان والناس البادية في مجالات الفنون والابداع ان شاء الله.
0: نعم به. ايوه
1: هذا بالايام الاولى بالنسبه لتنشيط الشارع.
0: نعم.
1: وساحه الثقافه.
0: نعم.
1: ونهار 19 ندخلوا في السهرات في ملعب حي النزهه. عندنا نهار 19 اوت عرض النوبه الفنان وليد الشريف.
0: اي.
1: نهار 20 اوت عرض مسرح ياسين الصالحي ما يضحكنيش.
0: اي.
1: الفنان ريان يوسف مش يكون ضيفنا نهار 21 اوت.
0: اي.
1: عرض تاني ورد غني نهار 22 أوت.
0: أيوة.
1: عرض الحضرة الشخصية مرشد بوليدة بالشراكة مع ودادية أوان وموظفي بلدية الشيحية نهار 23 أوت.
0: أيوة.
1: وسهرة الاختتام مع الفنان حسن ناس إن شاء الله.
0: حلو به. خلينا توا تفاعل مع خليني نقول لك لمجد بن علي يقول لك احكي لي شوية على ولدي باش يشارك ينجم يشارك في المؤثرين الشبان من وقتش يبدأ من وقتش يبدأ
1: بحول الله نهار 16 أوت.
0: 16 أوت يعني نهار
1: نهار الأحد 10 متاع الصباح.
0: أي.
1: في فوج الكشافة الشيحية
0: يعني لحد والاثنين والثلاث
1: عندنا نهار 16 اللي هو لحد ونهار 17 الاثنين.
0: أي.
1: ونهار 18 ونهار 19
0: أربع أيام.
1: نعم. ويجم يحضر معنا في ندوة إذاعات الويب وورشات التعليق الصوتي نهار 18 كذلك الساعة الرابعة بدار الشباب ساقيت الزيت.
0: وتختم بشهادة بعد. تختم بشهادة المؤثرين الشباب
1: حسن على الشهادة بحوالي.
0: مش كون مش يرسك لهم يا أستاذ شفيق؟
1: وكما قلت لك هو مع حزينة المشاريع تركيز مش يكون غسين المذيوب بين المكونين.
0: أي.
1: كذلك في قوبعة مختص في التسويق الرقمي.
0: أي.
1: وكذلك شبان من هيئة المهرجان اللي هم مختصين في التصوير والفيديو إن شاء الله مش يكونوا من بين المؤثرين. عندنا في أيوب الفراتي، عندنا هيفا المصمودين مختصين في المجال هذايا، مش يكونوا هم من بين هذا المؤثرين في الندوة هذه.
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. غدوة الناس الكل تواكب اللي حب يجي لتنيور الشحية بداية من 6 متاع العشية
1: بحول الله. مرحبا بالجميع وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا على هذا الاجتهاد، إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. دورة جديدة أكيد باش تكون ناجحة. والطريف وين بعد باش نمشيو؟ زميلك محمد صالح الورغمي في منزل شاكر، بعد باش نمشيو البادرة مزيانة في بوعكازين، وبعد يا أستاذ شفيق كيما مهرجانات تراهن على تنشيط الشوارع ومهرجانات تراهن على الحفلات الليلية، ثم مهرجانات راهنت وباش تراهن على الشعراء. اي تتصورش يعني
1: الاختصاص هاي لانه يكون ثم خصوصيه في كل مهرجان. جميل جدا.
0: ثم شعراء وادباء شعبيين باش نسمعوهم بعد شويه، يجيبوا الناس، يجيبوا المئات والالف.
1: اكيد
0: ربي يبارك فيك.
1: ديما سهراتنا ديما مع المهرجانات ومع الاحتفالات بحول الله.
0: شكرا لك الاستاذ شفيق الجاموسي، تحيه للهيئة الموسعة ولكل من مد يد المساعدة المهرجان تنيور. شكرا لك، يفضلك.

0: ليالي المهرجان.
1: الله الله عليكم محليكم
2: محليكم ومحلى مهرجان منزل شاكر وجمهور منزل شاكر. أحمد حاج عمر ربي يبارك فيك، نسرين الرقيق، بن عياد نجاة، سعاد القلسي، مرحبا لسعاد الفاضلة، ابتسام الشريف، عبد المولى، هادي أبو عصيدة، بن عياد نجاة، نجاح المنصر أو المنتصر، سمية، برشا يتواصلوا معنا. ربي يبارك فيكم. خليني نمشي من الشحية، وقبل الشحية وين مشينا سيدي فيصل؟ مشينا لقرمدة، وقبل القرمدة جبنينا، توا نمشي لمنزل شاكر في دورة جديدة. يعني العناوين الكبرى موجودة، ولكن توا يحضروا هيئة وتحضر الجمهورها. خلي عندكم فكرة أنه أنا منيش متأكد، ولكن شبه متأكد بعد مهرجان سيدي منصور اللي عنده البنية هذيك السمحة المزيانة المسرح، تقريبا في المعتمدية إلا منزل شاكر عندها مسرح خاص بها. منزل شاكر من 17 ل 20 أوت. الخونة محمد الفاضل، محمد صالح الورغمي، مدير المهرجان. سيدي محمد مرحبا بك، نسنا برشا.
3: عايشك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذا الشخص.
2: سهرناك الليلة
3: يا مسير الشيخ،
2: ولا ولا مديري المهرجان كما قلت لي ما يرقدوش؟
3: لا، مديري المهرجان في الفترات الأخيرة ما يرقدوش، يستناو ليك بالمهرجان
2: إن شاء الله بالتوفيق. وغدوة ثم ندوة صحفية في دار الثقافة منزل شاكر، ولكن احنا ما نشبش ناخذ المعلومات الكل، يكفي انه خليني نسألك على الموعد، وانا قلت عليه نذكروا به توا، من الى
3: من الموعد؟ الدورة 34 لمهرجان الامام منزل شاكر،
2: مهرجان الامام صحيت،
3: مهرجان الامام منزل شاكر من 17 ل 21 اوتشال.
2: من 17 عندك 17 و 18 19 20 واحد، 5 ايام
3: 21
2: 5 ايام
3: نحب في البداية استاذ لو تسمح
2: تفضل،
3: نحب دعوة لكل راديوات صفاقس، لكل صناع المحتوى، لكل الصفحات يكونوا بحذانا غدوة إن شاء الله في الندوة الصحفية بدار الثقافة منزل شاكر الساعة 6 مساء.
2: هاي به به به هذه الدعوة يعني
3: مفتوحة
2: للجميع،
3: بحذانا مرحبا به.
2: ربي يبارك فيك. خليني نسألك، شنو اللي يميز مهرجان منزل شاكر على بقية المهرجانات؟
3: مهرجان منزل شاكر الدورة 34 سنة حابين تكون مروحة بين الرياضة والثقافة والسياحة.
2: هاي حلو.
3: عن دورة في كرة القدم بدأت من نهار 2 أوت بمنزل شاكر
2: بين العمادات،
3: بين العمادات.
2: هاي
3: عن مقابلة في كرة القدم بين قدماء نادي الإفريقي وقدماء الأولمبي الرياضي بمنزل شاكر.
2: حلو.
3: إن شاء الله إن شاء الله باش تكون نهار 18 أوت.
2: مش يجيو من تونس قدماء النادي الفريق؟
3: تونس إن شاء الله، من تونس إن شاء الله اللي قام متاحهم في صفاقس، وباش يكونوا بحذانا إن شاء الله نهار الثلاث باش اللي قامت مقابلة.
2: هذا يحدث به والله يسمح، يحدث الفرجة يعني سمح.
3: أي إن شاء الله تكون يستمتع جمهور منزل شاكر بقدماء النادي الفريقي، وباش يكون التروفي بتاع البطولة للسنة الفارطة باش يكون في منزل شاكر إن شاء الله نهار الثلاث 18 أوت بداية من الساعة 5 مساء بالملعب البلدي بمنزل شاكر.
2: القدم قدم ولا القدم بتاع السنوات الماضية؟
3: القدم شوية.
2: البياري مش يجي ولا لا؟
3: البياري مازال ما هوش كونفيرمي، مجلستك خالد السعيدي، لطفي الرويسي، فوزي الرويسي، الجيل هذا كمان.
2: والله حلو، والله يعطيكم الصح. هي شنية المهرجان؟ مو باش الناس وشباب وعائلات يستمتعوا فيها فرجة وفيها، هذاك هو المهرجان.
3: هو حدث يفرح الناس، يفرح جمهور نادي الفريقي إن شاء الله بمنزل شاكر وجماهير منزل شاكر بصفة عام،
2: ويجلب الاهتمام المنزل شاكر زاد.
3: اكيد اكيد جدا، اكيد اكيد يروج لاسم منزل شاكر ان شاء الله.
2: التسميه اليمامه ثم مسابقات نتاع رمي،
3: اي عن الرمايه ان شاء الله.
2: الرمايه انا قلت رمي سمح.
3: نهار 19 مسابقه في الرمايه بين صيادي الجهه،
2: اي
3: هو السيد اليمامه زال باش تكون موجوده نهار 19.
2: هذه حاجه تميز المهرجان،
3: اي بالسوق الاسبوعي ان شاء الله بمنزل شاكر.
2: اي
3: على مستوى السياحة عندنا ندوة للترويج للسياحة الأكولوجية صار نهار 19 الساعة 6 مساء بقاعة الاجتماعات بلدية منزل شاكر
2: نهار الأربعاء.
3: نهار الاربعاء ان شاء الله.
2: شكون باش يشارك فيها الندوه؟
3: الندوه والله ما نستحضرش الاسم تو سامحني خليتني على
2: اي ولكن المهتمين بالسياحه البيئيه
3: المهتمين بالسياحه الاكولوجيه ان شاء الله. فما دعوه لبعض رجال الاعمال بعض المهتمين بالقطاع هذا باش يكونوا موجودين ان شاء الله.
2: حلو.
3: في الندوه
2: باش ما نحرقوش الحكايه ولكن الاذاعه اذاعتنا هي اختهم الكبيره يسامحونا الزملاء اللي باش يحضروا غدوه. اعطينا الحفله الاولى والاخيره فقط.
3: في المجمل باش يكون الافتتاح باش يكون بعرض روني فتوش فنان لبناني روني فتوش والاختتام باش يكون بالمحفل الجربي ان شاء الله.
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله.
2: شكرا ليك. ثمش كلمه لابناء منزل شاكر المسؤول في المنزل.
3: انا نحب نتوجه بالشكر لمندوبيه الثقافه وكل اطاراتها, مندوبيه السياحه وكل اطاراتها, مندوبيه الرياضه وكل اطاراتها, بلدية منزل شاكر على رأسهم الكاتب العام سيد عبد السلام الورغمي, سيد معتمد منزل شاكر, شباب منزل شاكر اللي سنة ظهر بنفس تطوعي كبير برشا, ناس كل تحب تنجح الدورة هذه بتاع مهرجان اللي أمام منزل شاكر بصيغتها الجديدة بتجربتها الجديدة بعروضها. إن شاء الله يكون مهرجان يروق لكل أهالي منزل شاكر وإن شاء الله يتلقى نجاح كبير وحضور جماهير كبير إن شاء الله.
2: أنا متأكد أنها دورة باش تكون ناجحة
3: إن شاء الله.
2: محمد الصالح الورغمي مدير مهرجان منزل شكر. شكرا لك سيدي محمد الصالح.
3: عايشك بارك الله. شكرا على الاستضافه.
2: شكرا.
3: تنورونا ان شاء الله, تنورونا في الندوه الصحفيه غدا الساعه 6 مساء.
2: شكرا اللي ان شاء الله اذا سمحت الفرصه في زحمه هالاحداث والمهرجانات نجيو بحول الله وهذا واجبنا ما عندناش مزيه. من الاسماء اللي باش تجي لمنزل شكر مايا وزينه سعد كوكتيل هدية من فيصل المرزوقي.

0: ليالي المهرجان.
1: الله الله عليكم وحليكم.
2: الله الله عليكم بحلاكم ولا محلاه. الناس اللي تسهر معنا ساعات تجينا تليفون ولا ردة فعل ولا على الخاص. ربي يبارك فيكم يا اخي. الحياة ما هي هكا شوية شوية في اول النهار مع الجديد السياسي مع المستجدات الثقافية مع الاقتصاد مع الرياضة. توا شوية مهرجانات وسهرات الليل وبعد ما نزل شكروا المشين مشين البقعة مزيانة بعكازي يسكنوا فيها برشا ناس يحبوها برشا ناس عندها خصوصية عندها ما يميزها عندها ناس تخدم على خطرها. رفيق الرقيق من جملة الناس اللي يحبوا منطقتهم كل واحد يحب منطقته. لكن عمل حاجة مزيانة عاودوا اللمة عاودوا الزيارة عاودوا بجمعوا الناس اللي يسكنوا فيها واللي منها ومشاوا لبقايع أخرى ورجعوا في ساعات مزيانة. شكون قال لي عليه؟ قال لي رياض الشعري. حضرت أنا من الندوة الصحفية متاع مهرجان تنيور. قال لي راهو صارت لما وحضرها هو وسهر معهم غادي ويعرف شو يقول لي يعني مثقف وإعلامي مثقف يقول لي راهو صارت حاجة مزيانة قريبة من الناس والكلهم فرحانين الكلهم فرحوا. قلت له تعطيني تليفون رفيق؟ قال لي تفضل. كلمت رفيق نلقاه مستعد للحديث ونلقاه هكا الشباب و عامل حاجة هو شيخ بها من قلبه. سيدي رفيق مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا مرحبا.
2: أنسنا برشا.
3: الله يرحم والديك.
2: ربي فضلك.
3: عايشك.
2: أنت طبعا من أبناء المنطقة واللي يحبوا منطقتهم وناسهم وأهليهم وقل لي يعني كيف جت فكرة أنه المهرجان ما هوش مهرجان ما كومش جمعية ما هوش انت قلت لي كانت زيارة او لما وما عادش ولا رجعت بعد سنين ولا ما عاش كيفاش قلت لي؟
3: هي اول حاجة مرحبا بكم الناس الكل المستمعين الكرام.
2: ربي فضلك ان شاء الله.
3: هي زيارة نقصت شوية مش كما قبل.
2: اي
3: بحكم انا ما عندي ياسر او عندي عام.
2: اي
3: حطيت الحاجة في مخي ان المسيرة اللي خليها الوالد نكملها انا
2: رحمة الله عليه. إذا كانوا رحمة الله شو اسمه الوالد؟
3: فرحات الرقيق.
2: فرحات الرقيق. إيش كان يعمل هو؟ كان يجمع الناس ولا أنت تحكي توا على سيدي بوعكازي؟
3: على سيدي بوعكازي.
2: أيوة
3: أنا هو الحصير متاع بوعكازي. نخدم فيه بقلب خدم فيه بروحاني خدم فيه بضمير.
2: إيه
3: والحمد لله ونعم بالله
2: الحمد لله.
3: وشديت أنا المشعل الحمد لله كملت المسيرة أني رجع الرقيقة الكل حتى لمنطقة الرقيقة بارك الله فيهم جيو.
2: طبعا عائلات غادي مش بالضرورة اللقب معين يعني كل اللي يحبوا الجهة واللي سكنوا فيها وماليها وحتى اللي بعاد عليها يحب يجي ويتفرج ويشوف كما قلت لي ثم ناس جاوك من سيدي منصور
3: ثم نجوني من سيدي منصور
2: ثم
3: عائلة زيتني من تطاوين لتذكرتها لأني هبطت أنا على الموقع مواقع التواصل الاجتماعي هبطت عديد من المواقع والحمد لله وعملت أنا التنظيمة هذه أنا بديتها وفما برش عبيد دعاونتني بارك الله فيها ويرحم الله والديها لأني وحدي راني ما نجمتش حكم ما زلت معناتها بيقول لك صغير اللي عمري 37 عام.
2: أي.
3: شديت مقام اني مقام راه مش اي انسان يشد مقام ما شاء الله معناتها مش يعطي فيك الثقه.
2: سامحني الاسعد من المهديه كلمني على الخاص يقول لي سلم لي على رفيق كله بوعكازين وين بالضبط رغم انه بعيد في المهدية. تو احنا ننطلقوا من هنا نمشي طريق المطار ولا طريق جابس؟
3: لا طريق جابس طريق محرس يبعد على صفاقس 24 كيلومتر
2: يعني نمشي طريق جابس وبعد على اليمين مكتوبة هكا بوعكازين
3: بوعكازين على اليمين
2: اي
3: بوعكازين
2: اي مازالت البركة، ربي يخليكم إن شاء الله. أي جات فكرة أنك تلمهم؟
3: جات فكرة اللي أني نعمل حتى سهرية حضرة مع البوسعادية.
2: أي تراث المنطقة اللي يميز المنطقة.
3: تراث المنطقة.
2: أي
3: بإحياء التراث، بإحياء المنطقة بحكم المنطقة مذكورة باسم الولي.
2: أي بوعكازين من شنو؟
3: الحمد لله تعديت سهرية سمحة، جوني تقريبا أكثر من 500 رقبة.
2: بارك الله تبارك الله تبارك الله. عائلات
3: عائلات
2: لا نصلي عن بي والله
3: عائلات. وعندي مساحة هنا في المقام فيها 27 بيت.
2: أوه.
3: والمساحة ما يقارب 4 مراجع أو 3 مراجع ونص.
2: يعني قبل وربما له التو من عاش يعني يجيوا ويباتوا غادي يا سي رفيق.
3: لايك يجيوا ويباتوا ويجيوا ويباتوا
2: خاصة اللي بعاد.
3: خاصة السقسية محارسية ما شاء الله من كامل تراب الجمهورية.
2: الحمد لله. وبديتوا لما من العشية هكا وانتم تحضروا ولا؟
3: قبل بجمعة.
2: قبل بجمعة.
3: مدام سوسو بارك الله فيها لمت لي الأهل والأمالي قالت لي زين نقعدوا بحذك. قال مرحبا بك. قبل بجمعة.
2: قبل بأسبوع.
3: قبل بأسبوع.
2: أي
3: قعدنا وتشرهدنا وضحكنا ولعبنا.
2: لا ما أفهمني في حاجة، هو الأصل في التظاهرات هي اللمة. الأصل في المهرجانات هي اللمة. الأصل في كل تظاهرة ثقافية ولا فنية. وش عملتوا هك الأضواء ولا كيفاش والتنظيم وكيفاش عملتوا بالضبط؟
3: لا كيما على طبيعته ما زدت حد شيء وما نقصت حد شيء على طبيعته. في قارب 54 تيب.
2: أي أنت تحكي في وسط المقامة؟
3: في وسط المقامة.
2: أي ملا كبير المقام.
3: مقامة كبيرة قلت لك فيه 27 بيت.
2: وقتاش كملت السهرية؟ كما تكمل السهريات الكل نصف الليل ماضي ساعة كاكا باهي. مشاو الناس فرحانين اللي كلموني فرحانين. واو بداو يتفاعلوا معنا. هي توا هاي السيدة الفاضلة تقول لي راني حضرت ومتميزة جدا. لكن قل لي يعني جاتكش فكرة انك تولي موعد سنوي، تولي زيارة سنوية، مهرجان سنوي فيه التراث وفيه الحضرة وفيه الزيارة وفيه الأكل وفيه برشا حوايج؟
3: جات في مخي الفكرة هذه، أما لازم شوية دعم من الأهالي والأقارب
2: بطبيعة الحال. هذا يرجع لك أنت جهد، تتصل مندوب الثقافة، تتصل بالسياحة، تتصل بالأهالي، بالمؤسسات، ما لشنو؟
3: إن شاء الله أنا بديت المبادرة متاعي.
2: أي
3: بديتها نشحت.
2: أيه؟
3: إن شاء الله نواصل في المسيرة هذه إن شاء الله.
2: إن شاء الله والله شاء الله. حاجة مزيانة برشا. يعني أنا سعيد أني نستضيفك. علاش؟ لأنك ساهمت في فرحة الآخرين. فرحة يعني صنعت الفرجة، صنعت الفرحة، لميت الناس، لميت العائلات. إن شاء الله يكبر الحدث، مش حتى ليلة يولي ليلتين ولا ثلاثة، يولي عشويات غادي، تولي يعني توا سيدي بوعكازي يعني المنطقة بش معروفة بالفلاحة مثلا ولا
3: هي منطقة فلاحية. هي منطقة فلاحية.
2: اي اكل الخضروات يعني.
3: اي
2: ولا كل الانواع
3: بالفلاحة بالطبيعة.
2: اي نجم والله يا رفيق نجم تستثمر الخصوصيات هذه وتصنعوا 3 ايام ولا نهارين مزيانين برشا ويكونوا الناس يستنوهم كل عام.
3: ان شاء الله انا قلت لك انا بديت وان شاء الله مانيش واقف حد هنا. ان شاء الله نكون نقدم خطوه اخرى ونعمل حاجه اخرى ان شاء الله.
2: شكرا ليك، يفضلك. وتو دعمك ناس ودعمك مؤسسات ويدعمك الناس، لانه الولي معروف وعايش في ذاكرة الناس وفي أذهان الناس ويزوروه الناس. تو منين يجيو السيدي بوعكازين؟ منين يجيو يعني يجيو من خارج صفاقس؟
3: يجيو من فرنسا، من ليبيا، من الجزائر، من كامل تراب الجمهورية، قلت لك من قابس، من تونس، من سوسة، من مفتير، من حنشة، يجيوني من عديد المناطق الحق. يجيني. ثم شكون يقول لي راني اول مره نجي، جابني ربي المكتوب يجي.
2: اي الحمد لله الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله. النيه الصافيه والناس الباهيه والايام الزينه ان شاء الله ورفيق المجتهد. ايوه
3: على فكره ليت صهريه ثم عائلات تقريبا 40 سنه ما تلمدوش.
2: ايوه جيناها تو جيت لكلام خوك علي 40 ولا نقولوا 30 سيدي، نقولوا 20 عام يا سيدي، نقولوا حتى 10 سنين متلموش تلموا في سيدي بوعكازين لمتهم هكذا. تو كان ما عملتش انت ياك المبادره واللمة، كانوا باش يتلموا ما يتلموش
3: ما يتلموش.
2: ايوه
3: كون خلي انا ولد خالتك ولد خالتك ما نعرفهمش قبل، عرفت انت من الاقارب البعاد.
2: وش عملتوا لهم، عشاء خاص ولا كل واحد يجي متعشي؟
3: والله يسر علي هذا سؤال.
2: كما هي لما رأي كما العرس يعني، والله احنا في عائلة واحدة.
3: انا الحق انت ربي ما حطيت العشاء في مخي.
2: اي خطر 400 يعني عدد كبير راه ما لشنو.
3: عملت عشاء حد الفامي.
2: اي
3: ما شاء الله احنا ما تعشيناش عشيت العباد.
2: اي فهمت.
3: فما عباد جاتني من غير عشاء يسخلوا العشاء. عشيت العباد وانا واهلي ومالي وفاميلتي اللي قرب لي، ولد عمي ودار عمتي ومرتي وصغاري، وانا صغاري ما نتعشى. اما بجلتهم هما بحكم ضيفين، بحكم فرحان بهم.
2: ما زالت البركه يا سي رفيق،
3: مع الكبير ومع الخيط بخاطر الناس،
2: ما زالت البركه لانه الناس الباهيه تعمل هكاكه والمناطق الباهيه تعمل هكاكه والاهالي البهين يعملوا هكاكا. ان شاء الله وين تعمل تظاهره احنا معاك. ربي فضلك سيدي رفيق الرقيق، شكرا ليك وانستنا برشا وانسونا سكان المنطقه هذيك واللي يسمعوا فينا الكل، وهديه منا ليكم الكل نوبه بوعكازين.

0: لحداش ونص بدينا في التسعة ليلة المهرجان. ما هو مش نقوله احنا كل بلاد ورتالها صحيح وكل الناس وذوقهم، ما ثمش يعني يعجبك انت مطرب معناتها يعجب الناس الكل، ولا لون فني لازم يعجب الناس الكل، ولا مهرجان عجبك لازم يعجب، ما رضا الناس غاية لا تدرك، كل واحد واهتمامه. علاش؟ لأنه كل واحد ومستواه، وكل واحد وثقافته، كل واحد وتربيته، كل واحد كيفاش عاش، كل واحد هو المحيط متاعه. مالا المحيط متاعه هو اللي ساهم في الذوق متاعه. ولكن لازمنا مهما تنوعت الأصوات والاهتمامات لازم ننطلق كلنا من محطة واحدة أو من غاية واحدة أو من مبدأ واحد، هو الذوق اللي يجمعنا. ذوق لازم يكون سليم، لكن كل واحد واجتهاده، كل واحد كيفاش يصرف الذوق هذاك، واحد بغنية شعبية والآخر بغنية وترية والآخر ما نش ضد لون من الألوان، المهم يكون يتوفر على الحد على الأقل الأدنى من اللي تخليه يكون مطرب ولا شاعر ولا. ثم ظهر مزيانة في بعض المهرجانات، كيما مهرجانات يقول لك نجيب فلان ولا فلان باش نضمن دخول الناس في الليل، مطرب ولا مطربة، فرقة موسيقية، سهرة تكون من الأول للآخر وفيها يعني نجم من النجوم. ثم نجوم في قطاعات أخرى، في الشعر مثلا ما ثمش فرقة موسيقية، يجي شعر، ربما ما بين شاعر وشاعر تجي شوية موسيقى، ولكن نجوم السهرة هذيك في شعراء، كما شفنا في مهرجان بوجربو، كما مش نشوفه في مهرجان سيدي محمد بن عمر، كما مش نشوفه في مهرجانات أخرى. نذكر لكم مثال من نجوم، رغم نجوم في تونس حبوهم الناس في ياسر مهرجانات وفي ياسر بقايا، ويجي يمكن ما يلقاش فضي على خطر باش تكلم تقوله تجيني النهار الفلاني، يقول لك راه النهار الفلاني ماشي العرس وإلا ماشي المهرجان. ثم نجوم شعراء يجيوا حتى للأعراس ويخلصوا، ونجوم ويجيبوا الناس ومعروفين. نذكر لك مثلا صالح نومة اللي معروف باللون الفكاهي، مبروك عبد المولى ولد المهدية شاعر مزيان برشا، سالم الدلنسي زميلنا العزيز، لديب محمد الدلنسي، خليفة الدريدي لديب الشعبي المعروف، العيد مصابحية، البشير عبد العظيم، الشعراء المعروفين الأزهر بالوافي، محمد الغزالي الكثيري، العديد من الأصوات. حبيت نحيي الشعراء الكل اللي في الوقت هذا يقولك توا ثم ناس تسمع الشعر، ثم ناس تسمع الشعر، ويجي ويتعنوا ويخصوا وقت وكل ليلة سواء كان في مهرجان ولا في عرس، خاصة في المهرجانات. شاعر من شعراء الجنوب التونسي من قبل، طه مبيخ، صوت مزيان برشا، صوت محلاه، الرجل عارف شي يكتب، وكلامه وقصايده ادخل وابحث في جوجل على طه مبيخ، تو تعرضك برشا قصايد تواكب العصر بلغة جديدة، بلغة مستحثة، بإحساس يدخل قلبك. ما هو هذا هو اللي يميز شاعر على شاعر ولا مطرب على مطرب. يا ولدي مطرب يغني بحذاك للصباح وما تفهموش وإلا ما تحسش به، مطرب يغني لك دقيقتين تقول الله يرحم والديك، خاطر غنى اللي تحب أنت تقوله، تكلم بلسانك كأنه يتكلم بلسانك. نسمع الطاهر مبيخة، شاعر من شعراء تونس، اسأل علي، تلفت أنت منا ولا منا قولها واحفظها وإلا سجلها، ولا قولها لحبيبك، قولها لصديق، قولها لجارك، قولها لرفيق درب، ربما جات الأيام ونساء ايش مش تقوله.
1: قول له اسأل علي، انشد علي، قول لي كفنك انت شباش ينقص منك، محتاج كان لطلتك والحنك، كيف تنشدني كيف تنشدني وتسأل على حالي وتتفقدني، تأكد وكن وفق انك تسعدني، كنوز الحياة تعطيتني كينك، كني الأزم طلتك تسندني، وكني سعيد راهي السعادة منك، كانك جاري انشد وزوز ودير دارك داري، وكان قريب يكون بابا صغاري، ما هو صغير يحتاج حني وحنك، صلت الرحم وصى عليها البالي، ايات ربي وصلنا وصلنك. قل لي وينك في حجمك ودار ومضانينك، كنك قسمت علي حتى عوينك، وكنك يا حبيبي وكنك حطيتي وسط النظر في عينك، وغنيت لي لحن الحنان بفنك. كون إنسان وبريك من الأحقاد واللفتان، وملاه قلبك مغفرة وإيمان، راهو جي فيه والبعد ما يفيد إنك، دير فعل به الثقل الميزان، وياك على الفعل الصواب تمنك. خلك صافي، خلك صافي وخلك حنين من القلوب ودافي، ما ثم في الدنيا علاش تجافي ولا تفرحك الايام كان عطنك، راهي الدنيا كيف عرق السافيه كتاف ربعه لحظات ويشيل لك. خلك طيب، خلك حنين من القلوب قريب، لا تدير عيب ولا عليك العيب، افعالك السمحه من البليح منك، وما يجي فيه حتى الرضيع يشيب وتهرب البركه والهنيه خطنك. خلك سمح، انشد على حبابك مسي والصبح، راهي الألفة تجيب كان الربح، كان صحتك ونواظرك خننك، تلقى سند يسقيك كان الجبح، يشيل الهموم الثقل الكدنك. حبك شاطر، قريبك كبيرك خذله بالخاطر، وخلي اخلاقك ورد ريحة عاطر، وقت الصوايا بطبع حلية خطنك، مخضة الخاطر للسعادة قناطر، خذها النصيحة من كبيرة محنك. كانك صغيرة خواتك خذ تجربة لتنفعك في حياتك، وكانك كبير أرغب الشي الفاتك، واحتاط مش جايات ليفوتنك، كان تو فرح ساعتك هناتك، يمكن ثواني خلاص ما يهمنك. شي من الوجيعة فيا وشي منه عند الغليل علي، وجعكم مع وجاعي بدت تحمية، ويا سامعي شدير لا دهمنك، أني درت عندي الشعر وقوة فيا، ودفعت باللي قدرت عني وعنك. يسر وجع وغصة، والوذن جابت ألف قصة وقصة، كل ضيم ينقص من بدننا حصة، والعمر يجري والوجع عم بنك، نحاول نخفف وجعكم من القصة، قول حق كان بيتنا عجب.

0: الدنيا.
1: وليد الصالحي الصوت التونسي المزيان برشا برشا برشا، نحييه ونحيي كل شاب تونسي في أي ميدان فني يحب يفرهد على الناس، يحب يغني أغنية ويحبوها الناس، يحب يوصل للناس، يحب يحمل إحساس الناس. ربي يبارك فيك، ربي يبارك فيكم الكل. مشينا لأكثر من مهرجان، بديناها من جبنيان ختمناها في بوعكازي، وفيصل المرزوقي اللي لا اجتهد معنا وديما اجتهد، ربي يبارك فيك، ربي يبارك في فيصل صويبعات الحرير. ربي يفضلكم جميعا من المهرجانات ما هو من الأصوات اللي جاءوا لتونس. وواحد توفى ملحم بركات رحمة الله عليه، نجات ولو أنها كبيرة ما زلت، ولكن هذاك هو كل قوة للضعف ترجع، ولكن يخلي الأثر، كل واحد فينا يخلي أثر. ملحم ونجات في كوكتيل مزيان، ويجي الوقت الطيب ونتلقى قدرة ربي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام. توقع المعهد الوطني للرصد الجوي أن يتواصل ظهور الخلايا الرعدية مع الأمطار بعد ظهرها اليوم السبت بالجهات الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة بعدد من الجهات بينها صفاقس. تنطلق اليوم دورة إعادة التوجيه الجامعي لتتواصل إلى غاية 19 من الشهر الحالي على أن تعلن نتائجها يوم 4 سبتمبر المقبل. قدم الوزراء الحاضرون أمس خلال مجلس وزاري مضيق حول الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، قدموا عروضا حول الإجراءات المتخذة في الغرض والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة التربوية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. نشر بالرائد الرسمي الصادر أمس الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 والمتعلق بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة لمدة سنة إضافية ابتداء من يوم 29 من أوت الحالي، وتشمل المنطقة الحدودية العازلة المناطق الصحراوية الحدودية بالجنوب والجنوب الشرقي والغربي للبلاد التونسية. في العالم، ردت الخارجية الإيرانية مساء أمس على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال فيه أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز تابعا للولايات المتحدة الأمريكية. ردت بأن طهران لا تخشى التهديدات، كما أنه لا يمكن الاستيلاء على المضيق بتغريدة ولا بحاملة طائرات وفق قولها. في المقابل، أكد مسؤول رفيع بالبيت الأبيض أن لا جديد في تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين القادم. إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي أمس أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ضد إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. أعلنت القوات الموالية للحكومة اليمنية مساء أمس أن جماعة الحوثية أطلقت 86 صاروخا وطائرة مسيرة إضافة إلى زوارق مفخخة على مدينة المخا خلال أيام. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريشتر ليلة الجمعة سواحل قبالة إندونيسيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

وانت انت انت زين.